0: لمت لحد لمت لحد لمت لحد لمت لحد مع نبيل الشخاوي.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: مرحبا بك في الجزء الثاني من مواعظة مثل حد. كنا في الأسبوع لكوكتيل أغاني متميز جمع بين الطربي، خاصة الجيل القديم والأصوات الذهبية، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، ومجموعة كبيرة بطبيعة من الأنغام الطربية. حابين نبدأ بها الجزء الثاني والأخير من مواعظة مثل حد. مرحبا بكم الناس كلها عبر موجات إذاعة الكيف. بعد شوية بطبيعة باش ناخذ مكالماتكم الهاتفية على رقم 70 281 727، وإلا 70 281 726. مرحبا بمكالماتكم كما قلت بمناسبة العودة المدرسية، أكيد عم نعاونوا شوية صغيرات في العودة المدرسية. شركة إيريس للتوزيع والمختصة في المواد المكتبية وأيضا المدرسية والأدوات المدرسية المتميزة، موجود مقرها في القيروان وأيضا موجودة في شارع الطيب المهيري بمدينة ياسلينة. شكرا شركة إيريس للتوزيع اللي وفرت لنا مجموعة من المحافظ والكتب الخاصة ليكم أنتم التلميذات. سهلة برشا المسابقة، مش صعيبة. اليوم اخترنا محفظة مليانة بقيمة 200 دينار كاملة تقريبا، متكاملة. إن شاء الله المشير ربح يعطيها للتلميذ اللي يستحقها، وإلا الولد وإلا الغيره. المهم كرتابة مزيانة مملوءة بكل الأدوات المدرسية والمكتبية. شكرا مجددا شركة إيريس للتوزيع الموجودة في شارع الطيب المهيري بسلينا. فقط المسابقة، مش تذكرنا فقط أنا سنة اخترناها اليوم فجأة، مش تكون المحفظة هذه بطبيعة الابتدائي فيه 6 سنوات. أنت مش تختار أي سنة دراسية تقريبا، اخترنا المحفظة هذه إذا كان بطبيعة الحظ حالفك وفزت معنا تاخذ المحفظة هذه. الهدف منها مش أنك تفوز وأنا ما مستهد.

فيها التلميذ يستحق المحفظة دي ويستحق أيضا الأدوات المدرسية. حبينا من خلالها أيضا نوجه كل تحية لكل التلاميذ والعودة المدرسية امتحهم. مرحبا بكم بعد شوية دائما على الرقم 70-281-727 وإلى 70-281-726 شيك إليس للتوزيع. حضرتكم مجموعة الهندية في مختلف المنوعات وخاصة المنوعات لمت الأحد.

0: تحيلك من الناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى في منوعات لم تلاحظ. كما ذكرت بك شوية على ذمتكم، محفظة كاملة مزينة برشا في الواقع. شكرا شركة إيريس للتوزيع الموجودة في شارع طيب المهيري بسريان، المقر الرسمي كما قلنا في القيروان، مختصة في المواد الأدوات المدرسية والمكتبية. تهديكم اليوم محفظة كاملة مليانة، احنا معكم انتوما، وتطلبون على رقم 70 281 727 ولا 70 281 726. فقط قلنا المحفظة دي لأي سنة دراسية في الابتدائي، احنا في الابتدائي 6 سنوات. بالطبيعة اللي مش يفوز معانا احنا الهدف منه راهو باش نعطيها لأحد التلاميذ اللي تعرفه في السنة هذيك اللي هي موجهة ليه. إن شاء الله بالتوفيق. محفظة كاملة بقيمة 200 دينار كما قلت، راهو محفظة ومعها الأدوات المدرسية، معها الكتب، معها كل مستلزمات الدراسية للسنة اللي اخترناها احنا اليوم. باش ناخذ أولى المكالمات الهاتفية في توقيت 30 دقيقة بعد نصف النهار. قول أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة سينا بيه، تحياتي لك وكل المستمعين.
0: مرحبا بيك، عسلامة. شكون معايا؟
1: عايش مخلص معاك، نسمع فيك في الانترنت.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع فينا. شكون معايا؟
1: مخلص معاك، مخلص.
0: اللقب
1: بلطي.
0: بلطي، مين تكلم فينا؟
1: كلام فيك من المرسى.
0: من مرسى، مرحبا بيك، مرحبا بكل اهل مرسى واهل تونس. به اليوم بتبيع ان شاء الله، اذا كنت تفوزوا راهو، اذا كان عندك صغير
1: انا
0: بتبيع.
1: نحب نقول حاجه بس قبل ما
0: اي
1: يعني انا حبيت معناتها نتعدى في المسابقه، وكان حالفني الحظ
0: ان شاء الله.
1: اللي حب حبيت نعمل نداء صغير في نبيل.
0: اي تفضلي.
1: ربي يخليك وربي يحفظك، وشكرا على البرنامج نتاعك ياسر محلاك، وانا نتبع فيكم ديجا ديجا من قبل.
0: ربي يبارك لك.
1: يا عايشك، انا معناتها سي نبيل، انا نطلب نداء، انا ما نراش ونعمل دياليز معناها، ونطلب من كل المستمعين، انا عندي دوايات غاليه برشا معناتها، خاطر بحكم الدياليز يطلب برشا دوايات وبرشا ادويه معناها، نطلب من كل المستمعين اللي يسمعوا فيه التوا ينجم يعاوني في الدوايات معناتها، ينجم يعاوني في الدوايات، يحاول معناتها يتصل بي على 96
0: قبل ما نوصل قبل ما نوصل علينا ذا برقم الهاتف، خلينا نكون واضح معك شويه. انت حاسك بدويات كدواء، ماهوش دويات كدواء هكا ولا لا؟
1: اي دويات ديالي برشا، وبحكم انا قبل عملت تسريحه للقلب، والقلب زاد فيه دويات غاليه برشا معناها، فهمت؟
0: والدويات هذه متوفره في تونس؟
1: متوفره، هي متوفره اما غاليه، الصيدليات متوفره اما غاليه.
0: باهي، ابعثي لي على الميسنجر، ابعثي لي على حتى على الباج بتاع الفيسبوك، ابعثي لي الاسماء بتاع الدواء، وخلي لي رقم الهاتف نتاعك، تو نحاولوا نتصرفوا. اذا كان موجود في صيدليات التوصيل نجم نتصرفوا، فهمتيني؟ تدخل الباج بتاع الاذاعه توا. باهي،
1: ما بحكم ما عنديش انترنت، هذاك تليفوني صغير ما فيهوش انترنت، هذاك علاش كان جيت راني دخلت للباج معناها.
0: باهي،
1: وانا كيما قلت انا معناتها ما نراش معناتها، فهمت عليك المشكل؟
0: فهمتك. باهي، او كزميلي ناجح يعطيه الصحه، من غادي مش ياخذ رقم الهاتف زميلي ناجح، او مش ياخذ رقم الهاتف اللي طلبتين عليه. طبعا نعاود نطلبوك ونقول لك كيفاش نجموا نعملوا. زميلي ناجح مشكور برشا، تاخذ رقم الهاتف نتاعها على غادي يكمل البوابه نتاعنا، او كوسايس زميلي قاعد ياخذ الرقم. باهي، تو نتصلوا بيك تو نقول كيفاش نجموا نعملوا بالضبط. اذا كان دوايات متوفره،
1: لا معذره لي انا معك وليد،
0: لا لا لا ما بالعكس، ما ثم حتى مشكله، هي محاوله، احنا نجموا نعملوا محاولات اذا كان بالطبيعه امكن، لانه نعرفوا مليح راهي الظروف صعيبه شويه حتى الاهالي الشمال الغربي، وانت تعرفي الشيء هذا، ربما اقليم تونس الكبرى ربما فيه الجانب الانساني موجود راهو بارتو، لكن باش نحاولوا تو نعملوا محاوله. خلي لي زميلي ناجح خذ الرقم تو من بعد نتصلوا بيك تو نقول كيفاش نجموا نعملوا، تعطيني اسماء الدويات اذا كان بتبيع ثمن الامكانيه تو توصلك للدار في المرسى.
1: باه اوكي. باه بالنسبه للنرجع تو المسابقه،
0: نرجع المسابقه،
1: انا نقول السنه باش نختار معناتها اخر الامور اوساطها، نختار السنه الثالثه.
0: السنه الثالثه هذه، السنه الثالثه هو ساعك حاضر، قلت لكم بقيمه 200 دينار، في الكتب، في كل شيء لأحدى السنوات الدراسية في الابتدائي. بالطبيعة إذا كان حالف الحظ الشخص اللي ذكر السنة هذه هو اللي مش يفوز، وإن شاء الله إذا كان هو عنده صغير ويعطيه بالطبيعة هكاش ما عندناش فيه مشكلة، وإذا كان بالطبيعة ما نجمش ما ثم حتى إشكالية أنه يهديه لغيره اللي يستحقها خاصة السنة هذه. يعطيك الصحة يا مخصبتي، يعطيك الصحة، مشكور برشا على التواصل معنا. عايشك ربي يفضلك، شكرا ليك، وكزميل نجح بعد ان شاء الله مش يمكننا من رقم الهاتف. شكرا لكم انتم السادة المستمعين، شكرا كما قلت لكم انتم اللي قاعدين تستنوا ايضا عبر موجات اذاعه الكاف. شوف مكالمة الهاتفيه الثانيه. على السلامه،
2: الو،
0: مرحبا بك،
2: عايشك.
0: شكون معايا؟
2: اسراء طالبي.
0: اسراء طالبي، مين تكلمي فينا؟ اسراء،
2: يسرى طالبي.
0: يسرى، سامحينا يسرى، سامحينا سامحيني بنت يسرى. اي بنت، رجعت تقلي ولا مزدت؟
2: اي
0: اي اليوم زعم الكرتابة هذية لنا السنة يسرى.
2: سنة سادسة.
0: سنة
2: سادسة.
0: سنة سادسة ابتدائي. يعطيك الصحة يسرى، ربي يفضلك وربي ينجحك، وشكرا ليك وشكرا. يعطيك الصحة، شكرا ليك يسرى، تحية لكم الناس الكل. بالطبيعة مش ناخذ مكالمات الهاتفية تباعا كما قلت، ناخذوا ديما المكالمات ولا نقترحوا السنة الدراسية المقترحة في المرحلة الابتدائية. على السلامة.
3: الله، على السلامة.
0: مرحبا بيك.
3: وبيك يا عايش.
0: شكون معايا؟
3: نوران تليلي سيدي راب.
0: نوران تليلي سيدي راب، مرحبا بيك نوران.
3: وبيك يا عايش.
0: ربي يبارك لك نوران.
3: نعم.
0: آه، نمشي معك. سنة دراسية مقترحة في المرحلة الابتدائية اليوم.
3: أنا نقول سيزياماني.
0: تقولي؟
3: سنة سادسة.
0: سيزياماني، سنة سادسة. واضح يا نوران. وصل محاولتك، يعطيك صحة، شكرا لك. شكرا لكل متابعينا من سيدي رابح، وكما قلنا مجددا من سيدي رابح تحتضن تظاهرت أيام جميلة برشا ثقافية مهرجان سيدي رابح. مرحبا بك، على السلامة. على السلامة. مرحبا بك. مرحبا.
4: عمر نايم يجريس.
0: مرحبا بك سي عمار. سي عمار، عايشك ربي يبارك لك يا عمار.
4: عايش.
0: عايش سي عمار.
4: بالنسبة للمحفظة أنا نقول سنة خامسة.
0: سنة خامسة. وإذا كانت تربح عندك شكون تعطيها؟
4: نعم.
0: وإذا كانت تربح عندك شكون مش تهديها إن شاء الله؟
4: هي عندي بنتي هنا، كان نربح نعطيها
0: بنتي. هي سنة خامسة؟ يا سي عمار، هي سنة خامسة قلت لك؟ مش يسمع فينا عمار. شكرا لك عمار نعيمي من الجلسة، كان معنا منذ حين. دائما ناخذ مكالماتكم الهاتفية بصفة مباشرة ونقترحوا سنة دراسية واللي من خلالها تربحوا محفظة دراسية كما قلت كاملة بأدواتها بكلها. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. على السلامة.
5: الو،
0: مرحبا بك.
5: على الخير، على السلامة خويتا نديك.
0: مرحبا بك، على السلامة، ربي يبارك لك. شكون معايا؟
5: عايشة يعقوب.
0: مرحبا بك سيدة عايشة، شنو أحوالك؟
5: لاباس، أنت لاباس؟
0: الحمد لله، ربي يفضلك.
5: الحمد لله.
0: عايشة عندك شكون باش تهديها المحفظة؟
5: عايش نهديها لبنت خويا.
0: إن شاء الله ربي ينجحها، فين السنة هي؟
5: تقرا في الباك.
0: بكالوري، وإحنا ابتدائي راه.
5: ابتدائي عندي ولد خويا زادة.
0: معناها أنت حاصلين حاصلين. فين السنة ولد خوك؟
5: يقرأ في السنة الثالثة.
0: يقرأ في السنة الثالثة، ربي ينجحه وربي يوفقه.
5: عايش.
0: أي عايش.
5: نعم.
0: المقترح السنة الدراسية.
5: كيف؟
0: السنة الدراسية نقترحها في الابتدائي شنو؟ اللي هي المحفظة حاضرة لي.
5: اسمه؟
0: السنة الدراسية يا عايش. قاعدة تتبع في المسابقة ولا لا؟ أي.
5: 27.
0: كيفاش؟ عايشة قاعدة فاهم المسابقة ولا لا؟
5: 2026 2027.
0: ركزي معايا، مش نحكي على السنة الدراسية، ركزي معايا عايشة.
5: نعم.
0: الابتدائي فيه 6 سنوات، قلنا من بكري عندنا محفظة حاضرة بكتبتها بكلها. حبينا نعرف المحفظة ذي لأي سنة دراسية في الابتدائي. شنو السنة اللي اخترتيها؟
5: 2026.
0: يا عايشة.
5: نعم.
0: المراحل الابتدائية باش اللي يسمع فيك راهو مش يتغشش تو. خاطر ماكش تبع في المسابق، معناها شريكتي وكهو، هذا هو اللي فهمته تو. خلينا نفهموا بعضنا انا وياك. السنه الدراسيه كل واحد قاعد يقترح في سنه دراسيه خاصه بالمحفظه ذيك. سمعتيهم اللي قبلك والا لا؟
5: اي سنه رابعه.
0: سنه رابعه، هكا نفهمك. شكرا لك يا عايش، يعطيك الصحه، شكرا لتواصلك معنا. نمشي للمكان الهاتفي الموالي. على السلامه.
6: الو، على السلامه.
0: مرحبا.
6: على السلامه سي نبيل.
0: ربي يبارك لك، كلام عليك، شكون معايا؟
6: فتحي كحلاوي غير دماء.
0: مرحبا بك يا سي فتحي، شنو احوالك؟
6: لاباس يا نبيل.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك، وينعم عليك يا سي فتح.
6: عايشك يا نبيل.
0: عايش فتح. شكون باش تهديها انت ان شاء الله؟ كان فصل.
6: والله مش نهديها لبنت بنتي.
0: بنت بنتك، فين السنة هي؟
6: السنة الثانية.
0: ربي ينجح وربي يوفقها. سي فتحي شنو السنه الدراسيه اللي تقترحها للمحفظه هذه الموجهه لها؟
6: والله اقترح السنه الخامسه هذه.
0: السنه الخامسه. يعطيك الصحة يا فتحي، شكرا لك، شكرا لكل أهلنا في غار دماء، ولو ربما حتى نباحها وسنة مختلفة للدكت وغير والنجم فقط لكتب هذيك النجم يعطيهم لشكون ويحافظ على المحظة والكراس بطبيعة لشكون ربي وفقهم ربي نجاح من صغيرات الناس كلها. عسلامة، مرحبا بك.
7: ألو.
0: مرحبا، أهل وسهلا.
7: عسلامة سي نبيل.
0: مرحبا بك، شنو حوالك؟
7: أهلا بك، صافا لبيك.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك، ينعم عليك، شكون معايا؟
7: مديحة نعيمي من جريف.
0: مرحبا بك يا مديحة، شنو حوالك؟
7: الحمد لله صافا، انت لبيت؟
0: والله الحمد لله، ربي يبارك يا مديح. عندك شكون في الابتدائي ولا تجوز من زمان سيد الابتدائي؟
7: لا عندي ولدي سنه اولى
0: ان شاء الله ربي يوفقه وينجح ويعمل بدايه المرحله، مازال فريش نقولوا نحن تو في المدرسه.
7: صحيح.
0: عمل تحضيري هو ولا لا؟
7: اي عمل تحضيري عمي.
0: هاي هاي ان شاء الله ربي يوفقه وربي ينجحه. هي
7: جد سبيعي.
0: يعيشك. مديح، شنو السنه الدراسيه تقترحها؟
7: السنة الثانية.
0: تقولي انت كان تطلع هي الإجابة صحيحة ولا المحفظة صحيحة تخبيها له العام الجاي مرة واحدة.
7: هي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة يا مديحة، مشكورة برشا على تواصلك معنا عبر موجات إذاعة الكاف. شوف المكالمة هذه فين. مغادية على السلامة.
8: ألو، على السلامة.
0: مرحبا بك. على
8: السلامة ولدي
0: نبيل. يعيشك، ربي يبارك لك وينعم عليك، ربي يفضلك.
8: يعيش.
0: شكون معايا؟
8: جميلة نجدي.
0: جميلة؟
8: الرزقي.
0: نتكلم من فين يا سيد جميلة؟
8: من سيدي مطير.
0: سيدي مطير، مرحبا بك ومرحبا بكل أهل سيدي مطير. عندك شكون من الصغيرات ولا من الأحفاد موجودين في المدرسة الابتدائية؟
8: والله أنا كبيرة نحب نهديها لواحد قديم.
0: لواحد قديم، ربي يبارك لك في صحتك وربي يفضلك يا جميلة. باهي جميلة، شنو المرحلة اللي ربما المحظة تكون موجهة لها السنة هذه؟
8: إن شاء الله يا رب.
0: السنة أولى. واضح.
8: السنة الأولى.
0: سجلنا محاولتك، ربي يبارك لك، يعطيك الصحة يا جميلة. مشكورة برشا على تواصلك معنا، شكرا ليك، وتحية لكل المستمعين، وأيضا تحية كبيرة برشا في الواقع غادي تواصل معنا على الباج وسير فيسبوك راديو كيف. على السلامة.
9: ألو، على السلامة.
0: مرحبا بك. عايشك
9: يعقوب زهرة من الكاف.
0: مرحبا بك يا زهرة، شنو أحوالك؟
9: عايشك يعطيك الصحة، بارك الله
0: فيك. ربي يبارك لك. زهرة، شنو السنة الدراسية تقترحها في الابتدائي إن شاء الله تكون موجهة له؟
9: سنة رابعة. ولا خامسة أخويا نبيل؟
0: لا، أعطيني واحد، حاجة واحدة.
9: أعطيني الخامسة.
0: رابعة ولا خامسة؟
9: الخامسة.
0: ربي يفضلك يا زهرة، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا. يعطيك الصحة. نشوف المكالمة الهاتفية الموالي في توقيت 42 دقيقة بعد نصف النهار. على السلامة.
10: على السلامة ولدي، لاباس؟
0: أهلا بيك، شو أحوالك يا حاج؟
10: أمك زينة، لاباس؟
0: مرحبا بيك سيدة زينة، شو أحوالك؟ أمك لاباس؟
10: وينك أنت، لبيت عليك؟
0: الحمد لله، ربي يفضلك، فرحانين برشا وربي يطول في عمرك، نسمع صوتك.
10: عايش وليدي، عايش لك ديما في بالي ونتبع فيك على البرامج اللي وريتنا تونس بالكدا. أما وليدي ما نزلش من الداخل وتوا مزقين وأنا نحاول.
0: نحن كي سمعنا صوتك يكفينا فرحة سيدة زينة.
10: فرح قلبك،
0: ربي يبارك
10: قلبك، حتى ما فرحت برشا كي لقيت المداخلات معاك.
0: ربي
10: يفضلك، باش نسلم عليك.
0: ربي يفضلك سيدة زينة، وديما ما تحرمنيش من صوتك، ولمتنا راهو لمتنا ديما ما تحلك كان بصوتك سيدة زينة في رمضان ولا غير رمضان.
10: يعني ديما في الإذاعة، وما أنت ما نزلت خاطر ديما معاها هنا، ديما مع صفة الرايس. أما أنت مداخلة، كان اليوم كي سمعت مداخلة فرحت برشا باش نكلمك ونسلم عليك.
0: ربي يفضلك، نحن ما في الصيف تعرف في البرامج السياحية وغيره تطالب برشا خروج.
10: ديما نسمع فيك ونتبع فيك، ما شاء الله على وليدي، ربي يبارك لك، ما تبارك الله على وليدي، وريتنا برشا حاجات، ربي يبارك لك.
0: ربي يفضلك سيدة زينة، ويعطيك الصحة، ومشكورة برشا ومجهودك اللي تبذل فيه باش تتواصلي معنا.
10: عايش وليدي.
0: الله ينعمك.
10: وربي يهنيك، نسلم عليك برشا برشا وعلى المرافقين معاك الكل وأسرة الإذاعة الكل.
0: يعطيك الصحة سيدة زينة، مشكورة برشا، ربي يفضلك، شكرا أنه سمعنا صوتك من مستمعات الأفلية لإذاعة الكاف، وخاصة لمنوعاتنا، منوعات إذاعة الكاف في رمضان في المناسبات، ربي يفضلها سيدة زينة، وديما نفرح كي نسمع صوتها تونسنا ونونسوها ديما عبر موجات إذاعة الكاف. شوف المكالمة، مع السلامة.
11: ألو،
0: مرحبا
11: بيك يا عايشة،
0: ربي يبارك لك. شكون معايا؟
11: بيك عبد الطيف بن خليفة.
0: مرحبا بيك سي عبد الطيف.
11: وبيك سيدي،
0: شنو احوالك؟
11: الحمد لله، انت لاباس؟
0: الحمد لله، امورك باهي انت؟
11: الحمد لله. سنة خامسة.
0: المقترح هو سنة خامسة.
11: اي نعم.
0: سجلنا مكالمتك يا سي عبد الطيف، يعطيك الصحة ومحاولتك، ربي يبارك. ربي يفضلك انت ويعطيك الصحة، وشكرا ديما ودوام الصحة والنعمة ليكم الناس الكلهم، ونسنا دائما عبر موجات إذاعة الكاف. وصلنا 44 دقيقة، ناخذ زوج مكالمات بالطبيعة، وبعد نمشي للأنغام في هذه المنوعة. وصلنا تقريبا في العدد الثاني لنهاية الفترة. شكرا أيضا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا، وشكرا تحية كبيرة برشا لشركة إيروس للتوزيع المختصة في المواد المدرسية والمكتبية شارع طيب المهيري بيسرين، ووفرت لنا مجموعة محافظة، لكن في كل مرة بالطبيعة مش خارج محافظة كما قلت لكم كاملة، معناها كل شيء فيها. عسلامة.
12: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
12: ألو، معك فريدة الشيرني.
0: مرحبا بك سيدة فريدة، شنو أحوالك؟
12: لاباس. من نتكلم فيك من بعجينة.
0: بعجينة، بعجينة هذيك يعني بعد الزيتونة القصور باش ندوروا باتجاه سبيبة نلقوا بعجينة هكا.
12: تبع في الريف، تبع الروحية.
0: تبع روحية، أي ديجا بعجينة موجود لقب برشا، وحتى في القصور مش للإشارة ما فقط للتذكير، أنه حتى مقهى بعجينة بقات من اللي نسموه نحن الفضاءات المعروفة في القصور باسم بعجينة وباتجاه الروحية.
12: بعجينة،
0: أي فوالا، ثم بعجينة وبعجينة، صحيح، هي كلامك صحيح سيدة فريد، أنت أصح مني في المعلومة. سيدة فريد، هاي نمشي معك
12: إن شاء الله في السنة الخامسة.
0: السنة الخامسة، ربي يبارك لك سيدة فريدة، يعطيك الصحة، شكرا لتواصلك معنا عبر موجات إذاعة الكاف. ناخذ آخر مكالمة هاتفية وبعد نمشي بالطبيعة للأنغام. عسلامة. عسلامة. هكا توفى المكالمات، يقول لي زميلي ناجح نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قياسي برشا بالطبيعة لما تبقى من الزمن. نمشوا أنغامنا وبعد نرجعوا نعطيكم بالطبيعة اسم الفائز، وهو مش فائز راه باش نفهموا بعضنا، هي محفظة خاصة بسنة دراسية، الإجابة بالطبيعة عن طريق الحظ، وإن شاء الله ربي يبارك الناس كلها. مازلنا بالطبيعة مواصلين معكم الأسابيع القادمة، إن شاء الله نوصل نوفقوا في بداية سنة دراسية على الأقل، نعاونوا بعض العائلات.

حلو برشا كوكتيل مغاربي جماعة بين الأغاني التونسية والجزائرية والأغاني المغربية في قاع جميل برشا وفي كوكتيل متميز. شكرا لكم الناس الكل اليوم فهمتوا تقريبا الكونسيبسيون تاع منوعة لمة لحد إن شاء الله. أيضا الأسابيع القادمة باش نكملوا برشا محافظ دراسية نحاولوا من خلالها أيضا أنها تكون للتيم ذات اللي يسحقوه. اليوم محفظة مليانة ومحفظة جميلة برشا كما قلت وهدية خاصة من شركة إيريس للتوزيع كما قلت موجود مقرها في القيروان وعندها الفرع الثاني الموجود في العطيب المهيري بسليانة. وتحية شكر كبيرة برشا أيضا لهذه الفضاءات. شكرا أيضا مكتب مريم بالسرس اللي في الواقع قامت بدور الوساطة ما بين أسرة برنامج منوعة الأحد وشركة إيريس للتوزيع. تحية لكم الناس الكل يعطيكم الصحة. اليوم الكرتاب فيها الكتيبات فيها الكرارس فيها كل شيء خاصة بالسنة الدراسية. الكرتاب الأولى المحافظ الموجودة اليوم هي محفظة السنة السادسة ابتدائي سنة السادسة ابتدائي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلاميذ السادسة ابتدائي. نعرف ميح السنة حاسمة لدخول المدارس النموذجية الإعدادية وأيضا للمدارس الإعدادية العمومية. تحية لكم الناس كلها. شكرا زميلي نزار شكرا زميلي ناجح. زوز فقط جاوبوا للسنة السادسة اللي هي كما قلت راهي مجرد اقتراحات وليست مسابقات في حد ذاتها. في النهاية لازم فايز والأسرة البرنامج بطبيعة بعد عملية القرعة فاستمعنا يسرى الطالبي. يسرى الطالبي مبروك عليك المحفظة الخاصة بالسنة السادسة ابتدائي. الطريقة الآن باش نفهموا بعضنا يسرى كانت تسمع فيها توا بطبيعة تلميذة تجيبي مضمون نتاعك نهار الثلاث تجي المقر الإذاعة تاخذي الوصل نتاعك ثم مباشرة توجهي المكتبة مكتبة النور المواجهة في قبيلة مقر الإذاعة تسلمي المحفظة نتاعك حاضرة معناها حاضرة نقولوا احنا ما فيش اختيارات انك تختاري هي حاضرة كلها فيها مستلزمات تاخذي المحفظة نتاعك تجيبي فقط مضمونة معاك ان شاء الله في نهار الثلاثة وتتسلمي الوسط ثم تتسلمي المحظة بتاعك. شكرا لكم الناس الكل. شكرا لكم بتاعي الملهي على تشجيعك أيضا ومتابعتك لمنوعة لما لحد. تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين اللي تابعونا على الباج في فيسبوك راديو كيف. تحية أيضا للي تابعوا فينا على راديو كيف تيان. شكرا لكم أنتم أيضا اللي اكتشفتوا معنا هذا الفضاء. شكرا زميلي نزار اللي رافقني تقنيا زميلي ناجح. شكرا محمد أمين على اليوسف الناس الكل اللي رافقونا تابعونا عبر موجات إذاعة كيف. إن شاء الله لحد الجاي في نفس التوقيت وضمن نفس المنوعة منوعات لمة لحد. دمتم في أمان الله. شهر طيبة إلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المكتوب من هروب، باختصار نرجع مكتوب من هروب في الشبكة الخريفية الشتوية لإذاعة الكيف. برنامج تعودت به رحلة في حكاوي ترتقي لمستوى انتظاراتكم. تأكد لكم اللي المكتوب باعتبار هو فكرة، باعتبار هو تصور. أنا تصور غلط في الكثير من الأحيان على المكتوب. إنسان يوصل ما ينجحش، ما تمشيش أموره، مكتوب يعرس الاختيار الخاطئ، مكتوب مغارفته واش هزت، مكتوب. ولكن في كل الحالات ذكروا اللي المكتوب هو أكبر من هذا بكثير. باختصار المكتوب هو الشماعة نعلقوا عليها الأخطاء متاعنا. هذاك علاش الكونسيبت تاع البرنامج. هل اللي نتصوروه مكتوب راهو من هروب؟ يكفي باش نغيروا التصور، باش نغيروا العقلية، باش نغيروا الزاوية متاع التفكير، كل شيء يتغير بطبيعته. الحكايات تتأكد لكم الكلام هذا، ما نيش نطول عليكم، أحسن ما نبدو بصلاة على النبي الزيارة. هذه خاص الكل يسمعوا فينا، ثم لنعاود نرجع لكم.

أهلا وسهلا بكم، رجعت القراية ورجعنا لك السؤال القديم الجديد. حب قري ولدي دروس الصين يتيت وبربي أناه أحسن معلم، أحسن معلم، أحسن أستاذ باختصار، أحسن أستاذ مع ربنين عليه عامل تيلي مرة عادش مش يسلك إذا اسمك مش موجود في الليستة وتستنى عندك أكثر من عام. صعيب صعيب برشا برشا برشا برشا زيت من غير ما تعب روحك. باختصار متاهة بأتم معنى الكلمة، ونرجع لك الاختيار بطريقة لمن نادي يتخذها يتخذ أختها. الخيار الصفر، ما ذميش حتى خيار، يا تقري عند المعلم اللي قري فيه وبالتالي ولدك مش مشكل، ما يتحسنش في المادة، ما يتحسنش في النيفو، ما يتحسن في النوت، ما هوش اتهام لكن البعض أقول خليني بربي، ولكن في نفس الوقت يا تقري عند اللي مش يقري في ولدك، يا يتحسن في أكيد في النيفو متاعه، ولكن ما يهمش انه تخلي توجيبة بيعته. في كل الحالات هذية اللي نفكروا فيها احنا، ومش بشرطه هو واقع، لكن هذا اللي خموا فيه جزء كبير من الأولياء. الليلة مش نحكوا على أحسن معلم، من غير ما تسألوني، لاني مش نعطيكم رقم تليفونه ولا يهمني، ولاني بش نحاول نوصل تحصل كيفش قري صغري عنده صغري، مش مشكلة، خلي على الله ونقرهم كيما نجم وربي قدرنا، هو ربي قدركم الناس الكل. الليلة باش نحكوا على معلم غير المكتوب. المكتوب هذا منه هروب والدروس الخصوصية، وتقرأ عندي ولا ما تقراش عندي، وتدفع وبرا عادش باش تدفع الميزانية، وتحسن واضح يا شباب معايا، بقدرة قادر، قرا شهر قبل الشهر واللي كراو ناقص واللي أموره مشي ماشي، بعد شهر قراية ولا ولدي يجيب في 16، كيفاش وعليش الله وعلم، بقدرة قلب ما يهمش. سيستر زيف، هذه سيستر زيف عندها مدرسة، عندها مدرسة لكن ما عندهاش فلوس، عندها مدرسة باختصار عمرها 13 سنة. سيستر زيف ما كانتش للأمانة عندها مدرسة، ما كانش عندها فلوس، ما كانش عندها حتى فرصة حقيقية باش تكمل تعليمها بالطريقة التقليدية، لكن كان عندها حاجة أقوى من هذوم الكل، كان عندها إيمان اللي طفل ما يستحقش باش نعلموه بالخوف بالإهانة، بل نعلموه بالاحترام والحب. معادلة صعيبة، أنه جزء كبير من التعليم تاعنا الغالب حبينا ولا كرهنا مبني على العصا، والعصا مسعودة شكلت على قلوبنا، ولكن ما يهمش، جت بنظرية جديدة خاصة بعد ما عانت من سوء المعاملة من التمييز في المدرسة، قررت باش تعمل تغير هالمكتوب، هذا المكتوب والواقع اللي موجود في برشا مدارس، خاصة مدارس ريفية منسية مسكوت عنها. قررت باش تعمل حاجة يمكن تظهر مستحيلة، ولكن بشوية بشوية حولت هالواقع. مكتوب حبت تغيره، حولت الساحة متاع دارها، دار عيلتها في باكستان، المدرسة مجانية، أي لا فلوس لا علاقات، لا خاطر بوك نعرفه، ولكن مدرسة مجانية لاختيار للصغيرات باش يكون مختلف تماما. 1997 بدأت تتعلم في الصغيرات اللي ما كانتش عائلاتهم تنجم تتحمل مصاريف التعليم. رسالتها كانت سهلة بشكل كبير وكبير جدا، تخدم 8 ساعات يوميا، 8 اي 8 8 مش فوجي يمشي، فوجي يجي فلوس تمشي، فلوس تجي، هيك معادلة اخرى لمحل خلينا، ولكن 8 سوايع تخدم في الخدم الكل باش توفر الفلوس باش تخلص اللي نجموا يخدموا معاها في المدرسة نتاعها. نذكروا المدرسة مجانية،
ما كانتش تدخر حتى جهد باش ما تعاونش الصغيرات. الأكثر من هذا 4 ساعات أخرى مع 8 سوايع، يعني 4 × 8 الحساب لما حالي مش شايرة ما 12 بينا كانت تعديهم باش تقري الصغيرات وقت اللي الناس الكل يكملوا خدمهم، هي تبدأ رحلتها الخاصة مع الكتب ليلا، تعلم روحها وتواصل الدراسة متاعها، رغم اللي هي تركت التعليم العمومي والنظامي في سن مبكرة. ما استسلمتش، مش هذايا بالنسبة لها ما هوش مكتوب، هذايا منه هروب. عمرها ما استسلمت للي من بعد وصلت تحصلت على درجة ماجستير، وعلى مدار 26 سنة كبرت الحلمة متاعها صغيرة في هك الساحة متاع دارهم. الساحة متاع دارهم تحولت المؤسسة مؤسسة

أخذتهم من مصير للأمانة مخيف بأتم معنى الكلمة. للي جاء نهار اللي العالم الكل عرف قيمة الشيء اللي عملته هالمعلمة هذه، 2023 اختيرت سيستر زيف، هذا هو الاسم متاعها. ما تعبوش رواحكم، لا تقري اتيد ولا تقري بالفلوس، اسمها الحقيقي سيستر زيف، وبالتالي اسمها الحقيقي رفعت عارف. تم اختيارها للفوز بجائزة المعلم العالمي التابعة لمؤسسة فاركي، بعد ما اختاروها من بين من أكثر من 7000 ترشيح من 130 دولة. اي 7000 اختاروا منها المعلمة هذية من 130 دولة، تحصلت على الجائزة. الجائزة قدرها $1,000,000، فلوس لمحالة ما تعني لحد شيء، الفلوس ما غيرتهاش، بل بالعكس الفلوس كبرت من الحلمة متاحها، وحبت تشد الصحيح وتزيد تكبر هالمدرسة والمشروع الخيري المجاني. اللي أكثر من هذا، قررت اللي هي باش تستخدم الجائزة باش تبني مدرسة أكبر تستوعب عدد أكبر من الأطفال المحرومين، إلى جانب توفير مأوى آمن للأيتام. حبت تغير المكتوب، حبت تتغير الواقع المظلم، الصغيرات يعيشوا ويتعذبوا ويموتوا ويعذبوا أهليهم وما يفيق بهم حتى حد. سيستر أثبتت اللي أعظم المعلمين ما همش بالضرورة اللي يمتلكوا أفضل الظروف، أحيانا يكونوا خاصتنك المعلمين اللي عرفوا الحرمان بأنفسهم، اختاروا اللي أكل حرمانة ذاك يلزم ما يتعودش، ما هوش مكتوب باش يبقى يتعود على الصغار الكل، يلزم نحاول هك الحرمانة ذاك باش الشي اللي عشته ما يعيشوش غيري. بدت معلمة صغيرة في الساحة متاع المنزل متاعها، وقصتها بدت وانتهت ببناء مستقبل كامل لأطفال ما كانش عندهم مستقبل. باختصار أكدت اللي هالمكتوب رو منه هروب، يكفي باش تكون الإرادة موجودة. من قرية صغيرة في باكستان وصلت العالمية، سيستر زيف تكون وستظل من أفضل المعلمين اللي وصلوا غير مصير أمة بأتم معنى الكلمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. مكتوب من هروب، هذه هي أولى القصص، قصة في علاقة بالعودة المدرسية. ربي نجح صغيراتنا وإن شاء الله كل معلم، ما نشفش نشكل يعني، ما شاء الله مربين قروني ونحترمهم ويقروا عندهم صغاري ونحترمهم، وربي يبقي الستر على الجميع، ولا أشكك في الضمير وغيره، ولكن فقط حبيت القصة دي نقدمها كمثال كنموذج لمعلمين وصلوا العالمية. نعرف اللي ثم برشا معلمين يخدموا بصمت، ما سمع بهم حد، ما قدموش في هالمسابقات وهالحكايات ولا غيره، رسميلهم ضمير، ورسميلهم باش يربحوا دعي وتخير، ورسميلهم باش قدام ربي يعملوا اللي عليهم. رسالة صعيبة، ربي يكون في عونهم. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. مكتوب من هروب، رجعين.

اهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب، ما نشفش نطول عليكم، ولكن ثم كلمة رائعة لا تنسى. كلمة هذه هي كلمة سحرية تلخص كل شيء. هاروكي موراكامي يقول لك يجب أن يكون المرء قويا لكي يعيش. القوة التي أبتغيها ليست تلك القوة التي تفرق بين الفوز والخسارة. أنا لا أبحث عن جدار يصد القوة القادمة من الخارج. ما أريده هو أن أكون قادرا على امتصاص تلك القوة القادمة من الخارج والوقوف ندا لها. القوة على تحمل الأشياء بهدوء، أشياء مثل الظلم، سوء الحظ، الحزن، الأخطاء، والأكثر سوء الفهم. باختصار، القوة باش نجم تحمي روحك من الموجة السلبية. القوة باش نجم تعيش متصالح مع روحك ومع غيرك. القوة باش نجم تتحكم في أفكار للأمانة السوداء، تنجم تغير لك حياتك 180 درجة. القوة باش الشيء اللي حاجتك به توصل له رغم كل العراقيل، رغم برشا حوايج تخلينا أو تدخل في متاهة اللي هي مكتوب وهذاك هو وهذاك المقدر، وبالتالي ندخلوا في دخلت ما خرجت دوامة من تبرير الأخطاء وتبرير العجز المتواصل. خليك من هذا الكل، تبعني باختصار ليلة في مكتوب من هروب. نحكو على وصية. الوصية هذه كتبتها ممثلة بوليود الهندية سونال باندر، مقال رائع كتبته هي في لحظة صعيبة وصعيبة برشا. ايه اللحظة هذه؟ مريض عفى الله الجميع السرطان، وضعي صعيبة، ولكن ساعات ما نعرف الحكمة. هذه مكتوب فيش حتى شك، صحيح مرضت في بدنها ولكن التعافي صار في مخها، في تفكيرها، في عقليتها. ساعات تجينا صدمة قوية في الواقع هذه. الله ربي قدر الخير على الناس كل، وإن شاء الله ما تجينيش الصدمة اللي تكون عواقبها وخيمة والصدمة اللي تطيح بينا. إن شاء الله سلامات على قدر جهد. ولكن في كل الحالات الضربة التي لا تقسم الظهر تقوي، هذه ما فيش حتى شك. والأكثر من هذا كيصيرنا غصرات نولو حكماء من غير ما نشعروا، نفهم قيمة النعيم اللي كنا عايشين فيه، وبالتالي نفيقوا على وهم زي ده كنا عايشين. صدمة ذي اللي صارت لها غيرت نظرتها للدنيا. تحكي باختصار وتقول كان عندي كراهب من أشهر الماركات العالمية، توليت للأسف على كرسي متحرك، داري كانت معبية بالملابس، أحذية فاخرة أكبر الماركات العالمية، لكن كل ما على جسدي قطعة قماش صغيرة بلون واحد وما عنده حتى ماركة. كنت نلبس أغلى المجوهرات لأن الشيء اللي نملكه باختصار شوية فاسمات وغيره. كان عندي أموال في البنوك ولكن توا مانيش للأمانة ما تعني لي حتى شيء، لأنه ما عنده حتى فايدة. خاصة اليوم وصلت لمرحلة اللي الفلوس ولت ما عنده حتى معنى. الدار متاعي قصر، لكن من القصر هذا نستغل كان في سرير معدني في المستشفى. كنت نتنقل من اوتيل سانكيتوال لوتيل اخر اضخم، وتوا من مستشفى للمختبر لابورتوار اخر ومستشفى اخر. للأمانة اعطيت وكتبت توقيعات لآلاف الاشخاص والمعجبين، ولكن توا
نوقع فقط على مذكرة الطبيب اليومية. كان عندي 7 مصففي شعر باش يعملوا لي تصفيف الشعري وفقا لآخر الموديلات، والآن ما عادش في رأسي حتى شعرة. كان عندي شوفرة خصوصيين، سائقين خصوصيين، نسافر وين نحب وقت اللي نحب، ولكن توليت في حاجة الإنسان يعاوني باش يدز بي الكرسي. كنت نمشي لأكبر المطاعم، أكبر وأحسن الوجبات، ولكن وجبتي اليومية المسموح بها هي الدوه متاعي وشوية قطرات ماء مالح في المساء. شنو قيمة الدار؟ شنو قيمة السيارات؟ شنو قيمة السفر بالطائرات؟ شنو قيمة اللباس؟ المجوهرات؟ الحسابات المصرفية؟ الكثير من الشهرة والمجد؟ لا شيء منها مخصص لي، حقا لا شيء منها يمكن أن يخفف عن روحي ألم الساعة.

نعيش حياتنا الكل واحنا نخدمه من الخدمة حسابات حسابات في كل الحالات. باختصار فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، وفي الاخر وقت تجي الفلوس يولي الجسد متاعنا، المدارك متاعنا، الذهنية متاعنا، النفسية متاعنا ما عاد يدويها حتى شيء، وما عاد يفرحها حتى شيء، وتولي ما هيش قادرة باش تتنعم بالفلوس اللي جبناها وكنزناها وعملنا المستحيل والأكثر من المستحيل، ويا مظلمنا ناس ويا مظلمنا رواحنا بالجبن الفلوس. بربي حسبوها حسبوها ونحسبها معكم. باختصار، هل أنه الفلوس تسحق كل هذا؟ وهل أنه الفلوس قادرة باش تعيشنا في سعادة، خاصة وقت اللي نكتشفوا مؤخرا اللي الصحة ما تتشريش بالفلوس، الوقت ما تشريش بالفلوس، خاطر كبرنا سي ما عادش فيها. باختصار، كلمة نقولوها كل يوم، مش الفلوس كل شيء، ولكن نقولوها، ولكن الأمانة نثق بها كان مخر رجل.

دكتور أحمد زويل، الدكتور المصري أحمد زويل. الغرب ليس عباقرة الفكر، نحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. مقولة تلخص كل شيء، ما يهمش مانيش نعمم، ولكن في كل الحالات نحكي في علاقة بالمكتوب، لأنه جزء كبير من حياتنا اليومية. نحكو على الفشل وكأنه مكتوب قضاء وقدر. علاش ما نجحتش في حياتك؟ ظروف يا أخوي. يا أخوي الكلمة دي غلبت علي، ظروف ظروف ظروف ظروف. ولكن في كل الحالات وقت اللي انثبتوا في الظروف هذه نلقوا نفس الظروف، وأنما أتعس أحيانا غيرك عاش فيها ونجح وصل ولبس، ولكن نحن نبقوا جزء كبير من شديمة مش نعمم، نبقوا على الظروف وبالتالي نخسر كل شيء وإحنا نحكوا على الظروف هذه. من القصص الرائعة اللي تلخص الكثير، خاصة في علاقة بالإنسان اللي يحاول يغير من روحه، من هيئته، من هندامه، من لبسته، من شكله، من تفكيره. مونيكا بوسكي قرار بسيط خذته في حياتها، عمرها 53 سنة، قرار خذته في حياتها غير حياتها بشكل كامل. بعد برشا نوم، بعد برشا بخلية في حياتها، احنا نقولوها بالتونسية، ولت مسمينة شوية، عندها زايد في الميزان، مشكلة في ركبتها، سكري، انخفاض مستويات الطاقة، تحس برشا ستريس، ضغط. البرازيلية قررت تعمل حاجة بسيطة، تمارس الرياضة وفي قاعة متاع ألعاب صالة، مش بحث على الشهرة والمنافسات، لكن رغبة في استعادة صحتها وحيويتها. علاش وليت سمين على غالب؟ علاش ركبتك برد؟ روماتيزم رجع علي. علاش علاش علاش ديما الله غالب الله غالب الله غالب؟ يا خويا انت الغالب، غلبت علي بحكاية الله غالب. ولكن اكتشفت اللي الجسد متاعها قادر باش يتغير اكثر مما تتوقع. سنوات تعدت، مونيكا تحاولت من امرأة، تحاول تحسين صحتها الرياضية، تهتم بالتدريب والتغذية والانضباط بصورة يومية. الشيء اللي تهبط فيه على التجربة متاعها، الشيء هذا عونها باش تنقص من الميزان، تسيطر على مرض السكري، تستعيد قدرة كبيرة من الطاقة والأكثر، ولت متفائلة تهب الحياة بعد برشا سريس وضغط. إنسان يكش على صغاره وعلى مرته وعلى قرب الناس ليه، باختصار تحول إلى كابوس يمشي على ساقين. ولكن المفاجأة جت بعد ما ولا عمرها 64 سنة، أي 64 سنة لم تكتفي بالاستمرار في التدريب، ما عاش تدرب وكهوة، عملت منصة المنافسات، شاركت في كمال الأجسام، أي هي كمال الأجسام، بعد أكثر من 10 سنين على دخولها عالم الرياضة لأول مرة. اليوم تستخدم مونيكا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قناتها على اليوتيوب باش تشارك الجميع تدريباتها، نصائحها حول التغذية العقلية والعقلية الرياضية. 3 أسرة تحت العقلية الرياضية تغير الكثير. تأكد في رسالتها اللي تمارين المقاومة ما تعلقش بالشكل الخارجي وحده، احنا يعمل شوية ميسكلو واضح طول نهار وهو يوري في بدنه، طول نهار هو يستعرض في عضلاته، ولكن المخ تفكير للأمانة مانيش نعمم موجود طايح برشا. الأكثر من هذا، تعاون الكبار باش يحافظوا على العضلات، كثافة العظام، الحركة الاستقلالية. مونيكا تأكد اللي هي في الستينات تحس بحيوية وطاقة أكبر مما كانت عليه في الثلاثينات، أي عمرها أكثر من 60 تحس بروحها شباب أكثر من اللي كانت في 30. في 30 عندها عمر الشباب، ولكن هي ما هي الشباب، ولكن في 60 هي شباب،
وعندها في بدنها مؤهلاتها الجسدية شباب، وهذه هي القوة. شباب روف عقلية لا أكثر ولا أقل. خلت رسالة بسيطة ملهمة: قد لا تستطيع تغيير عدد السنوات التي عشتها، لكن يمكنك أن تختار كيف تعيش السنوات القادمة. مكتوب من هروب. أهلا وسهلا بكم رشيد.

في المحطة متاع القطارات، يمكن احنا الظاهرة هذه ما عنيش برشا محطات القطارات اللي عنا، مش كبيرة برشا، مش مزدحمة برشا. باختصار حالات الضياع وحالات تصير في أكبر محطات القطار في العالم، احنا للأمانة ما عنيش حاجة تحسب. ولكن في مدن أخرى كيف الهند اللي هي ثاني أكبر تجمع سكني في العالم، هي والصين مع بعضهم نص سكان العالم، الهند الربع تقريبا أقل شوية، ولكن في كل الحالات نحكي على محطة القطارات المزدحمة، آلاف المسافرين. وقت نشوف وليد صغير مجرد ملامحه هي وجه آخر وسط الحشود. لكن شاندانا سينها كنت تشوف ما لا يراه الآخرون. شاندانا دخلت في قوة حماية السكك الحديدية الهندية عام 2010. مسار حياتها المهنية عادي، ولكن تغير بشكل كبير عام 2022، خاصة وقت اللي مشت في إلى محطة نيو دلهي خلال موسم مهرجانات شديد الازدحام. تمكنت ووصلت يعني باش تنقذ طفل عمره سنوات، طفل ذاك كان فقد أسرته ضاع، وبالتالي رجعته لعيلته. من وقتها جانب كبير من حياتها قررت باش تغير المكتوبة ذي، حالة الضياع اللي تنجم تضيع برشا صغار وتنجم تقضي على برشا عائلات وتكون مصدر الحزن ومصدر الأرق ومصدر للأمان المآسي لا تحصى ولا تعد. العمل بتاعها هو حماية الأطفال عبر شبكة السكك الحديدية في ولاية أوتار براديش، ولا تعتمد فقط على قوة الملاحظة. وقت تشوف الطفل اللي يسافر من غير أمتعة، وقت تشوف بناية تتجنب ما تحبش تخسر في عيون الناس الأخرى، وقت اللي إجابة تظهر لها اللي هي ناقصة مش هي ولا مترددة، تفاصيل صغيرة كانت التفاصيل هذه كفيلة باش تلفت انتباهها. مع مرور الوقت هالملاحظة الدقيقة تحولت المهمة إنسانية كبيرة وكبيرة برشا. الجهود متاحة مع الفريق متاحة أنقذت أكثر من 1500 طفل من المفقودين الهاربين ضحايا الاتجار عبر شبكة السكك الحديدية. عودة رجعتهم لعائلاتهم وسلمتهم الجهات المختصة برعاية الأطفال. آلاف الحوادث تصير والكلها تتقيد ضد مكتوب هذاك الغالب، هذاك شعبنا، هذاك حياتنا. رغم اللي حقاته اللي شندانا هي مش فقط ضابطة تؤدي الخدمة بتاعها، هي أم لابنة عمره 11 سنة. أكد اللي هي حلمت بالطريق من منذ الطفولة بتاعها، خاصة وقت اللي شاهدت وشافت مسلسل عن امرأة ترتدي زي الرسمي، خاصة اللي في عالم الناس الكل تتعدى أمامها في وقت قصير. كانت هي ثبت في التفاصيل الصغيرة، خاطر نظرة واحدة منها تنجم تكون كافية باش تنقذ نفس بشرية، ترجع طفل ضايع لحضن والديه. وبالتالي هاك المكتوب هذاك اللي ما منه هروب أحيانا، باختصار معاها يولي منه هروب. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معاكم مكتوب منه هروب رجعي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة الرائعة من مكتوب من هروب. المواد كما العادة كل الاثنين من 9 للـ11. نلتقي في موعد إذاعي لاحق. كل الشكر لهشام كل من رفقني وتفاعل معي في هذه الرحلة. نلتقي في موعد إذاعي لاحق بإذن الله. في الأمان.

0: محرم للشمس يمسح للورد دموعه
1: ليل مسافر بطلوعه والفجر بعز طلوعه والصبح بمحرمة الشمس يمسح للورد دموعه ليل مسافر

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: هذا البرنامج إعادة

زريابيات جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد الأول من برنامجكم الموسيقي الجديد زريابيات. زريابيات إضافة أثيرية جديدة لشبكة خريف وشتاء، نرجو أن تكون قريبة من نفوسكم وفي مستوى استماعكم. وزريابيات نسبة إلى زرياب، وهو أبو الحسن علي بن نافع، ولقب بزرياب وهو اسم طائر أسود عذب الصوت. وعلاوة على كونه موسيقي فذ، أسس مدرسة موسيقية مبتكرة وأضاف العديد من القوالب والأنماط في فنون الأداء، فلقد كان ظاهرة حضارية بأتم معنى الكلمة. له إضافات في فنون اللباس والعطور وفن الأكل والعديد من الجوانب الأخرى المتصلة بالحياة العامة. وربما كانت صفة زرياب البارزة إثراء الثقافة الأوروبية بالعديد من مجلوبات الثقافة العربية الإسلامية. فعند وفود زرياب إلى الأندلس في القرن التاسع الميلادي، وجد مجتمعا متنوعا وثقافة ثرية تتكون من العربي والبربر والمستعربين الإسبان واليهود، كما كانت الجامعات في ذلك الوقت تزخر بالطلبة الأوروبيين، ومنهم من صار له شأن عظيم في المسيحية كجربير دورياك الذي اعتلى الكرسي البابوي سنة 999 تحت اسم سيلفستر الثاني. ولقد ساعد هذا التثاقف على هضم الحضارة العربية اللامعة، والتي كان لزرياب فضل في دفعها إلى الأمام، فانتشرت حضارة مشعة موحدة على كامل حوض البحر الأبيض المتوسط وما وراءه من الجانبين، وكانت الموسيقى أحد مظاهرها وأحد ركائزها لما لها من تأثير على القلوب والنفوس. مستمعينا الكرام، من الأنفاس التونسية ذات الجذور الأندلسية نقترح عليكم ناعورة الطبوع في أداء للرشيدية.

استمعنا إلى ناعورة الطبوع في أداء للرشيدية. مستمعينا الكرام، لقد أدخل زرياب العديد من الإضافات الموسيقية التي أثرت في مجرى الموسيقى الغربية وتطورها، من ذلك ما يعرف بالنوبة، وهو ترتيب غنائي معين. ولقد أثر بناء النوبة في ترتيب القوالب الموسيقية الغربية، وخاصة منها ما يعرف بالمتتابعات لسويت. كما انتشرت النوبة في بلدان شمال إفريقيا وشمال ليبيا، وكونت الركن الأساسي في تراثها الأندلسي المعروف في تونس وليبيا وشرق الجزائر بالمالوف، والمعروف في غرب الجزائر بالغرناطي، وفي المغرب الأقصى بموسيقى الآلة. مستمعينا الكرام، الشيخ ميسترنان لحن نوبة مالوف من مقام النهوند المشرقي في كلمات للشاعر الشيخ الطاهر القصار بعنوان نوبة الخضراء، وتدعو كلمات هذه النوبة السامع إلى عدم التحسر على الجنة الضائعة أي الأندلس، والالتفات إلى مباهج تونس، إذ يقول المطلع: يا من بأندلس يتيه غراما ويذوب في روض العريف هياما، دع عنك ذكراها فخضراء الربا تهب الحياة سعادة وسلاما. كما تتغنى هذه النوبة بالعديد من مواقع الحاضرة ومعالمها، من ذلك الأسواق وجامع الزيتونة، وذلك في هذه الأبيات: أيها المولع هيا لحما سوق المدينة، وانشق العطر شذيا ورده أو ياسمينا، وانظر الجامع تسمو فيه آيات العمارة، زانه دين وعلم والهدى أعلى منارة. مستمعين الكرام، نقترح عليكم مقطعا من هذه النوبة، نوبة الخضراء، بصوت درصاف الحمداني.

0: استمعنا إلى مقطع من نوبة الخضراء من نظم الشيخ الطاهر القصار وألحان الشيخ ميسترنان بصوت درصاف الحمداني. مستمعينا الكرام، لقد قدم الزرياب إلى الحضارة الإنسانية العديد من الإضافات فيما يخص اللباس والعطور وفنون الأكل والتزويق، كما قدم العديد من الإضافات الموسيقية نذكر منها: جعل زرياب استعمال الأوركسترا ضرورياً، فعلاوة على العازفين أضاف المنشدين الذين يرددون بعض المقاطع مع المغني، وأضاف زرياب وتراً خامساً للعود الذي صنعه وابتكر تصميمه، وكان هدفه من ذلك جعل العود الآلة الموسيقية الرئيسية في الأوركسترا حتى يؤدي مقاطع خاصة به، متجاوزاً بذلك الدور الكلاسيكي لهذه الآلة في المعزوفات الشرقية، والذي كان يتمثل في مجرد المصاحبة المحتشمة. ومن إضافات زرياب كذلك إدخاله ما يعرف بالصنجات، ويقول الباحث طاهر أحمد المكي أن هذه الآلة الإيقاعية انتشرت وصاحبت الرقصات العربية التي عرفت بالسمر، والتي أعطت اسمها للرقصة الإسبانية المسماة بسامبرا. مستمعين الكرام، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعرض بطريقته إلى زرياب وإضافاته في معرض حديث له عن أغنيته يا مسافر وحدك.
1: دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذيه، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي، والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانييت عملوه كاستانييت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي.

وداني من غير ما تسلم وتفهم.

استمعنا إلى أغنية يا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب التي استعمل فيها آلة الصنجات أو الكاستانيات الأندلسية الأصل، ونواصل حديثنا عن الإضافات الموسيقية لهذه الحضارة العربية. مستمعين الكرام، ذكرنا أن زرياب قدم العديد من الإضافات، والحقيقة أن إضافاته كانت متناغمة مع مجلوبات الحضارة الأندلسية التي أشعت شرقا وغربا، فالأدب العربي أثر في الأدب الأوروبي، وخصوصا في ميدان الشعر الغنائي والحب العذري الذي لقي صدى بعيد الغور في أدب جنوب فرنسا عند التروبادور في أوائل القرن الثاني عشر مسيحي. ولم يقتصر هذا التأثير على الأغراض الشعرية وعلى المعاني، بل تعداه إلى شكل القصيد، إذ نجد أن القصائد الأولى لأول شعراء التروبادور ويسمى غيوم التاسع تذكرنا بشكل عجيب بالموشحات الأندلسية. والموشح أندلسي المنشأ ظهر على يد مقدم ابن معافر القبري نسبة إلى مدينة كابرا، وقد عاش خلال القرن التاسع الميلادي.

استمعنا إلى محمد اللجمي يؤدي زجل حرمت بيك نعاسي. مستمعينا الكرام، لقد ذكرنا خلال هذا الموعد ببعض الإضافات الحضارية لزرياب فيما يخص اللباس والعطور وفن الأكل، بالإضافة إلى إبداعاته الموسيقية المتعددة. وبفضل زرياب ومعاصريه أثرت الحضارة الأندلسية العربية في الحضارة الإنسانية، فإلى جانب التراث الأندلسي المتبقي بشمال إفريقيا نجد تراثاً أندلسياً آخر بقي إلى يومنا هذا في أوروبا بالذات وفي ميدان الموسيقى بالخصوص. هذا التراث هو موسيقى الفادو بالبرتغال والفلامينكو الإسباني الذي يؤكد المستشرق أنطونيو أرفاتو أنه الوريث الحق للموسيقى الأندلسية الإسلامية. وتصديقا لقول أنطونيو أرفاتو، لم يجد المطرب دياسافي أي صعوبة في التناغم مع المطرب الإسباني جوزيه فرنانديز والارتجال معه حول مقام الكردي في أغنية الليل يا ليلى. نقترح عليكم هذا الحوار الغنائي ونصل به إلى نهاية موعدنا الأول مع زريابيات. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

زريابيات. جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به صباحنا الصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم لكل أولئك الذين يحملون قلوبا طيبة متسعة النقاء، تنام مطمئنة وتستيقظ ممتلئة بالحياة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن أنواع النفس. كرم الله سبحانه الإنسان بأن جعل له نفسا تميزه عن غيره من المخلوقات، حيث جمعت النفس الإنسانية بين العقل والغريزة معا، ولهذا يجب على الإنسان استخدام عقله من أجل البقاء في طريق الاعتدال. وقد أشار القرآن الكريم إلى ثلاث حالات من حالات النفس مع وصفها بصفات متباينة، وهي النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس التي تأمر صاحبها بالعمل السيء دون التفكر مما يؤدي إلى جلب الظلم لنفسه والضلال عن اتباع أوامر الله سبحانه وهداه. النفس اللوامة، ويقصد بها تلك النفس التي تلوم صاحبها على المعاصي في الدنيا مع تثاقلها عن أداء الطاعات، وهو ما يعرفه علماء النفس بالضمير الذي يعمل على تأنيب الإنسان على ما يقوم به من سيء العمل. والنوع الثالث هي النفس المطمئنة، تعرف على أنها واحدة من درجات النفس الإنسانية التي ترتقي عن النفس الأمارة بالسوء حتى الوصول إلى درجة الاطمئنان، وهي النفس التي تسكن إلى الله سبحانه وترضى بما رضي الله به سبحانه، حيث قال عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصاحب النفس المطمئنة يدعو ربه بجميع حالاته، عند الضر وعند النفع، عند الحزن وعند الفرح، يدعو ربه عند الفقر أو الظلم، ويكون راضيا بما قسمه الله له سبحانه. وتعرف الطمأنينة بأنها سكون القلب لشيء معين وعدم الشعور بالقلق والاضطراب، ولا يصل الإنسان إلى الطمأنينة إلا بذكر الله أعلى.

نواصل أحبتي في الله حديثنا عن النفس المطمئنة. تعتبر الطمأنينة أعم وأشمل من الشعور بالسكينة، حيث أن الطمأنينة تكون في العلم واليقين الذي أوصل النفس إلى طمأنة القلب بالقرآن، بينما السكينة هي ثبات القلب عند شعوره بالمخاوف والقلق. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء في تفسير هذه الآية أن من علامات النفس المؤمنة زوال القلق والاضطرابات والإحساس بالفرحة واللذة بذكر الله، لأنه لا شيء أحب للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به والتقرب إليه. وعلى قدر معرفة النفس المطمئنة بالله ومحبتها له يكون ذكرها له بالتسبيح والتهليل والتكبير. وقيل المراد بذكر الله في هذه الآية كتابه العزيز الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، ولهذا تأتي طمأنينة القلوب بذكر الله، لأن النفس المؤمنة المطمئنة حين تعرف معاني القرآن الكريم وأحكامه تطمئن لها، لأنها تدل على الحق المبين، وبذلك تطمئن القلوب التي لا تطمئن إلا باليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب. اللهم اجعلنا ممن تطمئن قلوبهم بذكر الله.

وكلناك أمورنا فكن لنا خير وكيل، ودبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركاتك ورضاك. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، وأنت خير الحافظين. اللهم يا واهب الأرزاق افتح علينا أبواب رزقك. اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ولوالدينا. اللهم يسر لنا أمورنا وفرج همومنا. اللهم مع إشراقة هذا الصباح اروي أعيننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل أرواحنا صافية من كل شيء. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق. يا خير من سئل، وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا وأهلنا وأحبتنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن يا رب العالمين. اللهم بحجم جمال جنتك جمل مستقبلنا وحياتنا، وحقق لنا ما نتمناه، ووفقنا وسهل أمورنا، وأسعدنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، ناظرين لوجهك. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم نصيبا من الاطمئنان والرحمة والغفران.

0: الكاس. صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عن من سواك، وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وأشتاق إليك شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فنار حياتي غدت في ذياك، وأما اشتياقي لقرب الحما فما ترى الدموع لطول نواك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن الحمد لك في ذا وذاك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. يا رب، مع هذا اليوم أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، خفيها وعلانيتها. صباحكم حلوة وقهوة حلوة.

ما أجمل أن تستيقظ في الصباح شاكراً لربك معترفاً بفضله عليك، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صباح الخير، قولوا بسم الله.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بك اللهم من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.

يا من تهب الخير وتعطي بلا منة، أرزقني كل خير وهب لي ما أتمنى. لماذا لم يرضى الله الحزن للنساء؟ قال تعالى في سورة القصص: ولا تخافي ولا تحزني. صدق الله العظيم. وقال في سورة مريم: فناداها من تحتها ألا تحزني. صدق الله العظيم. وقال في سورة الأحزاب: أن تقر أعينهن ولا يحزن. صدق الله العظيم.

ركزت الآيات الكريمة على ألا تحزن المرأة، لأن حزنها عميق، والحزن يفقدها جمالها ويزيد ضعفها، وعملياً الحزن يؤثر على الغدد المفرزة للهرمونات الأنثوية. فكم حزينة لم تنجب، وكم حزينة تساقط شعرها، وكم حزينة شحب لونها، فرفقاً بالقوارير. لا تجرح أمك بكلمة، ولا تقسو على أختك، ولا تهمل زوجتك. احضن ابنتك وابتسم لها، استوصوا بالنساء خيراً.

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ويا من أجاب نوح حين نداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه، وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وعاد النور إلى عيناه. ليس بعزيز عليك وليس بعسير أن ترزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب، يا خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شيء، وعلمت الإنسان ما لم يعلم ورفعت السماوات بغير عمد نراه، ليس بعسير عليك وليس بعزيز أن ترزقنا رحمتك والجنة.

قبل أن تنام وعندما تنهض تذكر أنه ليس هناك ما يمنعك من أن تبتسم، وليس هناك شيء يستحق الحزن. الحياة متقلبة، وعليك أن تقتنع أن الماضي مات والقادم قد كتب. قل أنت فقط يا رب، وربي هو القريب المجيب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عطروا أيامكم وأنفاسكم بالصلاة على الحبيب المصطفى فهي نور، صلوا عليه والله قد صلى عليه، صلوا عليه ألا يكفي بصلاة واحدة يصلي الله عليك بها عشرة حبيبي يا رب.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. لا تستغربوا إن شممتم رائحة الياسمين في كلامنا اليوم، ليس لأن حروفنا معترة بل لأن أنفاسا جميلة تسمعها. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيظ الحافظ، إلى السلام.

تمام والسادسة صباحا هنا على موجاتنا مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية لهذا البرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تتواصل اليوم بالعاصمة فعالية الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسوس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسوس من مختلف قارات العالم، وذلك لتدارس قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. يتواصل بولاية باجة عمل الخيمات البيطرية للتلقيح والتحسيس ضد داء الكلب عفى الله الجميع التي تنتظم هذه السنة تحت شعار معا من أجل حماية صحة حيواناتنا ومجتمعنا. وستنتظم هذه الخيمات اليوم لحد ما مقر المعتمدية معتمدية تبرسق المدينة ومنطقة أولاد مرعي ومدينة نفزة يوم 3 أكتوبر القادم، لتشمل حملات التلقيح تباعا كل من معتمديات ولاية باجة بحسب رزنامة عدتها مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة. سيتم يوم غد الاثنين بالكاف اطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم شركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بالجهة، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. تنتظم الدورة 8 لمهرجان الفيلم القصير بالكاف من 30 سبتمبر الجاري لغاية 4 أكتوبر القادم بمدينة الكاف، وذلك بمشاركة 38 فيلما يتوزع بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن في منشور لها على منصة إكس إن المفوضية ستقدم أكثر من 800 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في أنحاء إفريقيا. وختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليها. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

نهارك فل، صباح الخير. نبداو معاكم اولى منوعاتنا الصباحيه عبر موجات راديو الكيف باغانينا التونسيه اللي نتمنى لكم من خلالها نهار الخير ونهار البركه والفرحه والسعاده والتوفيق للناس الكل اللي فايقين على بكري برونشي معنا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف، في برنامجنا اولى منوعاتنا اللي تسمعوها صباحنا رباح معاكم حتى للعشرة. تحيه لكل الناس الفايقه، تحيه لكل زاده مستعملي طريق شادين اثنية بعيدة شوية، نقول لكم طريق سليمة نتمنوه لكم الناس الكل. تحيتي زادة للي فانز انتيرنا اللي تواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف، وزادة للكيب اللي معايا في تأمين الحصة الصباحية هذية في الجانب التقني، كل من هند اليونسي، عايد الجندوبي، في استقبال مكالمتكم الهاتفية مولدي الهميلي، معكم امن الخليفي من امام الميكروفون. مرة اخرى نقول لكم نهاركم زين. بطبيعة اولى منوعاتنا تبدأ باحوال طقس

نرجع معكم في توقيتنا 15 دقيقة بعد الستة، نقول لكم مصبحكم فل وياسمين مرة أخرى مستمعينا الكل تسمونا عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم، مشوارنا في صبحيتنا متواصل حتى للعشرة. تحية لكل المستمعين الطريق، لكل واحد في دفنية نتاع السفر، ونقول

بكم ربي معكم. بتبيع أولى أركيد تكون انطلاقتنا بأحوال طقسنا في فكرة عامة في انتظار سويعة أخرى من تويكا تكون أولى مصافحتنا مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس لحد اللي يوافق 27 سبتمبر 2026، مش يكون طقس متميز بالسحب العابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بقية السواحل الشرقية خاصة أثناء فترة الليل. درجات الحرارة اليوم بصفة عامة باش تتراوح بين 26 و 30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، كما توصل ل 32 درجة بالجنوب الغربي. البحر باش يكون مضطرب محليا، شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذه دونك قراءة عامة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم. أكثر التفاصيل كما قلت مع 7:15 في مصفحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع مع اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم، نمشيو مع كوكتيل الورد، نمشيو زادة مع توني حنا في يسعد صباحك، ورجعين معكم.

راجعين معاكم مكملين بتبيعها كيما قلت لكم مع كوكتيل الورد، اكيد نصبها لكم بالورود المزينه وباحلى الاغاني. خلنا نسمعوا من جديد كوكتيل الورد كيما قدمته قبيله شويه. هذا كان توني حنا، يعني الفنان العراقي اللي عنده رصيد كبير من الاغاني المزينه الحلوه، حبينا زيد يكون حاضر معنا في صبحيتنا. نرجعوا مع كوكتيل الورد ونصبحوكم مره اخرى باحلى الكلمات ونقولوا يا صباح الفل والورد قولي سنين.

كوكتيل الورد نعود ونصبحوا عليكم ونقول لكم نهاركم زين فل وياسمين، ان شاء الله نهار الخير والبركه ونهاركم سعيد وين ما كنتم. توقيتنا 33 دقيقه بعد الستة، تحيه توصلكم عبر موجات راديو كيف في صبحيتنا من منوعتنا صباحنا رباح، متواصلين معكم ان شاء الله حتى للعشرة. اهلا وسهلا بالجميع، وقيت باش نمشي الركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخنا 27 سبتمبر. برشا احداث صارت، نبداو بعام 622 كيما اليوم وصول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة من مكة فيما عرف بالهجرة النبوية. أما بالنسبة لعام 1529 السلطان العثماني سليمان القانوني يبدأ بحصار فيينا في قلب أوروبا. نمشو شوية لعام 1825 كيما اليوم صار فيه أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام. أما بالنسبة لعام 1922 تاريخنا اليوم يوافق أن القوات التركية بقيادة مصطفى كمال تحتل سميرنا المنطقة هذه اللي هي مدينة موجودة غرب الأناضول بتركيا واللي تعرف تويك باسم أزمير. نمشي شوية العام 1964 كما اليوم صار فيه اغتيال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي في منفاه في البرازيل على يد مهاجر سوري من جبل العرب. أما بالنسبة لعام 1998 من تاريخ اليوم يوافق افتتاح شركة جوجل. ونرمشو العام 2002 من تاريخ اليوم تيمور الشرقية تنضم إلى الأمم المتحدة. نختمو بطبيعة الأحداث بعام 2020 كما اليوم السويسريين يرفضوا المبادرة الشعبية من أجل هجرة معتدلة بنسبة 61.7% واللي الهدف منها هو إعادة تفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية حرية التنقل. المواليد وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافقوا اليوم عيد ميلادها. عنا من عام 1918 ولادة عالم الفيزياء الإنجليزي المتحصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1974 مارتن رايل. أما بالنسبة لعام 1954 يوافق ولادة أحمد نصر اللي هو سياسي فلسطيني. أروى جودة ممثلة مصرية مولودة سدة في تاريخ اليوم من عام 1979. الأعياد والمناسبات، 27 سبتمبر يوافق اليوم العالمي للسباحة، دونك هذه فيما يخص ركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخنا شتوى اللي نجم يكون فيه صار من أعياد مناسبات مواليد وأحداث. نرجع مرة أخرى مع اختياراتنا الغنائية اخترناها تكون معنا لليوم ومكملين معكم مشوارنا حتى للعشرة.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: 24 ساعة. بوابت إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، الساقية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: إشهار
1: السابعة صباحا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للانصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية لهذا البرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تتواصل اليوم بالعاصمة أشغال والملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم، وذلك لتدارس قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. يتواصل بولاية باجة عمل الخيمات البيطرية للتلقيح والتحسيس ضد داء الكلاب عفى الله الجميع التي تنتظم هذه السنة تحت شعار معا من أجل حماية صحة حيواناتنا ومجتمعنا. وستنتظم الخيمات اليوم لحد من مقر معتمدية بورسق المدينة ومنطقة أولاد مرعي وبمدينة نفزة يوم 3 أكتوبر القادم لتشمل حملة التلقيح تباعا كل معتمديات الجهة. سيتم يوم غد الاثنين 28 سبتمبر إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. تنتظم الدورة 8 لمهرجان الفيلم القصير بالكاف بين 30 سبتمبر الجاري ولغاية 3 أكتوبر القادم بمدينة الكاف بمشاركة 38 فيلما يتوزع بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. في أخبار العالم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور لها على منصة إكس أن المفوضية ستقدم أكثر من 800 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في أنحاء إفريقيا. وختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء، مضيفا بأن بلاده ستتخذ عندها قرار بناء عليها. شكرا على المتابعة، نلتقي بعد أقل من نصف ساعة في عناوين نشرتنا القادمة، للقاء.
0: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا من منواتنا صباحنا ربيح وقاية تويكا بشمشي والأولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرسم الجوي مع المهندس بلال اليحيوي. بلال نهارك زين، مرحبا.
1: نهارك سعيد ابنا، مرحبا بكم ومرحبا بكيف تمسمي إذا كيف
0: يعيشك يا سيدي. دونك نسألوك كل حدا على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفش باش تكون؟
1: ولا نجم نحكي على استقرار ظرفي بالنسبة لحالة الطقس، خاصة معناتها في أغلب مناطق البلاد ما عدا معناتها بالجنوب الشرقي والسواحل الشرقية. اليوم باش تبقى معناتها هي حاليا ما تسمى سحب معناتها محلية كثيفة، خاصة معناتها في جربة وولاية منين التجم معناتها تكون معناتها مصحوبة بأمطار متفرقة ومحلية رعدية كذلك هذه خلال هذا اليوم، وتشمل معناتها محلية كذلك معناتها السواحل الشرقية

0: أثناء الليل مع تيارات هوائية اللي بتكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب اللي سرعتها بتكون قوية نسبيا إلى محليا قوية خاصة من قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر خلال هذا اليوم بتكون مضطرب إلى محليا شد الاضطراب خاصة بالشمال وأقل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل ودرجات الحرارة القصوى تبقى معتدلة مش تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة يكون في حدود 24 درجة خاصة في المرتفعات الغربية وتصل إلى حدود 32 درجة بالجنوب الغربي. بداية الأسبوع إن شاء الله بشتوصل تقريبا معتها كما قلنا معتها استقرار ظرفي من ناحية العوامل الجوية مع عادة بالسواحل الشرقية أو المناطق الساحلية الشرقية بالتحديد خاصة الوسط والجنوب اللي بشكون فيها معتها بعض الأمطار المتفرقة اللي تجم تكون في شكل خلايا رعدية محلية. بقية الجهات سمية مغشيات بسحب عابرة لا غير مع غدوة باش تغير اتجاه الريح اللي باش تكون من القطاع الجنوبي باش توصل قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيف راه متدلى في بقية المناطق. درجة الحرارة بالتالي باش ترتفع طفيف غدوة لنظرا للتيارات الهوائية الجنوبية وين باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة ويتواصل خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء كذلك معناتها عامة الوضع الجوي معناتها مستقر نسبي معناتها خاصة على أغلب المناطق ما عدا معناتها في الجنوب الشرقي وتكون هناك بعض الأمطار المتفرقة مع استقرار كذلك في درجة الحرارة.
1: واضح بليل يعطيك الصحة سيدي على التفاصيل هذه نقولك مرة أخرى نهارك زين كما سمعتوا أحوال الطقس في استقرار والحمد لله يعني درجات الحرارة مقبولة مكملين احنا معكم المشوار 17 دقيقة بعد السبعة نذكركم بلي قاعدين تسمعوا فينا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل مازال المشوار متواصل معكم حتى للعشرة.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: بلاد الخير غاردي ما باللاريجي عين دراهم وبني تير قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
2: إشهار.
4: 30 دقيقة بعد 7 صباحا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم لعناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون: شهر أكتوبر القادم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، افتتاح موسم جني ثمار الكريمة بوشتاتة وتواصل الاستعدادات لتنظيم المهرجان لمزيد الترويج لهذه الثمار، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الابتكارات الخضراء للتمكين الاقتصادي بولاية جندوبة، ووزير الشؤون الخارجية يؤكد في كلمة تونس خلال دور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات. هذه العناوين تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة الثامنة صباحا. أنباء اللقاء.

رجعنا معكم موصلين المشوار عبر موجات راديو الكاف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. باش نحكيو شوية على أعلان وزير التربية نوردين النوري خلال زيارة أديها لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية البارح، أنه باش يتم قريبا الإعلان عن منصة للاتصالات والإنصات عن بعد، وهذا في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة فوفة بالمخاطر. كان أكد في آخر تصريح ليه أنه الخطة التنفيذية باش تنطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية خلال يعني فترة البرمانونس، وأشار إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في الإطار هذية، كما باش يتم زادة تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلامذة بالمخاطر اللي يمكن أنهم يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرنية إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. كان أشار زادة كيف إلى أن الخطة تقضي زادة بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج ذاته. يندرج هذا حسب تصريح الوزير في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر اللي تنجم تمس التلامذة والأسرة التربوية والمؤسسة التربوية، واللي قاعدين يعني نسمو بها وقاعدين نشوفوا فيها وتعدينا بها في عدة مراحل سابقة كنا أحكين عليها، واللي هي آفة المخدرات اللي موجودة برشا يعني في الوسط المدرسي. كما أكد زادة وزير التربية أنه الأعمال الخاصة بالتهيئة والصيانة ما زالت متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية، واللي باش توفى يعني في القريب آخرها موفى شهر ديسمبر المقبل. نقول إن شاء الله ربي يحمي تلامذتنا. قرار النجم نقول صائب أنه يمنع خروج التلاميذ في فترة البرمانونس وإسوية على الراحة انتاحهم تفاديا بطبيعة المشاكل. نرمال ما الناس كلها نحلوا عينينا يعني المحيط التربوي المحيط الأسري، ومرة أخرى نقول إن شاء الله ربي يحمي الصغيرات الكل. 44 دقيقة بعد السبعة مازلنا احنا معكم مواصلين مشوارنا. ذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. نقولوا زادة صباح النور للناس اللي حلوا تويكا راديو برونشي معنا. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا عبر موجاتنا حتى للعشرة تاع الصباح.

0: إشهار.
1: لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: عيد ميلاد امجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
4: تمام الثامنة.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. شهر أكتوبر القادم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، افتتاح موسم جني ثمرة الكريمة بوشتاتة، وتوصل الاستعدادات لتنظيم المهرجان لمزيد ترويج هذه الثمر، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الابتكارات الخضراء للتمكين الاقتصادي بولاية جندوبة.
6: بالنسبة للمنتوج
4: تفاصيل الأنباء. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس أنه سيتم قريباً الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبيناً أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر القادم، مشيراً إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لهذا العام ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من هذا الشهر صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يندرج تحديد هذا المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. تستعد معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة لافتتاح موسم جني الرمان في 15 من أكتوبر القادم، وسط تقديرات بإصابة جيدة على مستوى الكمية والجودة، وفقاً لعضو المجلس المحلي بغار الدماء عن عمادة الدورة منجي الجامعي، الذي أكد أن الموسم يوفر مواطن شغل موسمية لعدة عائلات تتوافد على هذه المنطقة المعروفة بإنتاج ثمار الرمان.
6: بالنسبة للمنتوج الرمان أثناء ما شاء الله موجود كثرة، جودة عالية. نحن كفلاحة وكمجلس محلي للتنمية فرحانين بالجودة، وما بالنسبة للأمراض ما سميش أمراض يعني بالمقارنة العام الفارط. بالنسبة للترويج التجار قاعدين يجوا يعشبوا ما فيه كفاية، يعني ما بقاش تقول قد حاجة قليلة. نعرف ونحن مساحات الرمان بالعيمات الدورة من أحسن المناطق الموجودة في الجمهورية التونسية. بالنسبة للرمان تبحث مورد رزق لبعض العائلات أو عيمات الدورة، حتى اللي عنده مساحة صغيرة ولا يشجر فيها للرمان، والتمتاز بزراعة الرمان حتى اللي عنده قطعة صغيرة يزرع فيها رمان. عائلات قاعدة تسترزق، قاعدة الخدمة تخدم، حتى ما عندوش مساحات قاعد يخدم باش يوفر قوة أولاده وكذا، وقاعدة حتى للعائلات. يعني ما نش نحكي على الدور، نحكي على معتمدية غار الدماء، قاعدين يتنقلوا لعمادة الدورة باش يخدموا، سواء النساء والرجال يخدموا في العمادة هذه لجني الرومان. يعني وإن شاء الله 15 أكتوبر يبدأ جني الرومان.
4: هذا وينطلق موسم تصدير الرمان بداية من يوم 29 من هذا الشهر بالنسبة إلى الأصناف المحلية مع اعتماد سعر مرجعي تطوري يتم تحيينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب. انطلق بوشتاتا من ولاية باجة موسم جني ثمار الكريمة التي تعرف بها المنطقة وسط توقعات بتراجع طفيف للصبا مقارنة بالموسم الماضي بسبب العوامل المناخية بالتوازي مع تواصل الاستعدادات لتنظيم مهرجان الكريمة أواخر الشهر القادم. رئيس جمعية مريم للتنمية والثقافة والبيئة بنفزة الشريف الدلاعي:
7: كريمة موسم نتاعها مزاكي بدا، إن شاء الله يكون قطاع واعد رغم تراجع الطفيف في الإنتاج حسب المؤشرات الأولية ونتيجة الطقس الحار. كريمة تحتاج للماء والسنة تأثرت بالحرارة بالحرائق مما خلى الإنتاج قاعد يتراجع، لكن مش برشا الحق، معناها الفلاح أنقذ الشجرة. الكريمة كي عادتها راهو مهما كان كريمة وشاتة ديما شاملة على الكل، وتجينا العباد وتشريها والعباد تسأل عليها، حتى مازالت ما حضرتش يسألوا عليها. نحضروا للمهرجان إن شاء الله يتم رغم بعض الصعوبات، معناها الشهر الداخل ما يفوتش يعني نعملوه في ذروة الإنتاج تاع الكريمة. الكريمة تحدث راهي حركية اقتصادية كبيرة في جهة، راهي يجينا ناس من البعيد، يجونا حتى إخوة تو جزائريين يسألوا على المهرجان ويسألوا على الكريمة ويجيوا يشتروا الكريمة ويدخلوا للسواني.
4: انطلقت بولاية جندوبة المرحلة الثانية من مشروع الابتكارات الخضراء الذي تنفذه جمعية المرأة الريفية بالاشتراك مع عدة أطراف، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي ل 35 امرأة في الوسط الريفي. منسقة المشروع عن جمعية المرأة الريفية رحمة الجوادي وفي متابعة لرفقة العبيدية:
8: المرحلة الثانية تتضمن انسلط الأضواء على العديد من العوامل التمكينية الهامة اللي تظهر النساء عندها دوافع قوية باش تكون في ريادة الأعمال، وهذا انطلاقا من مساعدة المجتمع المدني اللي عنده دور كبير ياسر في تسهيل التواصل ما بين النساء أصحاب ريادة الأعمال سواء في الصناعة التقليدية، في الحرف، في المجامع، حتى في مشاريع خاصة يعني بقولها بسيطة وكل، باش نحدد المشاريع المصممة من قبل النساء، والمشاريع هذه باش تمكنهم من يوفقوا ما بين مسؤولياتهم العائلية وفي نفس الوقت تلقى مورد رزق باش تعاون زوجها وأبنائها. باش نخدموا على 35 مرأة باش نمكنوها اقتصاديا، باش تبعث مشاريعها، باش نعملوا لجنة زاد من السلطات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني باش تشوف ترافق انت هذوما كي ياخذوا المشاريع نتاعهم.
4: أشرف والي الكاف أمس بمعية الكاتب العام للولاية والقيادات الأمنية على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للتصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين، وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطط استباقية للتصدي والحد من ظاهرة سرقة المواشي التي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي. سيتم يوم غد الاثنين 28 من سبتمبر إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. هذا ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى، دعتهم إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
9: الهدف هو مزيد تسليط الضوء على الطفولة الفاقدة للسند وعلى الأسر وعلى كل ما هو هشاشة بصفة عامة، وخاصة الهشاشة يتمزج مثل الأطفال. اليوم احنا باش نتمنوا التجربة التونسية، لأنه الملتقى هذا كما قلنا احنا لأول مرة يعني يخرج من نمسا ويعقد في تونس، نظرا لنجاح التجربة التونسية يعني في الرعاية الممثلة في قرى الأطفال أسواس، ما ستكون يعني فيها عدة ورشات. هذه الورشات تهتم يعني بالمحاور اللي نخدموا عليها في قرى الأطفال، ورشة دعم الموارد، ورشة البرامج، ورشة التسويق، ورشة التكنولوجيات، وستكون لنا مداخلة يعني كقرية أسواس سريان حول المناصرة وأهمية المناصرة. المناصرة هي كيفاش نحولوا يعني المساعدة ونحولوا التدخل ونحولوا الإعانات ونحولوا الصدقات ونحولوا هذا المنح الإنساني إلى مؤسسة كاملة وتصبح معناها موجودة كمنظومة تتبناها الدولة وتكرسها القوانين والتشريعات لحماية حقوق الأطفال وتكريسها ورعايتها من الحق في الحياة إلى الحق في الحلم.
4: كانت هذه المداخلة لمديري قرية الأطفال أسواس سليانة عاطف اللباجي، حيث تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه تتواصل بالعاصمة فعاليات الملتقى الدولي لجمعية قرى أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف قارات العالم لتدارس قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. تتنظم الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف من 30 إلى 3 أكتوبر بمدينة الكاف بمشاركة 38 فيلما يتوزع بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. ضمن أخبار العالم، جددت جامعة الدول العربية التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية هذا الموعد الأخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين. شهر أكتوبر القادم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. افتتاح موسم جني ثمار الكريمة بوشتاتة وتواصل الاستعدادات لتنظيم المهرجان لمزيد ترويج هذه الثمار. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الابتكارات الخضراء للتنمية.

0: ولم تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل استعداداته وينهيها اليوم تحضيرا للقاء الغد أمام منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كان 2027. لقاء باش يكون في ملعب رادس في الساعة 8 ليلا، ويدير الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا، واللقاء مطالب فيه منتخبنا بتقديم مردود أحسن من اللي قدمه ضد أوغندا وين تعادلنا 1-1. بوتسوانا كذلك كان عاد بنقطة ثمينة من ليبيا أمام منتخب ليبيا بالتعادل 2-2. تذاكر المقابلة ما زالت موجودة ويتواصل بيعها اليوم وكذلك يوم غد من 9 صباحا حتى 5 مساء في شبابيك ملعب المنزة. أسعارها 5 دنانير، 10 دنانير، 15 دينار وكذلك 30 دينار. البارح في آخر مقابلات الجولة الأولى كينيا وإريتريا تعادلوا 1-1، وجنوب أفريقيا فازت على غينيا 2-1 في أول مباراة للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا بعد غياب عن الميادين لمدة عام ونصف للمدرب هذية بيتسو موسيماني. في كرة القدم كذلك اليوم منتخبنا أقل من 20 عام في دورة اتحاد شمال أفريقيا يلعب ثاني مقابلته أمام المنتخب المغربي، لقاء ينطلق في الساعة 6 مساء. المنتخب التونسي كان تعادل في الجولة الأولى أمام الجزائر هدف مقابل هدف، والمنتخب المغربي كان معفى في الجولة الأولى. الرابطة الثانية لكرة القدم انطلقت منافسات البطولة في موسم 2026-2027 بالمجموعة الأولى البارح، وعدد كبير من الأهداف، معدل 3 أهداف في كل مقابلة. نتائج 2-1 تكررت 5 مرات في مقابلة البارح، وانتصارات خارج الميدان لخمسة أندية، 24 هدف في الجولة هذه. سبورتينغ بن عروس انهزم ضد مكارم مهدية 2-1، مستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين 4-1، النجم الخليدي انهزم ضد بعث بوحاجة 2-1، هلال الشاب وسكاك الحديد الشخصي الفوز لسكاك الحديد الشخصي 2-1. التعادل الوحيد كان بين الملعب السوسي وكوكب عقيرة 2-2، وبعد المقابلة الاستغناء عن المدرب بالنسبة للملعب السوسي ماهر الغربي. وحيد قرقن انهزم ضد هلال مساكن 2-1، ومستقبل جابس النازم من الرابطة الأولى ينهزم ضد جمعية مقرين 2-1. اليوم الجولة الأولى في المجموعة الثانية، أولمبيك الكيف في ملعب الكيف وفي الرابطة الثانية يرجع لهذه الرابطة بعد غياب طويل، يلعب ضد اتحاد قصور السيف، لقاء يديره نزار الرياحي. تذكر المقابلة تواصل بيعها في شبابيك ملعب الكيف العشية وسعرها 10 دنانير. الشبيبة القيروانية تستضيف جندوبة الرياضية حكم حسام الظهري، جمعية ريانا الملعب كيف، سبورتينغ المكنين، هلال رديف، أمل بوشمة مع النادي قربي، وقاف في قفصة مستقبل قصرين، وأولمبيك مدنين مع القلعة الرياضية. البارح المدافع الدولي السابق ياسين مريح لاعب النادي الافريقي يعلن اعتزاله لعب كرة القدم، واكد ذلك في تدوينه ليه، وقال انه سبب الاعتزال هو الاوجاع اللي عودته على مستوى الركبة. هذا اللاعب اللي قدم الكثير للفرق اللي لعب فيها، سواء النادي الصفاقس، سواء الترجي، سواء المنتخب الوطني التونسي، وكذلك في احترافه، وتجربة قصيرة مع النادي الافريقي في بداية موسم 2026-2027. النادي الافريقي اللي البارح فاز في لقاء ودي في غرومبيريا 2-1 على غرومبيريا الرياضية، هدف ألان كانتي وريان تيتجو، واليوم يلعب ضد نجم الفحص في حديقة الرياضة ألف ماضي 3.5. البارح في الوديات النجم الساحلي على القلعة الرياضية 6-1، النادي الصفاقس على النادي جبنيانة 3-0، الترجي الرياضي على أولمبي زاوية ليبيا 4-0، أهداف الجبري ريبيرو فراج والبليلي، اتحاد بنقردان على جمعية جربة 1-0، والاتحاد المنستيري على قصيبة المديوني 3-0. نرجع للنادي الافريقي اللي باش يتحول لليبيا للقاء أهلي بنغازي دعوة من هذا الأخير، مباراة ودية نهار السبت 3 أكتوبر، والفريق الليبي هذايا ينشط فيه الثنائي شوات والمسماري اللي كانوا يلعبوا بألوان النادي الأفريقية. تركيبة الهيئة المديرة والإطار الفني لفريق

نادي رياضي مكثر الموسم الرياضي 2026-2027. الرئيس هو عبد الباقي بصغي، رئيس شرفي محمد توفيق الرحومة، كيفر دبيش، حاتم الشيء، منتصر الخضراوي، حسين بن عمار، النوري إبراهيم، خير الدين الزيهي، محمد فوزي المرزوقي، عبد العزيز الشادلي، الدكتور أحمد المحمدي، وخليل العياري، نائب رئيس لطفي بن صالح، صلاح الدين بن عبدة كاتب عام، كاتب عام مساعد محمد علي العامري، فتحي بالطيب، مراد بلغي، ثمين ميل، إطار الطبي كمال جباس، ونجيب نجم الدين بن حامد، ومرافق أكبر الفريق سعيد بالعويد ومحمد الخذيري، لطار فني عبد المجيد الحميدي مدرب، منير حاجي مساعد، رئيس فرع عصام الهاشمي، ورئيس لجنة الحباية طارق بن دريسي. الفريق بدأ البارح في تحضيراته للموسم الجديد. الترجي الكريبي يعقد اليوم جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي المنقضي في الساعة 10 صباحا في مقر بلدية الكريبة. اليوم الجلسة العامة التقييمية للمستقبل الرياضي بجريسة في مقر نادي كرة قدم بجريسة بداية من 9 صباحا. اليوم الجلسة العامة الانتخابية لنادي التنس والبادمنتون بتجروين اليوم في الساعة 10 صباحا في قاعة الرياضة المغطاة محمد الهادي جبابلي بتجروين، والرئيس الحالي ياسين المولهي مترشح وحيد لرئاسة الفريق. كرة اليد جولة رابعة لبطولة النخبة، النادي الافريقي فاز على جمعية حماس 27-23، النجم على منزل 31-26، بن خيار على المنزل الرياضي 32-25، مكنين يخسر ضد طبولبة 25-27، والترجي فاز على جمال 39-18، وسقيط الزيت ينهزم ضد المهدية 32-26. بطولة كرة السلة المحترفة البارح، نجم حلق الويد انهزم ضد النادي الافريقي 80-68، نادي صفاقس على النجم الرات 68-46. قمة الجولة، الشبيبة القانونية تفوز على الاتحاد المنستيري 77-62، والنجم الساحلي على الملعب النابلي 77-62. كأس الخليج البارح في الجولة الثانية المجموعة الأولى، الكويت تخسر من العراق 3-2، وعمان تخسر من السعودية 3-0. اليوم الجولة الثانية في المجموعة الثانية الأربعة، اليمن قطر، والسبعة البحرين مع الإمارات. البارح في دوري الأمم الأوروبية مقابلة ممتعة جدا بين إنجلترا وإسبانيا، زمن إسبانيا هذا زمن بعد كأس العالم. إسبانيا تعود في النتيجة بعد ما كانت خاسرة 2-1 أمام إنجلترا، وتفوز 3-2، هدف أول من يامال دقيقة الثانية، جوردن عدل أو سجل التعادل دقيقة 37، كوكوريا بعد كرة رأسية من هاري كين سجل الثاني في دقيقة 40 لمنتخب إنجلترا، ضيع ضرب جزاء كين في دقيقة 54، سجل بين التعادل دقيقة 60، ويرزب دقيقة 74 سجل الثالث للمنتخب الإسباني. تشيكيا تنهزم ضد كرواتيا 2-1. أبرز مباريات الجولة الثانية اليوم الخامسة، صربيا هولندا، الدنمارك بلاد الغال، إثمانية غربا نرويج برتغال، وألمانيا ضد اليونان. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. استوديو رياضة العشية مع زميلتي حنان مصطفى، ونقل للقاء أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف وجندوبة رياضية مع الشبيبة القيروانية. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش الجمعه هذه. ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار. صباحنا رباح
3: راديو بك.
4: رجعنا معكم في توقيتنا 20 دقيقة بعد 8 تسمونا عبر موجات راديو كيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل صباح الأنوار اللي التحقوا بينا توا. وقيت باش نمشي بالروبريك هاي تيك وأخبارنا لليوم.
0: إشهار.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
6: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: رجعنا معكم في ركل
8: هاي تيك.
4: هاي تيك اليوم باش نحكوا على اطلاق نيفيديا اللي هي نسخة جديدة من منصة إيزاكروس 5.0 اللي تتضمن تقنيات تساعد المتطورين على اعطاء الروبوتات مهارات قابلة لإعادة الاستخدام كما التعامل مع الأشياء وتنفيذ زادة مهام متعددة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. باش نبقى وزادة ما في عالم لغبو باش نحكوا على أرانب روبوتات لمطاردة الثعابين هذه اللي موجودة حاليا في فلوريدا واللي تم استخدام أرانب روبوتية قاعدة تخدم بالطاقة الشمسية كجزء من جهود مكافحة أثاري البورمس فيتون الغازية. الفكرة أن روبو يحاكي فريسة الأفاعي اللي جذبها ثم يساعد الباحثين على تحديد الأماكن امتاحة. باش نختموا بالطبيعة بالسيارات الكهربائية اللي تعتمد على تقنية البطارية والشحن المتطورة بسرعة. هذه اللي يعني أحكي عليه تقرير جديد أشار إلى أنه البطارية الـ LFP قادر على الانتقال من 10-70% خلال 4.5 دقائق من الوقت في ظروف اختيار محددة. وهو قاعد الحكاية هذه تقلل مشكلة الانتظار طويل خاصة أثناء شحن السيارة الكهربائية. دونك هذه أخبارنا لليوم فيما يخص هاي تيك.
8: هاي تيك.
0: إشهار.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهارات المزيانة، في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
2: عيد ميلاد إمجي ل143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

معكم مواصلين المشوار عبر موجتنا موجات راديو الكاف. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم في صباح الاربعاء معكم حتى للعشرة. تحية لكم الناس الكل. نبقى مع اخبارنا المتنوعة مع متابعاتنا باش نحكوا شوية على اعلان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برحت على قبول 23 ملف من اصحاب سيارات الاجرة للانتفاع بمنحة توصل لعشرة ألف دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية. هذه في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. كانت الوكالة أطلقت تحديدا نهار 20 أوت 2026 برنامج نموذجي لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء السيارات هذه الكهربائية، والهدف منها هو تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد زادة من الانبعاثات الكربونية. يندرج البرنامج هذايا في إطار مشروع يحظى بدعم صندوق البيئة العالمي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وزادة وزارة البيئة. كانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أعلنت نهار 31 جانفي 2026 بالتعاون مع بلدية بنزارة صفاقس وجزيرة جربة عن فتح باب الترشح لفائدة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي الفردي الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية، وهذا في إطار برنامج وطني لتعزيز التنقل الكهربائي في تونس. وحددت الوكالة جملة من الشروط للانتفاع بالبرنامج هذايا، من أبرزها أنه يكون المترشح حامل لرخصة تاكسي فردي سارية المفعول يمارس في نشاطه داخل إحدى المناطق المعنية، أنه العمر نتاعو يتراوح بين 31 و 59 سنة وقت تقديم الملف، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل البنكي أو التأجير المالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. هذه بطبيعة السيارات اللي بغيد لتويكا بداوا يخدموا في عدة مناطق يعني في العالم وحتى في تونس كيف كيف، فما لكن عدد قليل. علاش ليه؟ حاجة جديدة تربح برشا يعني اقتصاد زادة كيف كيف، تساهم في نظافة المحيط، وحسب ما يحكيوا عليها يعني أهل الاختصاص خير برشا بسيارات اللي موجودة تويكا ليسونسيل، إنهم يوفروا المحطات اللي تنجم تشارجي من خلالها لباترين تاع السيارات هذوما. مكملين احنا معاكم بطبيعة، مازلنا مع متابعتنا مع اخبارنا المتفرقة حتى للعشرة عبر موجات راديو الكيف. بعد شوية فكرة فيما يخص صيدليتنا المنيبة في ولاية الشمال الغربي تيلة الأسبوع هذه.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
5: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
4: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
5: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية.
4: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
5: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
4: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.
4: بكل الألوان.
6: إشهار.
5: لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: اشهار
9: تمام التاسعة.
10: صوت الشمال الغربي اذاعة الكاف.
9: مستمعينا الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير. أنا وزير التربية نورجين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تتواصل اليوم بالعاصمة أشغال الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلية 28 شبكة من قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم، وذلك لتدارس قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. سيتم يوم غد الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، والذي يشمل عدداً من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد رداً عبر الوسطاء، وأضاف أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قراراً بناءً عليها. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس في منشور على منصة أكس، قالت إن المفوضية ستقدم أكثر من 800 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في أنحاء أفريقيا.

زهرة عمري يا صمرة من اللي نور دنيايا يا زهرة عمري يا صمرة من اللي نور دنيايا كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

سهرت عمري يا سمرة مدي نورت ليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو نمشي عالجمرة حب

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: Nark dinamı harkullu ياسمين يكبر جميع السلام على مرجعتي تاعك.
1: يعيش كل اللي منورتنا دونك باش نبقاو معاك بالطبيعة مع النصائح والتوصيات في عالم البستنة والفلاحة بصفة عامة.
0: أكيد هنا اليوم باش نحكي على مرحلة مهمة برشا في عالم الزراعة والبسنة، مرحلة أساسية اللي هي تحضير التربة قبل ما نزرعه.
1: أي
0: برشا ناس يختصروا العملية في الحرث نحيو الأعشاب الضارة، أما علميا الموضوع أوسع برشا من هكا، خاطر نجاح النبات يبدأ أولا من خصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية للتربة بتاعنا.
1: أي واضح
0: دونك التربة المناسبة للزراعة يلزمها تحقق 3 شروط مهمين، أولها التهوية المبدئية، نحتفظ بالماء، معناها الكونتيتي نتاع الماء تكون مناسبة لتحتفظ بها التربة، وثالث حاجة صرف فعال للمياه الزايدة، وفي نفس الوقت توفر بيئة مناسبة باش نجم الجذور نتاعنا والكائنات الضخمة نتاعنا تتكاثر وتنمو.
1: باهي.
0: أول خطوة دونك يا إما لازمنا نشخصوا حالة التربة نتاعنا، ما نمشيش نزرع في تربة ما نعرفش كوعها من بوعها.
1: اي
0: دونك قبل ما نبدو بالخدمة لازم نعرفوا بالنسبة للناس اللي تسمع فيه نوع التربة.
1: بالتحاليل بتبيع.
0: تحاليل، أنا مثلا التربة الرملية اللي يكون تصنيفها، رفع كل تربة والخصائص
1: اي
0: نتاعها عن 3 أنواع، الرملية الطينية والطينية أو المتوازنة. الرملية حكينا عليها قبل، إن باش نذكر على إفادها بصفة سريعة، التصنيف نتاعها يكون سريع، الماء والعناصر الغذائية ينجموا يتغسلوا بكيسة وبسهولة للطبقات العميقة. الطينية عندها قدرة كبيرة أنها تحتفظ بالماء والعناصر، لكن إذا كانت مضغوطة وإلا صرف نتاعها خايط نجم تسبب في اختناق الجذور. الطمية ولا المتوازنة هذه اللي لوجوا عليها هي عادة عندها قدرة ممتازة على الاحتفاظ بالماء والصرف والتهوية. على هذيك ما فماش وصفة واحدة تصلح للأراضي الكل،
1: واضح.
0: كل أرض والوصفات نتاعها. ومن المستحسن أنه نسمده، التسميد هو قبل ما نسمده اللي هو التسميد نعرفه اللي هو مرحلة مهمة ومهمة جدا كما قلتي أنت، أن نرجع لتحليل التربة خاصة بالنسبة للحموضة، نقلية الكهربائية أو مؤشر الملوحة، المادة العضوية، الفوسفور والبوتاسيوم، وزاد كيف كيف الأزوت المعدني اللي موجود. دونك هذه كلها باش نجمو نعرفو حسب المحصول نتاعنا ونظام الإنتاج نوعنا شنو ما عملناش.
1: أي بيه
0: ثاني نقطة إما هي التهوية، وحكينا عليها برشا مرات. علاش الأكسجين مهم للجذور؟ الجذور ما تمتصش الماء والعناصر الغذائية كهو، هي زادة تتنفس، وهذه نحط عليها 10 آلاف في الطرد. يعني راهي تتنفس، راهي كائن هي يتنفس. الجذر عادة يستحق الأكسجين باش ينجم يعطي الطاقة طريقة التنفس الخلوي. دونك في التربة المضغوطة، وقت تبدأ التربة مزيانة مضغوطة وتبدأ كرة واحدة، عرفتي
1: مهم.
0: كنفخة واحدة، دونك المسام الكبيرة اللي عادة تكون معبية بالهواء تنقص، وبالتالي باش ينقص انتشار الأكسجين وتزيد ظروف الاختناق.
1: واضح.
0: في نفس الوقت إذا نقص الأكسجين يا إما تتغير البيئة الكيميائية اللي موجودة، معناها اللي تلم الجذور هذيك في التربة متاعنا، وتنجم تتكون ظروف مختزلة تأثر في توفر بعض العناصر، زاد كيف كيف تزيد من مخاطر أمراض الجذور في التربة، خاصة وقت نحكو على التربة التصريف متاعها يبدأ خايف. دونك على هذيك نستحق أن نعرف بنية التربة متاعنا، وتكون التربة متاعنا باهية فيها مسام كبيرة تخليها محاوية
1: اي
0: والصرف متاعها يكون ممتاز، ومسام زادة كيف كيف أصغر تعاونها أنها تحتفظ في الماء.
1: واضح.
0: وهنا نقطة مهمة برشا لازمنا نحكو
1: اي
0: عليها، ما نحبوش تربة مفكة أكثر من اللازم، تولي نرمل هكاك كيما
1: اي
0: تحبي أنت في الرمل. دونك التربة اللي نحاولوها مسحوق يبدأ 100% أرطب، كيما معناها أرتب برشا، نجم بعد أول مطرة أو عملية ري ترجع تتكتل وتتكون قشرة سطحية فقط لا غير. دونك الهدف هنا هو تثبيت الانضغاط كالتكلس، ولا مش تكلس، لا لا، التلبخة بتاع التراب
1: اي
0: بالطبيعة عامة،
1: اي
0: معناها وانه نحافظ على بنيه التربه فرضا.

0: دونك في الحدائق اللي تنجم تكون التهوية الميكانيكية تكون في الطبقة السطحية، دونك لهنا ما نفوتوش 15 25 سنتيمتر، لكن العمق الفعلي يتحدد حسب نوع الشجرة اللي عندنا ولا المحصول اللي عندنا وعمق الجذور وحالة التربة.
1: واضح.
0: وقتاش نخدموا التربة متاعنا؟ هنا ثم خطأ شائع. إذا كانت التربة مدلولة برشا ودخلنا عليها بالحرث ولا المشي المتكرر، خاصة إذا كانت طينية، نجم نتسبب في انضغاط كبير وتتكون عنا كتلة صلبة، يعني في عوض ما نحلوها نزيد الأزمة. كيفاش نعرف إذا كانت التربة متاعنا معناها الوقت هذاك مناسب أنه نتدخلوا وأنه نخدم عليه؟ ناخذ شوي من التربة بتاعنا في اليد ونضغطوها سامبلومون آمنة.
1: اي
0: إذا
1: تبان لنا.
0: كانت سابقة وتتشكل بسهولة وتخرج منها الماء هي مازالت رطبة أكثر من اللازم. إذا كانت رطبة باعتداء تتفتت معناتها بسهولة وقت نضغط عليها، دونك الوقت هذاك هو الوقت الممتاز باش نجمو نخدموا عليه. يعني
1: باهي.
0: القاعدة البسيطة لا نخدم ما نخدموش التربة وهي مشبعة بالماء،
1: اي ما تعطيش اي خاطر. اي
0: بتعطي شيء. في نقطة رابعة هي الأعشاب الضارة ولا إزالة الأعشاب الضارة، مش هم النجموش نقولوا عن مجرد تنظيف أكاهو. الأعشاب الضارة هي كما نحكوا عليها ديما، هي كائنات حية تستحق للماء والهواء والضوء كيفها كيف النباتات اللي نزرعوها. دونك لهنا باش يولي عندنا إفيد دومينونس، يعني كومبيتيسيون ما بينتها هي والنباتات متاعنا على الماء والضوء والعناصر الغذائية والمساحة الجذرية. لكن التوقيت متاع الإزالة متاعها هو اللي مهم. إما
1: اي
0: إذا كانت باش نحيوها وهي صغيرة أسهل برشا من أنه نخليوها تكبر وتدخل مرحلة الإزهار وتولي تحكي البذور متاعها. وهنا يلزم ننتبه خاصة للأعشاب اللي تكون معمرة اللي عندها أعضاء تخزين تحت الأرض، كما البطاطا عندك الدرنة هذيك تتسمى عضو تخزين وتنجم تستمر. دونك على خط الاقتلاع، اقتلاع وقت اللي نقلعوا البارتي اللي فوق البارتي الهوائية اللي فوق التربة وحدها راهي باش تعاود تنبت وترجع من الأول وجديد. دونك لازم نحيوها كلها. في البسة أنا وقت اللي نحكوا على عزيق سطحي اللي يكون منتظم ينجم يكون وسيلة فعالة ونتجنب معاها تقليب التربة بعمق مستمر من غير حتى حاجة، كما حكينا إن اللي هي تنجم تكسر الدنيا وتكسر التركيبة متاع التربة يعني كيما هكيكا كيف الحرث العميق بالضبط. المادة العضوية اللي هي قلب خصوبة التربة وقت اللي نوصل مهم نقطة مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للتربة نتاعنا، فمش أهم من المادة العضوية. المادة العضوية ما تخدمش كهو كسميت، تأثيرها أكبر برشا برشا برشا، خاطر يا إما عندها برشا وظائف في التربة خلاف أنها سميت. يتحسن من بنية التربة، يزيد قدرة التربة أنها تحتفظ بالماء، تحسن في التهوية وتوفر مصادر الكربون الكائنة الدقيقة اللي ديما نحكي عليها، تحسن في بعض خصائص تبادل العناصر الغذائية وتعاون على تكوين تجمعات التربة وغيرها. وهذا مهم خاصة في الأراضي اللي نحكوا عليها اللي تكون عادة رملية فقيرة في المادة العضوية. لكن لازم نفرق ما بين المادة العضوية اللي تكون جديدة طازجة والمادة العضوية اللي تكون متحلة وإلا كومبوست ناضج.
1: واضح.
0: دونك ثم نقطتين في الاخر بركة امنة باش نزيدهم هما مازالوا جينيرال موتيف ميساج نحكي عليه، نحكي سورتو على الكومبوست كيفاش نستعمله بطريقة صحيحة. دونك الكومبوست البيئي هو مادة عضوية مرت بعملية تحلل بيولوجي تحضره وتحكم فيها نسبيا. الكومبوست يكون ناضج وقت ويكون أكثر استقرار وتكون فيه المواد العضوية قابلة للتحلل السريع أكثر. أما الكومبوست اللي يكون نزيل جديد ماهوش ناضج ينجم يتسبب في برشا مشاكل، خاصة إذا كان استعملناه بكميات كبيرة قبل ما نزرعه. زي الفرق ما بيناتهم إيمنا، منها استهلاك الأكسجين معناها وقت استمرار التحلل، وإلا نجم يعطينا مركبات نجم تضر الجذور. الكومبوست الباهي ما يلزمش تكون فيه ريحة تعفن قوية، ما يلزمش يكون سخون من داخل خاطر فما برشا نشاط معناها يجب يكون درجة الحرارة متاعه إكليبغي، خاد وقت يكون سخون يعني عنا نشاط تحلل مازال مستمر، وعمره ما كان بديل كامل للأسمدة المعدنية. دونك وهذه نقطة مهمة برشا، الكومبوست راهو فيه الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم وعناصر أخرى، لكن تركيزها ونسبة توفرها للنباتات تختلف حسب مصدر الكومبوست وطريقة تحضيره. حطوا تحتها الفوسفور، يعني ما نجموش نقولوا حسيت كومبوست إذا يعني في الأخر النباتات نتاعي ما عادش تحتاج تسميد. راهو الكومبوست أساسا محسن للتربة، مصدر تدريجي للعناصر الغذائية، بينما البرنامج التمادي يتحدد حسب احتياجات النبتة متاعنا. وبالنسبة للأزوت خصوصا بصفة خاصة، جزء كبير منه موجود في المادة العضوية، يكون في شكل عضوي، يستحق العملية مينيراليزاسيون اللي نسمها باش يتحول من العضوي للمعدني اللي هو جينيرالمون يكون قابل للامتصاص. في نقطة أخيرة، البياش اللي هي درجة الحموضة اللي تأثر في توفر العناصر الغذائية بالنسبة لعدد كبير من المحاصيل والنباتات. دونك المجال غالبا يكون ملائم لامتصاص العناصر الغذائية يكون بين 6 و7، ويختلف حسب احتياجات النبتة متاعنا. إذا كان درجة الحموضة متاعنا كبيرة ولا مرتفعة، بعض العناصر تنجم تكون ماهيش متوفرة ديما يا إما في التربة متاعنا. دونك على هذيك التحليل يبين وجود مشكلة في درجة الحموضة متاعنا، يلزمها تتصحح ولا لا. وهذه الكل نرجع له في الأخر بالنسبة للحموضة والملوحة كيف كيف، خاصة في المناطق الجافة والشبه جافة. خاطر وقت اللي نحكي على زادة نفس موضوع الملوحة اللي هي موضوع مهم جدا، وقت اللي نستخدم مياه راي تحتوي على أنبات وترتفع نسبة معناها الملوحة في منطقة الجذور اللي يرفع من الضغط الأسموزي، وبالتالي النبتة متاعنا تلقى صعوبة كبيرة أنها تمتص الماء حتى لو التربة تبدأ رطبة. يعني شوفي أنت يتحسن في امتصاص المياه. على هذيك في الأراضي ولا المناطق اللي عندها خطر الملوحة، لازم ديما نراقبوا مياه الري من درجة ملوحة التربة والصرف. دونك في آخر في الحوصلة متاعنا شنيا نجم نعملوا عمليا قبل ما نزرعوا الخضروات متاعنا في الوقت الراهن، نحيوا الأعشاب الضارة، نفكوا الطبقة المضغوطة متاع التربة متاعنا، نسويوا الأرضية ونحسنوا من الصرف إذا كان موجود أي ركود من المياه ستاجناسيون دو، نضيفوا الكومبوست يكون ناضج وإلا مادة عضوية مناسبة. خامس نقطة، ماذا بينا نخلطوها مع الطبقة السطحية باعتدال. سادسا، نعمل تحليل للتربة متاعنا وقت الحاجة، خاصة وقت كنت كما كنت نحكي درجة الحموضة متاعنا وإلى الملوحة باش نعرفها شنية والعناصر الرئيسية اللي عندي. نحدد برنامج تسميد، ما نسمدش رعواني وإلا عشوائي حسب المحصول والتحليل، مش حسب قاعدة عامة واحدة. وآخر نقطة، يا إما بعد ما نزرع ونستعمل الميلش العضوي أو مناسب وقت الحاجة باش نجم نحافظوا على رطوبة التربة متاعنا ونقلوا من نمو الأعشاب ونخفوا من تبخر المياه اللي هو عادة يكون غطاء نباتي بالباي وإلا بالمنشارة اللوح.
1: واضح إمنا كما العادة، يعني نستفيد من التوصيات انتاعك اللي كل سبت وكل أحد نتعرف عليهم معاك. مشكورة، نقولك يعطيك الصحة على التدخل الرشيق هذه. إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله ومع عالم جديد وتوصيات جديدة في البسنة والفلاحة. 26 دقيقة بعد 9، مازلنا معكم احنا مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو كيف في صباحنا رباح.

أحبي مثلنا معكم مع برنامج راديو كيف مع متفرقات من أخبارنا. نحكي شوية على إعلان الاتحاد من أجل المتوسط عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف لدعم رائدات الأعمال وتعزيز المشاركة نتاعهم في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وهذه بطبيعة الحال في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. تونس تستفيد من مشروعين، وهما مشروع نحن ندرب اللي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغرى والمتوسطة اللي تقودها إنسا في تونس و4 دول متوسطية أخرى، وزاد مشروع أفاق اللي يهدف لتعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك التعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. تحصل مشروع نحن ندرب اللي ينفذ على مدى 12 شهر على منحة بقيمة 299,233 يورو، والهدف هو تعزيز المهارات الرقمية والتقنية والإدارية لرائدات الأعمال وتمكينهم من استخدام التجارة الإلكترونية لتطوير الأنشطة نتاعهم، إلى جانب إرساء شبكة متوسطية للتعاون وتبادل الخبرات والتوجيه بين المؤسسات اللي تقودها إنسا. أما بالنسبة لمشروع أفاق اللي يمتد تنفيذه على 15 شهر تحصل على منحة بقيمة 300,000 يورو، يستهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تقودها زادة إنسا وتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعزيز قدرتها الرقمية ومساعدتها على النفاذ إلى قنوات التجارة الإلكترونية والأسواق الجديدة. المشروع هذا باش يشمل زادة تطوير قدرات منظمات دعم الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمساندة المؤسسات في مسار التحول الرقمي، بالإضافة لتعزيز التشبيك الإقليمي بينها وبين شبكات التجارة العادلة والمنصات الرقمية والمستثمرين وغيرهم من الفاعلين في الأسواق. كان أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن منح لفائدة 4 مشاريع بإجمالي تمويلات تفوق 1.6 مليون يورو لدعم التجارة الرقمية الشاملة في 5 دول من جنوب المتوسط، وهما تونس، الجزائر، مصر، لبنان وفلسطين. وتحظى المشاريع هذه زادة بدعم مالي من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. دونك الهدف بصفة عامة هو تحويل فرص التحول الرقمي إلى فرص اقتصادية ملموسة من خلال تعزيز المهارات الرقمية وتحسين النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية ودعم مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي.

رسمو بتبيع مشوارنا من صبحيتنا معكم لليوم بصيدلية المناوبة في ولاية شمال الغربي. عنا دهميني صيدلية سامي ذاوي، السرس بسمة بن ضيف، الكسور خالد، التناني الكيف المدينة أيمن الغربي، محمد يحيى نصر، سمير تبرسكي، تجروين هجر المسعودي، سقيت سيدي يوسف، أمير بوغات من قلعة سنين سيف الدين المسعودي، نبر إيه من المسي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا عنا صيدلية صوفيان العلاني، ختام الحمداني، تبرسق هادي بالهدي، تستور محمد علي بن حميدة، تيبار رفيق قزان، سيدي اسماعيل، فراس نصيري، مجوز الباب سهام القاسمي، نفزة سفيان الزويغي، ود الزرقاء نادية الشلويتي، جندوبة عنا بالريجة صيدلية حسين غزويني، بوسالم منير مشرقي، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية توفيق دريسي وهند التخيلي، تبرقة خميس رزقيوي، عند راهم رضا ضيفالي، غار الدماء العروس الانكشاري، فرنانة فرح العبدلي، وختاما ولاية سليانة الروحية صيدلية هنون حسني، الكريم محمد تقية، برقو عصام بن عطية، بارد محمد البنجيجي، سلينا المدينة كمال هميمي، غفور جلال الدين بن فرحات، كسرى يوسف المبداوي، وختاما مكتر محسن الرمضاني. دونك هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم من اولى منوعاتنا الصباحية. صباح مربيح اللي سمعتوها عبر موجات راديو كيف. نسلم على توت ليكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة الصباحية، في الجانب التقني كل نايد جندوبي، هند اليونسي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، مودي الهميلي، كانت معكم انا من امام الميكروفون، نقول لكم نهاركم زين.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهرادة المزيانة، في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج، كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
0: إشهار.
2: ما حسبت حسابي.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آليات تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بمادة الحليب. تنظم دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان اليوم خيمة بيطرية للتلقيح والتحسيس ضد داء الكلب، التي تنتظم تحت شعار معا من أجل حماية صحة حيواناتنا ومجتمعنا، داء الكلب خطر على الحيوان والإنسان، وذلك بمقر دائرة الإنتاج الحيوانية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف الولاية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني. ينظم اليوم مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الناشطة بولاية الكافة حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 45، وذلك بهدف تعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني بالجهة وتطوير مهاراتها في مجال الحوكمة المالية والإدارية. سيتم غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، والذي سيشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. هذا ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربية الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. قرر الاحتلال الصهيوني فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وإلى غاية يوم 3 أكتوبر القادم، وذلك بذريعة عيد العرش وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: الكل يسمع. الكلنا صغار مع ألفا بوعشا.

0: مرحبا بكم الناس الكل، نصبح عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو كيف. تحية كبيرة للصغيرات للناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو كيف. تحية كبيرة زميلي سامر رزقي فيصل محمدي، الناس الكل اللي تأمن العمل هذا دون استثناء. صغيرات حاضرين معايا في الاستوديو، نبدو بجوليا. عسلامة جوليا.
1: عسلامة.
0: لاباسة؟
1: لاباس الحمد لله.
0: شنو حوالك جوليا؟
1: هاني الحمد لله لاباس.
0: جيتنا في فورمة اليوم ولا؟
1: اي فورمة كبيرة.
0: بالحق؟
1: اي.
0: حسيتك قمت الصباح خدم شوية على البيانو.
1: اي.
0: بالحق؟
1: اي.
0: قول والله.
1: والله.
0: شفت الإحساس قديش قوية؟ خطر ظهر عليك. بيه. يحيى عسليمة. يحيى
2: عسليمة.
0: لباسة؟
2: لباسة.
0: شو حويلك يا يحيى؟ شنو الغيبة؟ نسيبوا الميكرو يحيى نحكوا مع بعضنا هكيكة. كيف تقرب الميكرو معنا رجعت تحكي، مش بشرطي شدوه، فهمت؟ لبس عليك يحيى.
2: لباس.
0: شو حويلك انت؟ تقرأ؟
2: اي.
0: باي لباس ماشي القراية ولا هكيك؟ هكيك.
2: هكيك؟
0: اي. باي طه. عسلامة طه.
3: عسلام.
0: لباس طه.
3: لباس.
0: شو حويلك؟
3: هان
0: شيخة.
3: اي.
0: في فورمة جيتنا.
3: اي.
0: تقرأ أمورك واضح.
3: اي.
0: لباس الحمد لله الحمد لله هكا ولا لا؟
3: اي.
0: باه هذوما صغيرات اللي حاضرين معايا يحيى جوليا وطه اليوم، مرحبا بكم طبعا، تحية لكم. باش نمشوا بعد ما تعرفنا اللي باش نمشوا الغنية، وبعدها باش نرجعوا فقرة الدرجة مع الأطفال، موضوعنا للدرجة لليوم.

0: احنا نحب نشوف مع صغيرات يذكروا الموضوع ولا لا. شو موضوعنا اليوم؟
1: موضوع فصل الخريف.
0: يعطيكم الصحة، فصل الخريف. حب نسمع تصفيقة كبيرة عليكم، انا زيدة باش نصفق عليكم، ما شاء الله عليكم. وجوليا تقول لي راي عندي أنشودة على فصل الخريف، نسمعوا الأنشودة جوليا؟
1: ايه
0: نسمعوا.

0: فصل الخريف، مرحبا يا فصل الخريف.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك يا جوليا. جوليا، أنا نخزر معناها للورقة اللي قريتي منها محليها مزينة. شكون الرسومات هذيك متاع شكون الرسومات؟
0: متاع ماما.
1: ما شاء الله فنانة.
0: ماما فنانة. فنانة.
1: ترسم بالكدا؟ ما شاء الله محليها من الرسومات. ديما الكراسة نتاعكم زينة كفكيكة فيها أي. رسومات.
0: ديما ترسم لنا هاي. أنا خويا.
1: بالحق محليها محليها، انا في بالحق في بالك اللي ما شاء الله نحسبها رسومات معناها لصقه في الورقه. انت محليها ما شاء الله. بيه طه، شو تعرفي ساعه قبل كل شيء على فصل الخريف يا جوليا؟
0: فصل الخريف يتميز فصل الخريف بتساقط اوراق الاشجار ويصبح لونها اصفر، تنضج فيه بعض الغلال مثل الرمان والصفرجل، وانا نحب الرمان برشا. نستنى في تهجر فيه بعض الطيور بحثا عن الدفء، وانا نحب
1: فصل الخريف.
0: فصل الخريف خاطر نحب الرمان برشا. نستنى وقت يقدم فصل الخريف
1: على خاطر الرمان،
0: اي
1: مش على خاطر الطقس نتاعه هكا وهكا. في نشوف فيه الفصول اربعه في نهار واحد هكا ولا
0: اي؟
1: تحب على خاطر الغلط الرمان. باهي، يعطيك الصحه يا جوليا. يحيى، شو تعرف على فصل الخريف انت يا يحيى؟
2: يتساقط اوراق الاشجار والاشجار يصبح لونها صفراء.
1: عندك شجره في الدار؟
2: اي.
1: وشنو لونها ولا الشجره؟
2: خضر.
1: خضره. احنا فينا فصل توا؟ نحن
2: خريف.
1: نحن في فصل الخريف. بدت تساقط الاوراق؟
2: ما زالت.
1: بيه يعطيك الصحه يا يحيى. طه،
3: ما فصل الخريف فيه الأشجار تتساقط ولون الأشجار تصبح لونها أصفر، وفيه الغلال اللي نحبوها نحن، التمر ولا الرمان.
1: تحبوا الرمان والتمر؟
3: هنا نحب التمر خاطر باش نعديه مع البن
1: والحليب. هكا ولا تحبوا؟ باهي، يعطيك الصحة يا طه. وهذا فصل الخريف. باش نسألكم سؤال أنا تأول، وإني أنا متأكدة تعرفوا الإجابة. إحنا علاش حكينا على فصل الخريف؟ هما قداش عنا من فصل نحنا ساعة؟
2: أربع
1: فصول. علاش حكينا على فصل الخريف ما حكيناش على الفصول الأخرين؟
0: خطر توا قادم فصل الخريف نحنا.
1: خطر إحنا
2: في فصل الخريف.
1: إحنا في فصل الخريف، يعطيكم الصحة. وتعرفوهم الأشهر بتاع فصل الخريف؟
3: هي ني
1: أي يا طه.
3: سبتمبر، نوفمبر، أكتوبر. أكتوبر.
1: عود.
3: سبتمبر، نوفمبر، أكتوبر. أكتوبر. عشان نقوله بمضمين أنا. سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر.
1: نحبك تعود لي الشهر الثاني اللي قلته تاو.
3: سبتمبر ونوفمبر. سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر.
1: ليه عاود الشهر الثاني اللي قلته تاو؟
3: سبتمبر ونوفمبر.
1: قول اكتوبر.
3: اكتوبر.
1: صحيت. بيه. جولي، تعرفين من الاشهر؟
0: ايه.
1: شنوم؟
0: سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر.
1: وانتي يحيى؟
2: لا.
1: متعرفهمش؟ قول سبتمبر.
2: سبتمبر.
1: سبتمبر. اكتوبر.
2: اكتوبر.
1: نوفمبر.
2: نوفمبر.
1: يعطيك الصحة. قديش عمرك يحيى؟
2: ستة.
1: شنو؟
2: ست سنوات.
1: ستة؟
2: ستة سنوات.
1: ستة سنوات، يعطيك الصحة.
3: احتفلنا بعد ميلادك على الستة كل مرة.
1: وقتاش احتفلتوا؟
3: تذكريه كي جتنا وحدي.
1: احتفلتوا بعيد ميلاد يحيى؟
3: اي في ال
1: نغنوا له في اخر الحصة. نغنوا له في
3: اخر. ليه غنى لين؟ خلينا ليه.
1: غنينا ليه؟ نعاود ونغنوا له مثال. كل مرة كل أسبوع كي جينا يذكرنا بعيد ميلاده. زيدة في نهاية الحصة سليم نغنوا.

0: قولوا عيد ميلاد سعيد يا يحيى. هكا ولا
1: هكا
0: كان يبقى عاقل بالطبيعه نغنوا له كان يبقى عاقل.
2: انا عندي ميلادي في فيفري
0: بالحق او قريب قريب. وانت جوليا
3: في اكتوبر 17 اكتوبر.
0: قريب قريب قريب قريب قريب. ها باش نعملوا عيد ميلاد مع بعضنا؟
2: لا ثلاثه
0: شنو
2: فيفري
0: ثلاثة فيه
1: الكرسي زعما طايحني منه
0: الكرسي. تو نشوفوا لك كرسي اخر. باهي
1: باهي
0: عالي شوي الكرسي. تو نشوفوا لك كرسي صغير شوي. باهي يعطيكم الصحة. مرحبا بكم الكلكم. سليم هذه فقرة درجة مع الأطفال. باش نمشوا للأغنيات والأناشيد اللي اخترناها وبعدها باش نرجعوا فقرة المطالعة.
4: الربيع بأزهاره الجميلة وطقسه البديع،
5: لكن الصيف فصل الإجازة،
4: وفي الخريف تتساقط أوراق الشجر لتتجدد الحياة،
5: وفي الشتاء يسقط الثلج والمطر فتكون الأنهار.
4: هذا صحيح.
5: إذن أي الفصول أجمل؟
4: كلها.

0: مواصلين معاكم ومع الأطفال. تحية كبيرة لزميلنا سليم الرزقي اللي رافقنا اليوم، زميلنا فيصل المحيمدي أيضا تحية كبيرة لكم. أوكا سلوم عديلكم غنيات متاع الخريف، كنتوا تسمعوا فيهم ولا؟
1: أي
0: واللي يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة عمكم سلومة، يعطيك الصحة سلومة. باش نواصلوا مع الفقرات متاعنا، باش نجوا توا الفقرة المطالعة، باش نشوفوا شكون اللي قرا قصة. جوليا قريت قصة أنتي؟ هيا قولنا على القصة شنية جوليا.
1: هي نفس القصة اللي قدمتها لحد اللي فاتوا، أما نزيد نعاودها
0: خاطر ما عندكش وقت باش تقرأ قصص طالعة.
1: أي
0: تو قراية.
1: أي
0: أما هذا ما يعنيش أنه كنسرقوا شوية وقت ونطالعوا. هكا ولا؟
1: أما أنا الوقت الفاضي ليا يعني من قراية نمشي نتدرب فيه شوية على الموسيقى.
0: العزف. فهمتك، ما ننسوش المطالعة. به القصة شنو؟
1: قصة بينوكيو.
0: والعبرة؟
1: العبرة منها اللي أنا تعلمت يعني ما نكذبش وما نكذبش
0: نتحلو بالصدق.
1: أيوة نتحلو بالصدق، ما نكذبش على ماما وبابا. يعني باش ما نكذبوش، يعني
0: ما نكذبوش ونتحلو بالصدق، هذيك قيام به. به يحيى شو القصة نتاعك انت؟
2: قصة الوفاء.
0: به شو فهمت منها القصة؟
2: الفار علموا الفار علم الأسد درس.
0: نقرب شوي الميكرو.
2: الفار علم الأسد درسين
0: اللي هما درس لون
2: لازم نصربه، والثاني نخطغوش ضعيف.
0: فهم
2: يعني قالك
0: نصبروا
2: ما نقدروش الضعيف.
0: هي ونصبروا
2: نصبروا.
0: هكا ولا يحيى؟ باه يعطيك الصحه يا يحيى. طه
3: عندي قصه اسمها فراشه والنحله. كيفاش فراشه توري في روحها بجمالها من الخارج وتلعب مش تقضي في وقتها في الخدمة متاعها. ياخي قلت مرة نحلة قلت لها هولي ما تجيش تلعب معايا في الطبيعة. ياخي قلت لها النحلة انا خسرت لها هكا يعني بترد. قلت في مخها شنو شبه هذي. قلت لها نقضي كان في عملي. ياخي جاء فصل الخريف ياخي هي ما لقيتش حتى عمل ولا عملت حتى شيء ولا عندها حتى دار. العبرة منها أني نعمل بجد واجتهاد.
0: واضح، يعطيك الصحة يا طه. ما شاء الله عليكم الكلكم، هذه فقرة المطالعة. عدوني بسابقوا طالعوا تسرقوا هكا كما قلت لكم شوية وقت، هي سرقة حرام.
3: نفك نسرق الوقت.
0: أي سرقة حرام هو روا، ما كي نسرقوا الوقت باش نطالعوا يولي حلال. حلال سليم ولا؟ قال لكم حلال. باهي يعطيكم الصحة، مواصلين معاكم ومع الأناشيد اللي اخترناها، وبعدها باش نمشوا لفقرة
4: شيف صغرو.
0: فقرة شيف صغرو، نبقوا معنا.

0: زغرون.
1: هذه فقرة شيف صغرون باش نجي مع الصغيرات نشوفوا اليوم شنو باش يطيبولنا، شنو الماكلة البنينة اللي معناها يحبوا يطيبوها وإلا هم يحبوها وإلا يشوفوها اللي هي طبق صحي ونحن باش نشوفوا نقيموها هل إنه طبق صحي وإلا لا، ويعرفوا يطيبوها بالحق وإلا لا. وشكون الحكم تاعنا اليوم؟ شكون؟ شكون؟
2: عمو سليم.
1: عمو
2: سليم.
1: عمو سليم. عمو سليمة عيطوه تخزرولو هو باش يركز معاكم شنو الماكلة اللي عجبت عمو سليم اليوم واللي يشوفها بالطبيعة صحية. يا عمو باهي نبدو بطاها. اي طه
2: باش نطيبو مقا
1: قولوا لنا بالتفصيل كيفاش
2: تطيبو مقرونة سباجيتي بالدجاج اللي يحبوها كل الصغار.
1: اها
2: نحطو زيت وطماطم وثوم ورند ودجاج وفحائد نخلطوهم
1: بالقدا
2: نصمتوها المقارونة سباجيتي ونخلطوها
1: كهو تقرا فيهم الورقة. هي تعطيني كل ورقة. أعطيني الورقة تو باش تقول لي كيفاش تجيب كيك وحدك. قول لي
2: حط المقارونة
1: تتصمت
2: تتصمت ما واش نحفظهم
1: باكر نحطو كسرونة شنو نجمو نحطو فيه؟ هاي تو قدامك كسرونة
2: ما عرفش خاطرني واش نحفظها الوصفة عليها عملتها انا في ورقة.
1: معناها ما طيبتش انت وبالطبيعة ما طيبش ما يلزمكش الطيب ما يلزمكش تقرب الغاز وما يلزمكش تقرب الآلات الحادة هكا ولا طيب ماما في الدار هكا ولا لا؟ باه يعطيها صحة ماما. باه هذه نحسبوها سليم ولا لا؟ نحسبوها والورقة راه قال لي نحسبوها. جوليا
3: باش نطيب بيزا ناخذ البات نتاع البيتزا نحطها في واحدة حكة
1: في حكة في صحفة كبيرة
3: اي نحط عليها ماء نخلطهم بعد نحطها تخمر ربع ساعة ولا نص ساعة بعد نجيب صينية نحط فيها العجينة نحطها الطيب بعد كي تكمل الطيب البيتزا نحط عليها صوص طماط وطن وفورماج يعني مش طيب برشا نص طيب بعد نرجعها طيب يعني كل
1: فهمتك
3: كهو
1: معناها وبعد صحة وبالشفاء
3: صحة بالشفاء
1: لو انت بتعطي الأفكار وماما هي اللي تعمل كل شيء هكا ولا
3: اي
1: انت تعطيها الفكرة تقول لها يا ماما
3: ركت. لا انا اشوفها كيف تعملها نحفظ.
1: شكون الشيف في الدار؟
3: ماما وانا زادة طيب زادة جاتو
1: شيف جوليا
3: اي انا طيبت اول ما مشيت نهار الاحد اول يوم يعني في الاذاعة طيبت خبزة كيك
1: في الدار؟
3: لا يعني عطيتك الوصفة يعني من راسي.
1: فهمتك نخسيبك مسيت القاع.
3: انا طيبتها في القاع انا طيبتها في الدار وحدي
1: بالحق. وشكون شعلك الغاز؟
3: لا بلا غاز
1: في الفور حطيتها.
3: اي
1: في الفور اي في الفور
2: ليش كل حتى في الفور
1: اي ما حتى الفور يسمى من الغاز
3: اي
1: هكا ولا ضو لا صغيره
3: ما اصلا ما نعرفش نخدم الفور
1: ما تعرفش تخدم ما خدمت كل شيء
2: نعرف نخدم اما ما نحلوش
3: ما طيبتها الكل
1: وانت عملتي كل شيء
3: اي
1: وبنينه
3: بنينه
1: قالوا لك بنينه
3: اي
1: شكون قال لك بنينه
3: ذوقتها لخالتي كوثر وذوقتها لولادها امير ورسلين الا امير ورميز قالوا لي باهي زيدها ذوقتها لجداتي مامينا بيها قالوا لي راي باهي تهب العيسك
1: بنينة؟
3: أي
1: جعت أنا تو بالحق جعت شكون جاع؟ جعت انتي
2: تاها؟ كيك اسمعت توكل اسمعت كل الماكلة كل ذوم الماكلة مش يجوعوني
1: افطرتوا فطور الصباح وذي سؤال أهم
3: أنا مفطرت
2: أنا أكثر حاجة نحبها هي فطور الصباح
1: ولا لا؟
2: لا لا حد اللي قبله
1: جوليا ششت أنا رو جوليا
3: أكلي خرجنا نجروا من الدار
1: قرب الميكرو شوي
3: وخاطر خرجنا نجري من الدار
1: ما يسالش تفطر فطور الصباح واجا اي ليلى تفطر فطور الصباح واجا ماخر ماشي مشكل المهم تاكل فطور الصباح
3: اي
1: وديما زادا نحاولوا انه زادا نحترموا الوقت هكا ولا لا انضباط
2: اي
1: ها هكا ولا لا يا جوليا باهي الجمعه الجايه توعدني انك تقوم بكري تفطر فطور الصباح ومن بعد
2: نجي
1: وتجي في الوقت نتاعي
2: حتى اخويا ناجي كان يفطر فطور الصباح ما هو فطرش خلاص يفطر في فطور الصباح جا عليه رحله جايه تو في الوقت هذا
1: فما بسيسه
2: لا
1: فما عظيمه
2: العظام اي العظام اي اما العظام ما فهميش
1: بسيسه لا
0: قرب الشوكولاته
2: كنت كسكروت بالشوكولاته
1: وعليه ما تعملش كيس بسيسه
2: هذيك تخليني نرد
1: تحبهاش معنا
2: نحبها اما الحمد لله كلها في الصباح
1: قال لكم سليم شربتوا حليبه
2: اي
1: شربت حليبه
2: انا نحب العظام برك مستو في الشتاء
1: الشتاء
2: تجيب لي العظام
1: اي في الصيف لا لا
2: نوط عليه العظام العربي انا
1: هذا يسمى فطور صحي هكا ولا سليم فطور صحي ولا
2: اي
1: فطور صحي عظيمه
2: أي.
1: شوية زيت زيتونة كيس بسيسة كعيبة تفاح
2: نحنا كي كنا في دار
1: كعبات زبيب
0: نقبل نخل
2: نحنا كي كنا في دار مامي في السرس كنا فطور الصباح كنا ناكله في حليب وعظام
1: عظيمة
2: أي. أو
1: نحكو على اللمجة
2: حليب وعظيمة
1: نحكو على فطور الصباح الصحي تنجوه سليم رو موضوع هذية وجوليا وطاها ويحيى موضوع هذا رو مهم فطور الصباح اهم لمجه
2: ويحنا لازم نتكلموا في البيتزا
1: وجبه في النهار كامل يلزمنا نحكوا عليه الموضوع هذا ونرجعوا له باكثر تفاصيل عظيمه مع كيس بسيسه مع كعبه زبيبه كولا لا كعبه فواكه جافه كعبه غله هكا بيه يعطيكم الصحه طه شوف يحيى شوف طيب لنا اليوم يحيى بيتزا يعطيه الميكرو خليه يحكي لنا على البيتزا قرب شويه
2: نطيبوا العجينة وبعد نخلطوه ونعملوا العجينة كما الكسرة كبيرة وبعدها نحطوها في الفرن وبعد نحط الصلصة وبعد الجبن وبعد التون وبعدها وبعدها نحط الزيتون وبعد نحطوها طيب ونقولها صحة وشفاء
1: صحة وبشفاء هاي تو الحكم شو بش يقول لكم تو يحيى يحيى قال لكم يحيى انا بالنسبه لينا كلهم فايزين راه طه وجوليا ويحيى ثلاثه فايزين
2: يحيى يحيى
1: يحيى نحن نشجعوا في يحيى خاطر هو صغيرو هكا ولا لا صغيرو ام الكلكم فايزين الكلكم معناها رابحين في فقره شيف صغرون باش نسمعوا الان نشيد اللي اخترناه والغنيات وبعدها باش نرجعوا فقرة عيد الميلاد والتحية وباش نغنوا راهو ليحيى ما ننسوش باش نغنوا زاد لجوليا خاطر 17 اكتوبر تحتفل بعيد ميلاد هيا نسمعوا مع بعض حتى طه نغنوا له ونغنوا لكم الناس الكل اليوم

0: ونسافر سفرة سفورة. أي شكون سافر؟ أي أه شكون سافر؟
1: أنا
0: جوليا. أي وين مشيت؟
1: مشيت لإيطاليا.
0: ديما تحوس.
1: أي
0: صحة صحة جولي. فرنسا زيدا مشيت لهم الكل.
1: لا مشيت كان لإيطاليا.
0: صحة صحة جوليا.
1: عايشك.
0: ما كنت مشيتي لمارسي زيدا فرنسا؟
1: مشيت لمارسي زيدا.
0: فرنسا زيدا مشيت. فرنسا مارسي. فرنسا
1: هكا
0: ولا مشيتي مع با هكا ولا حكيت لنا في الكواليس مشيت مع بابا. وجنوا ايطاليا مشيت هكا ولا لا؟ صحة صحة يا جوليا. تزي معك يحيى ولا المرة الجاية؟
2: حتى انا نحب نشوف ايطاليا ولا وفرنسا عمري ما شفتهم.
0: كان قاعد عاقل. شوفي محلاها الاجابه. شفت حتى جوليا شنو قالت لك؟
1: نحطك في الفاليز
0: ونمشي نبيه. نحطك في الفاليز. نحطك في الفاليز هكا توا يحيى.
2: كي ما ركحش تجبد لك على راسه.
0: لا باش نمشي انا وياه يحيى. رانا ماشي انا وياه يحيى باش نسافر انا وياه. وين
2: نقعد لنا؟
0: انت تقعد على روحك انا باش نسافر انا ويحيى. كي نبقى عاقل بالطبيعة. شخنا عليه اليوم يحيى. بيه شجول فقرة عيد الميلاد وتحية. شكون تقدم تحية تحية؟
2: نقدم لكل الناس الكل. أمي وبابا وخويا وخويت با وخويت ما وولد خويت با وولد خويت ما الناس الكل. جدي وجديتي جدي وجديتي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم. وللناس الكل.
2: الناس الكل بيه. اللي يقربوا لي.
0: بيه شكون تقدم تحية يحيى أنت؟
1: الناس الكل
2: ويسمعوا فاي.
0: باختصار شديد قال لكم الناس الكل. جوليا
1: نقدم تحية لماما وبابا ومامي نبيها وخالتي كاثر وأولادها أمير ورسلان ولميس. وإن شاء الله لميس تنجح في مناظرة السيزيام
0: إن شاء الله.
1: تتا كريمة ولدها أنس وأكيد نحييك أنت زيادة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة يا جوليا. إحنا وعدنا يحيى باش نغنوله غنية عيد الميلاد باش نغنولك أنت زيادة على بكري هكا ولا
1: أي.
0: نغنوا مع بعض.

0: شاي.
1: بتضيع على أنغام عيد الميلاد. نحيي صغيرات الكل اللي جونا اليوم، تحية كبيرة لكم، تحية للأولياء زادة اللي جبونا صغيراتهم، تحية للكيب الكل اللي رافقني، تحية زميلي سليم الرزقي، زميلي فيصل المحيمدي، الناس الكل اللي أمنت العمل هذا دون استثناء. نقول لكم بالطبيعة نخليكم مع بقية برامج راديو كيف ومع غنية عيد الميلاد، ونتقابل أنا وياكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت نفس الموجات. وشنو نقولوا؟
2: نهاركم

0: الكل أسرار. الكل أسرار مع ألفة أبو عشا.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف جلسة عمل بإشراف ولي الجهة خصصت للتصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطط استباقية للتصدي والحد من ظاهرة سرقة المواشي التي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي. ينظم اليوم مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الناشطة بولاية الكاف حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 45، وذلك بهدف تعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني بالجهة وتطوير مهاراتها في مجال الحوكمة المالية والإدارية. انطلقت بلدية بن مطير أمس في تنفيذ حملة تهدف إلى جهر الخنادق الإسمنتية بالطرقات المحيطة بالمدينة ورفع الأتربة والصخور وبقايا الأشجار والتوقي من مخاطر سيول مياه أمطار محتملة وفق مصادر بلدية ومن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة. وبدورها تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار. تنظم دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة اليوم خيمة بيطرية للتلقيح والتحسيس ضد داء الكلب عفى الله الجميع، والتي تنتظم تحت شعار معا من أجل حماية صحة حيواناتنا ومجتمعنا، وذلك بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وفي الشأن الوطني أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من أكتوبر المقبل منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. سيتم غدا الاثنين 28 من سبتمبر الجاري إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحرية العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وأبرز الوزير لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال دورتها 81 حرص بلادنا على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقاتها البشرية وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
4: Voici derrière sa machine à musique.
5: لمت لحد. لمت لحد.

0: لمة لحد.
1: سعداء بلقاكم، سعداء أن نكون معكم اليوم يوم الأحد 27 سبتمبر 2026. أكيد لقاءنا يجدد لقاءنا أيضا كل يوم أحد من 11 حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم. يوم دافي، طقس جميل. اليوم كنا متخوفين شوية من التقلبات لأنه قاعدين نسمع شوية على تغيرات مناخية على الشرط الساحلي وأيضا تغيرات ربما في المناطق الداخلية، لكن اليوم لباس خاصة أنه ويكاند ونعرف مليه كي بدأت بعد أسبوع أو أسبوعين إرهاق ودراسة ومزيد بتبيع لبران قاعدين يخدموا برشا باش يلبوا طلبات صغيراتهم الأيامات هذه. عودة جامعية موافقة إن شاء الله أيضا للطلبة اللي بدأوا منذ الأسابيع الفارطة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله سنة دراسية متميزة 2026-2027. الحاجة الباهية كيف كيف وسنين لاحظناها هي بداية التحضيرات الكبيرة أيضا المهرجانات وخاصة التظاهرات الجميلة برشا. من ذلك برشا يستنوا في تستور المدينة الجميلة مدينة الرومان اللي استعدت منذ أسبوع حضرة طبق ثري في الواقع لمهرجان الرومان. مهرجان الرومان اللي احتضن الدورة 10 شهر مش يكون من 27 أكتوبر 1 نوفمبر، 6 أيام كاملين في معارض، فيها أيضا عروض تنشيطية، في إضافة أيضا معارض تجارية، والأكيد تذوق الرومان أحلى منه ما تبيش في مدينة الدستور. الموعد مش يتجدد إن شاء الله من 27 أكتوبر إلى حدود 1 نوفمبر. نفس السياق أيضا الوشتاتة والكريمة، وما أدراك من الكريمة، كريمة الوشتاتة بعد فريز اللي نحبوه من مناطق نفز وشتاتة عيد الصبح راس الراجل والمناطق المجاورة في الواقع ما بين شرق برقة باتجاه غرب معتمدية نفز. المناطق دي جميلة موجودة على الضفاف الجنوبية للمتوسط، مناطق سياحية صحيح لكن أيضا مناطق زراعية بامتياز، وخاصة غراسات كنا نسمع بها في البرازيل وفي الإكواتور وكنا نسمع بها في المنطقة المدارية، اليوم موجودة عندنا في تونس خاصة في الظهير الزراعي الموجود جنوب المتوسط شمال غرب نفزة وشرق طبرقة، وإن شاء الله أيضا تحظى باهتمام كبير برشا المهرجان. أكيد بعد ضغط المنصة الرقمية وتسجيل التلامذة وضغوطات رجعت بطبيعة الإمداد، تم بطبيعة الأيامات هذه عشنا أجواء توتر في الواقع بين

0: تغيير التلاميذ، تغيير الأقسام، تغيير أيضا جداول نعرفوها أسبوعين خاصة في شهر سبتمبر، في ضغط كبير برشا، ثم شكون راضي على ولده ولا بنته اللي يقرأ وأنه جدول ممتاز، أنه ربما الوقت محبذ، ثم شكون غاضب على المدرسة، ثم العكس نعرفوا مليح ضغط كبير أثناء مع المنصة الرقمية. ربما المرحلة دي مرحلة اختبار حقيقية في الواقع لوزارة التربية لضبط هذه المنصة، وفي نفس الوقت أيضا إطارات إدارية لضبط القائمات التلمذين إن شاء الله تكون في مستوى الشفافية والنزاهة. ونعرفوا مليح ثم صعوبات كبيرة برشا بين توفيق بين العمل الإداري وأيضا رغبة الولي ورغبة التلميذ في أوقات كما كان. نعرف الضغط هذايا ربما نتجاوزوه بشوية بشوية، لكن أيضا نراعي أيضا ظروف العمل أحيانا الإدارة، لأنه نعرف مليح الإطار البشري ضعيف لتحضير الجداول التلاميذ الأساتذة المدرسين المعلمين الناس الكل، ايضا اغلب الناس تقريبا او الاداريين ما يعرفوش مليح التلاميذ وما يعرفوش ربما كل واحد مستواه، يعرفوه فقط مجرد ارقام او المعادلات، وذاك علاش تقسيم فيه شويه من الانصاف بين الممتازين في السنوات الفارطه المتوسطين وان شاء الله اللي يتحسنوا في السنه هذه. ان شاء الله بالتوفيق ونجاح، ان شاء الله نتجاوزوا المرحله هذه الصعيبه خاصه الاولياء وضغوطات الجدول وضغوطات ايضا التلاميذ. ايضا تحيه كبيره برشا لكل العمل اللي في الواقع يبذلوا مجهود كبير برشا نجاح العودة المدرسية مثل الإطار الإداري والإطار التربوي كيف الأولياء. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للجميع. اليوم بطبيعة وكل يوم حد أمامي دي جي سليم، لأنه في الواقع نبدأ فرحان وقت نبدأ معي سليم ولمسات وذهبية في الموسيقى. شكرا أيضا زميلي فاسم حمدي اللي رافقنا وعاوننا تقنيا، زميل علي اليونسي رافقنا على الديجيتال، مشكورين الناس الكل عبر موجات إذاعة الكيف. رحلتنا مش كنا معاكم، لكن أيضا مازلنا في 27 سبتمبر وبرشا في الواقع اتصلوا بينا ويحبوا يفرحوكم أنتم السادة المستمعين بالعودة المدرسية. مشكورة مكتبة مريم المكتبة اللي نعرفوها بل بجريس كل هاوس في مدينة سرس، اسم زين برشا مخوض تقريبا انجليزي، لكن ايضا مكتبة مريم في شارع 14 جانفي بمدينة سرس. مكتبة مريم في سرس لوكيلها التجاري خالد سماطحي يقول لنا حاضر معاكم وعلاش لا، ايضا نحب نفرح التلميذ. كيف شاركة ايريس للتوزيع شارع طيب المهيري بيستيليانا والمقر نتاعها الاصلي في مدينة القيروان تهديكم ايضا هدية مدرسية. كيفاش نجموا تتواصلوا معنا في الساعة الثانية ان شاء الله مش تاخذ تليفوناتكم. اخترنا اليوم محفظة تابع الابتدائي ومحفظة تابع الثانوي فقط بالنسبة لكنتي تتعرف فقط مستوى الدراسة الموجود المحفظة هذه، وإن شاء الله تبدأت يفرحوا بها. نقطة أخرى أيضا هامة، المحفظة هذه تبقى على ذمتكم مدة أسبوع فقط، مدة أسبوع من يربح الأسبوع هذا الداخل يجي يأخذ المحفظة نتاعه، إذا كان ما جاش بتبيع الأسبوع اللي بعده نخرجوها، لأنه تعرفوا برشا كلام يحتاجوا ليها، برشا عائلات تحتاج ليها. صحيح أن العدد ربما مشارك معنا ربما متوسط قليل ضعيف كبير، لكن مش مشكلة، احنا مش نحاولوا قدر ممكن نوفر لكم. مشكورة مكتبة مريم شارع 14 في السرس لوكيلها التجاري السيد خالد سماطحي، كما قلت نوفر لكم محفظة بقيمة 200 دينار، محفظة بما فيها مستلزمات وأدوات وكتب وكل شيء. كيف شركة إيريس للتوزيع شارع طيب المهيري بسليانة كيف وفرت لكم محفظة بلوازمها الكل، كل محفظة تقريبا قيمتها المالية 200 دينار، معنا زوز جواز بقيمة 400 دينار. إن شاء الله الجزء الثاني من المنوعة نوصل في رحلتنا، لكن معكم أنتم توا في نهار مزيان، نهار طقس جميل، سيسر واحكم في الطرقات، تحية الناس كل، تحية الوافدين بحذنا في الويكاند ذي، تحية أيضا للي عاد أيضا المقر العمل المتاعو. شكرا للناس الكل، حبينا نهديكم كوكتيل غنائي جميل برشا في بداية المنوعة، منوعات لمة الأحد اللي نحبوها لما معنا ومعكم.
1: راديو الكرك صوتك يا بلادي ديما.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: خمسة دقيقة بعد الأحداث. اليوم 27 سبتمبر أكيد يوم غير عادي، لأنه اللي نعرفه اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. نعرف منيح الأتفاق السياحية تقريم بدأ الحديث عنها منذ الستينات، أي منذ استقلال المستعمرات، وبدأ الحديث عن موجة أتفاق بشرية في الواقع تستثمر في أغلب أنحاء العالم. تونس ككل البلدان المتوسطية تقريبا استثمرت في هذا القطاع، قطاع السياحة، ونعرف منيح منذ الستينات وفترة التعاضد وأيضا فترة الانفراج أو ما نسميه الخوص في السبعينات، توجه كبير جدا نحو المناطق السياحية في جربة، سوسة، ثم الحمامات. المؤكد أكثر أيضا وقاعدين نعيش فيها هو أن السياحة تغيرت مشهديا من سياحة غربية، من سياحة أوروبية كلاسيكية، إلى سياحة عربية، سياحة جوار، سياحة بينية. نتحدث الكثير أيضا عن أتفاق سياحية في تونس، لكن البعض الآخر يرى أن الشمال الغربي أيضا استفاق على السياحة في السنوات الأخيرة، بعد أن كنا نتحدث عن شريط سياحي ضيق في الواقع في تبرقة، أصبحنا نتحدث عن مناطق طبيعية أو سياحة بديلة في عدرا في بنتي، سياحة ثقافية في الكيف وسليانة وغيرها من المدن. اليوم يوم عالمي السياحة، أكيد الحديث عن السياحة يطول، والمنتجات وأيضا الأطراف المتدخلة عمومية أو الخاصة في القطاع السياحي يطول، لكن الأحلى منه أن نعيش أجواء السياحة مع الدليل السياحي السيد لمجد بن موسى، الدليل السياحي والمكون في الواقع في الاستثمار السياحي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد لمجد عبر موجة إذاعة الكيف. أكيد اليوم 27 سبتمبر يوم غير عادي، يوم السياحة العالمية، يوم نعيش فيه أجواء السياحة. معك سيد لمجد بحكم الخبرة، بحكم أيضا القطاع اللي تشتغل فيه، قطاع السياحة وكالات الأسفار والأتفاق السياحية، أكيد تقريبا السياحة تعتبر مقوم أساسي في البلاد التونسية، وتعتبر السياحة تقريبا بديل ربما أيضا في الخيارات الاقتصادية لبعض القطاعات كما الصناعة والفلاحة.
2: السياح سينابيل، نحمد ربي، احنا يا ربي اعطانا طبيعة واعطانا شواطئ واعطانا تاريخ وحضارات مروا على بلادنا، هذاك علاش يظل الحكومات اللي مرت بالبلاد التونسية كلها استغلت هذا كل ووظفته في السياحة. والحاجة اللي يحزون عليها ممكن بلدان اخرين، لانه السياحة متاعنا متنوعة، يعني المنتوج السياحي متنوع، من السياحة الشاطئية للسياحة الآثار، للسياحة الثقافية، حتى سياحة الجولف، سياحة المواني الترفيهية، سياحة صحراوية، سياحة البيئية، يعني فما نقولوا احنا فاريتي، فما تنوع كبير في المنتوج السياحي في تونس، وهذا نحمد عليه ربي.
1: حاجة مزيانة. أنت سلام عشت تقريبا موجتين من السياحة في تونس، بين السياحة الأوروبية اللي هي تعتبر تقريبا خزان وأرضية مناسبة للعملة الصعبة في تونس، وكان تقريبا أغلب النزل تشتغل مع وكالات أسفار توربيراتور وكالات أسفار تونسية باش تجيب السياحة، وكانت موجة كبيرة تاع ألمان وفرنسيس وتلاين ومن أوروبا الغربية من إسبانيا وغيره. و في السنوات الأخيرة تغير المشهد تقريبا، تغير المشهد السياحي من سياحة أجنبية إلى سياحة أخرى ربما بديلة، سياحة أوروبا الشرقية وسياحة الجوار مع الجزائر وليبيا.
2: أنا اللي عشت سينابيل في التسعينات في بدايتي، يعني بالضبط. كنا نتعامل كان مع السوق الأوروبية، وكما كنت ذكرت سيادتك السوق الألمانية، السوق الفرنسية، الإيطالية، اليونانية، هذم هم الأسواق الكلاسيكية. لكن يظل كنا نعرف فما مجهودات قامت بها وزارة السياحة التونسية والديوان الوطني للسياحة باش تمشي هي تعرف بالبلاد التونسية ومنتوجاتها السياحية باش تجلب سياح من كافة أنحاء العالم. يعني اليوم نحكي لك، معناتها احنا 2026 عندنا تنوع كبير. مثلا اذا نقول لك السوق الصينية مش اليابانية، لأنه السوق اليابانية أقدم من التسعينات، موجودة السوق اليابانية، السوق الصينية تسمى جديد علينا، السوق التايوانية، السوق من سنغافور، السوق التايلندية، لأنها عادة بلاد مهيش غنية برشا لكن جابت لنا عديد من السياح. السياحة الأمريكية، السياحة الأمريكية يعني السواح من أمريكا، ونقولوا احنا الأمريكا الشمالية اللي هما الكنديين والأمريكيين كانوا يجيونا، لكن مش بالأعداد اللي موجودة اليوم. هذه حاجة خارقة العادة. كذلك سياحة بلدان الخليج كانوا يسمعوا بها شوية ولكن ما يلقاوش الحاجات اللي حاجتهم بها في تونس. حاجات هذه توجدت. نقولوا احنا مثلا المول
1: المراكز التجاريه الكبرى
2: هذا اللي ما كانوش بالضبط المساحات الكبرى ما كانوش موجودين عندنا بصفه كبيره في تونس كي توجدوا ولا يجيوا مثلا السياح من الخليج. اضافه الى ذلك كما ذكرت زاد سيادتك عندنا سوق كلاسيكيه ولات بالنسبه لنا اللي هما اخواننا الجزائريين والليبيين هذوما ليبيا والجزائر صراحة معناتها خاصة هما يطوروا سياحة في أوقات معينة يعني في موسم الذروة السياحي اللي هو الموسم الصيفي
1: حاجة مزيانة برشا. سيدي أمجد نرجع الآن أنتم كأطراف متدخلين في القطاع السياحي تعامل أسهل مع الغرب أو السوق الكلاسيكية وإلا مع السوق العربية كما من الجزائر وليبيا؟
2: اي هو والله الاسواق سنين معناتها باهين معناتها لكن فيهم اختلافات بالطبع. الخليجيين كما قلت لك يحبوا اكثر نقولوا احنا اللوكس حاجه حتى في الحجوزات نتاعهم يفضلوا الفنادق 5 نجوم يفضلوا مطاعم يعني تكون غاليه يفضلوا كما قلنا المساحات الكبرى ويحبوا اكثر السياحة البيئية يعني خليجين ما يحبوش يخطوا للصحراء مثلا في تونس كما الأوروبيين ولا الأستراليين ولا أمريكان يحبوا مناطق كما عين دراهم تبرقة بنينتير هذه تجلبهم وتعجبهم أكثر بنزرت كيف يعني أكثر الشمال. الحاجة البيئية احنا أخواننا الجزائريين والليبيين نقولوا الليبيين المناطق اللي قريب الحدود يعني الليبية اللي هي جزيرة جربة بصراحة كنا كي نهبطوا الجربة راو العديد من الليبيين اللي نقولوا احنا الكونسوم معناتها يستهلكوا
1: برشا
2: وهذه حاجة باهية. بالنسبة للجزائريين نقولوا احنا التوندونس في الأعوام الأخيرة هي منطقة الساحل بين المهدية ومستير وسوسة ومرسى القنطاوي
1: بالضبط
2: يعني تجلبهم أكثر وبتبع شوية في الحمامات نقولوا احنا لي زاكري الحاجات اللي يحبوها الجزائريين اللي هما الشطوط والفنادق مطلة على البحر والميناء الترفيهي والمساحات الكبرى موجودة في جهة الساحل بصفة كبيرة.
1: ممتاز جدا. الآن في السنوات الأخيرة رينا أيضا التوانسة دخلوا المنظومة السياحية ولو يحجزوا عبر وكالات أسفار ولو يمشوا للفنادق ورينا أيضا سيد أمجد أنه في حتى على الصفحات الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا قاعدين يشكروا في النزول وفي نفس الوقت ربما يكتشفوا ثغرات أخرى ما كانش يعرفها ربما خلات التونسي واللي يفهم مليح في الخدمات السياحية ويفهم شو المواصفات المتطلبات وذي ربما ترهقهم شوية لأنك تتعامل مع ولد بلادك.
2: اي صحيح فما حاجة ما كناش احنا بيدنا نتعرضوا لها قبل اللي هو السائح التونسي يسكن في فندق والحاجة الباهية اللي انه يطلب رحلات زادة هذه ما كناش نعملوها معناتها انا في العوام الاخرى حاجة ما اشتغلتش فيها في التسعينات ولا حتى في الألفينيات الأولانين لتقوم برحلات مع مجموعات تونسية. الحاجة الباهية ولكن مجموعات منظمة مثلا من الشمال لجزيرة جربة وإلا من الشمال في الفترة هذية يعني في فترة الخريف والشتاء والربيع للتوزر وضواحيها. وحتى حاجة أخرى يعني التوانسة ولاو يعطيوا اهتمام للمواقع الأثرية كما دوكس كما بلاريجة كما متحف باردو حتى ما يعني متحف اللي أي واحد ينجم يزوره بطريقته الخاصة لكن لا ولاو يطلبوا مرشد سياحي باش يقوم بالرحلة هذه. زاد في السنوات الأخرى حتى زملائي اللي يحضروا شيء هذي العديد من العائلات يجلبوا صغارهم باش نقوموا برحلات مثلا للموقع الأثري بقرطاج يعني هذه حاجات جديدة، وخاصة السوق التونسية المحلية شجعتها بصفة كبيرة. معناتها ما اقتصرناش فقط على يمشي عادي نقولوا احنا ويكاند آخر أسبوع في فندق ويبقى في الفندق، لا، ولا يتحركوا ويحبوا يخرجوا ويحبوا يكتشفوا حاجات اللي يكتشفها السائح الأجنبي في بلادنا.
1: وحاجة أخرى ربما أيضا تسهيلات الدفع للبعض التونسيين عن طريق الأجر، من القصاص من الأجور متاعهم، عن طريق بعض الجمعيات، عن طريق أيضا تعاونيات خليتهم أيضا يزوروا النزول هذية ويكتشفوا أيضا سياحة تونسية. يعني سهلت برشا العملية هذه.
2: أي صحيح، هي سهلت بصفة كبيرة، لأنه التونسي كما تعودنا الكل نحب ندفع بالتقسيط، ولأنه بخلاف ثمن الرحلة ولا ثمن الإقامة في فندق ثم مصاريف أخرى، يعني من الأحسن أنه نسهله ونخليه يدفع على أقساط باش ينجم يستهلك حاجات في النزل، ونجم يخرج من النزل باش يعمل رحلة بحرية ولا رحلة ترفيهية ولا رحلة ثقافية. يعني هذه حاجة باهية ياسر،
1: والأحلى منها
2: فهمتها زاد العملية يعني.
1: أي لكن الضريبة دفعها أصحاب الشقق المفروش اللي كراو، يعني وقت اتفاق سوق تونسية عن نزول رينا في تبرقة في سوسة في الحمامات برش شقق مفروش معاش تكرا، لأنه تخفيض الأسعار اللي تم في النزول وعملية أيضا جدولة نسموها نحن الخلاص بالنسبة للنزول وكالات الأسفار خلى التونسي ما عادش يقول باش نقري دار أنا 100,000 أربع أيام معناها 400، ومش نهز صغاري الماناج معناها 200,000 ويلزمني فطور وكذا ما تكلف لي 1000 دينار، أنا نمشي النزل أول إنكلوزف ولا أول سوفت معناها بالنسبة لي الماكلة موجودة كل شيء موجود، نزل الألعاب معناها فيه الألعاب الصغيرات وفيه المسبح، ويقول كاكاكا مش نمشي بقدري وأقل تكلفة، وولات تقريبا نسموها منظومة جديدة دخلت في ثقافة التونسي.
2: صحيح سي نبيل، وممكن نضيف حاجة أخرى، العائلات ولات تستسهل العملية هذه، لأنه كما نعرف وإحنا عايشين في تونس ونعرف الأمور هذه، يعني إذا عائلة باش تسكن في شقة مفروشة بالطبيعة فما تكاليف، أنه باش نقولوا احنا القضية وباش الطيب وباش في يعني شوية شغل، خاصة للنساء اللي باش هما نورمالمون في فترة عطلة في فاكونس كذا باش تقلقهم شوية العملية هذه. إذا يلقى في فندق التسهيلات هذه كل موجودة، وكما كنت ذكرت أنت الفورمول أول إنكلوزيف سوفت، يعني فيه الفطور الصباح والغداء والعشاء ومعهم المشروبات يكون أحسن، يعني يحس روحه أنه في عطلة صيفية وما ويتمتع بالعطلة هذيك خير من اللي يكري شقق مفروشة. ولو أنه صراحة هو الشقق المفروشة ما فماش يعني منظومة واضحة فيها، يعني ينجم يتيح على نقولوا احنا شقة مفروشة باهية والخدمات الموجودة فيها باهية ولا الإقامة اللي موجودة فيها باهية، كما ينجم يتيح على شقق مفروشة متوسطة وما فيهاش الخدمات المطلوبة الكل.
1: حاجة باهية برشا. توا سلمش ثم طلبيات، بدات طلبيات على شمال غربي على بنمتير وعين دراهم وبابوش وحمام بورقيبة، ولا مازال اللي يدخل الشتاء وقت نحكوا على السياحة البيضاء والسياحة الثلجية وقت تستفيق السياحة التونسية خاصة في العطل أن يمشوا للمناطق هذيا؟
2: لا موجودة الطلبات، وبدينا من أنا نجم نقول لك من اليوم ثلاثة، يعني فما رحلات مش لازم ندخلوا في التفاصيل ولا شكون، لكن نعرف احنا في تونس العاصمة فما مدارس أجنبية تنظم رحلات للتلامذة متاعهم، يعني فما أول رحلة مثلا نهار ثلاثة هذه، وفما حتى احنا الرزنامة متاعنا في شهر أكتوبر كلها مليانة، يعني فما رحلات كبيرة للشمال الغربي وللمناطق الصحراوية، يعني هذه نقولوا بداية الموسم الرحلات خلينا نسميها الثقافية والترفيهية والصحراوية، يعني من أكتوبر ما نستنيوش شهر نوفمبر ولا ديسمبر ولا فصل الشتاء، من أكتوبر ديجا الحجوزات بدأت عندها مدة، يعني
1: حاجه مزينه برشا.
2: فما حركه كبيره راه في اكتوبر في الجنوب وفي نفس الوقت في الشمال الغربي.
1: وبدا حتى تنافس لانه يعني تستور تحضر في مهرجان الرومان، الجنوبي حضر في مهرجان الصحراء، دوز مهرجان الواحات، وحتى الجنوب كان نذكره مليح كان ثم حتى مهرجان سباق قدره على التحمل في بنقردان وغيره. بدات بشوي بشوي ترجع، واللي هذيك تقريبا تظاهرات تجذب برشا السياحة التونسية وخاصة سياحة الجوار المدن المجاورة.
2: صحيح صحيح، خاصة كي نكثروا منها دوما ليزيفينمون، وحتى هذا يعني ليزيفينمون المعروفين مهرجانات، وحتى ليزيفينمون الخاصة يعني تقوم بها وكالات أسفار ولا شركات معروفة، أنه تجلب الحرفاء نتاعها باش تعمل ليفينمون نتاعهم في الصحراء مثلا في الفترة هذه من أكتوبر حتى نبقى حتى شهر أبريل وشهر ماي، لأنه كما نعرفوا الطقس يكون ماهوش فماش حرارة مرتفعة في النهار يعني في حدود 20-25 درجة، وفي الليل صحيح تبرد شوية لكن توا كما نعرفوا موجودين يعني العديد من المخيمات بالخيام المكيفة. يعني هذه كلها تسهيلات معناتها باهية في وتعاون برشا السائح الأجنبي باش يجي البلاد.
1: حاجة مزيانة برشا. الآن الأقاليم التونسية يقول لك أكثر أقاليم ربما يتحركوا في السياحة هو أقليم تونس الكبرى. أقليم تونس الكبرى نقصد بها أريانا تونس بن عروس ومنوبة، أكثر أقليم سياحي يتحرك في الشتاء وفي الخريف، ويصبح التحرك العكسي معناها الحركة الذهبية للشمال الغربي المنطقة الغربية في موسم الصيف، وتقريبا ثم حركة بينية احنا نستفادوا في الخريف والشتاء والمناطق الساحلية يستفادوا في الصيف.
2: صحيح، لأنه توا نعرفوا لمدينة تونس الكبرى بولاياتها الأربعة وليت عندها نقولوا احنا فراستركتور اوتيليير ممتازة. يعني قبل صراحة كنا مقتصرين على 3-4 فنادق اللي هي فيها اللوكس يعني ويجيوها نوعية خاصة من الحرفاء. اليوم ولاو عندنا أكثر يعني، وسياحة المؤتمرات ولاو كلهم ينزلوا في الفنادق هذه. وبالطبع إذا هو نزل في فندق كيما هذا ما يقضيش الإقامة نتاعه كل في الفندق، بس بالعكس يعني نشجعوه باش يخرج خاصة المناطق الخضراء الشمال الشرقي والشمال الغربي في نفس الوقت.
1: ممتاز، يعطيك الصحة سلام بن موسى، نشكرك برشا، دليل سياحي وصاحب وكالة أسفار في تونس العاصمة، حبيت نوجهلك تحية ونبارك لكم أيضا لأنكم اليوم تحتفلوا باليوم العالمي للسياحة. سلام جد،
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. والله احنا بينا نعطي قيمة النهار هذا، ولاحظت حتى في عديد الفنادق انه يذكروا السياح اللي موجودين مقيمين في الفنادق هذا اللي اليوم راهو يوم عالمي للسياحة. ان شاء الله تكثر هكا التظاهرات احتفالا يعني باليوم هذا اللي هو هام جدا في الاقتصاد التونسي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سلام جد موسى، كان معنا منذ حين من العاصمة.
2: بارك الله فيك، مع السلامة،
1: إلى اللقاء. أنتم سادة المستمعين إن شاء الله بعد كيف تواصلوا معنا. شكرا مجددا مكتبة مريم شارع 14 جانفي بالسرس كما قلت وكالة تجاري سيخد سماط حي كما قلت، لديكم محفظة مدرسية كاملة لكم أنتم كيف. شكرا لشركة إيريس للتوزيع شارع طيب المهيري في سيرين مقر رسمي في القيروان. فقط بعد بالطبيعة باش تواصلوا معنا على الأرقام الهاتفية إن شاء الله بعد نعطيكم الأرقام و تعطونا فقط مستوى دراسة المقترح في هذه المحظة، يعني كل محظة معروفة النيفو اللي يقرأ فيه التلميذ. إن شاء الله بالتوفيق. واحدة كما قلنا اخترناها اليوم ابتدائي والأخرى اخترناها ثانوي. تبقى معنا ما تبدلوش الموجة عبر موجة 9000.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تمام منتصف النهار.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني، الذي بين أنه قد تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 450 ألف دينار للقيام بالتدخلات اللازمة. تنظم اليوم دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خيمة بيطرية للتلقيح والتحسيس ضد داء الكلب، التي تنتظم تحت شعار معا من أجل حماية صحة حيواناتنا ومجتمعنا، داء الكلب خطر على الحيوان والإنسان، وذلك بمقر دائرة الإنتاج الحيواني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. ننظم اليوم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة دورة تكوينية لفائدة الجمعيات النشطة بولاية الكافة حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات. سيتم غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، والذي سيشمل عددا المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. هذا ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. قالت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم القول بأن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأن وضع الإقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بيت.
1: الله.
0: ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه. قول ان حبي حب غالي بس هي حياة. وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر. وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر. خلي الفراق اجمل فراق.

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
0: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
0: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
0: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
0: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وسائل الجميع بمزيد المغفرة والأجر والثواب. توقيت 29 دقيقة بعد نصف النهار، تنجم تواصل معنا على أرقام التالي 70-281-720، نعود 70-281-720 وإلا 70-281-726 وإلا 70-281-727، نعود 70-281-720 وإلا 70-281-726 وإلا 70-281-727. عندكم بطبيعة في انتظاركم كما قلت أدوات مكتبية مدرسية دي نيفو، اللي اخترنا المستوى الأول مش في الابتدائي، المستوى الثاني في التعليم الثانوي. معليك أنت فقط أنك تحاول تعرف معنا المستوى الدراسي اخترناه اليوم في الحقيبة الخاصة بكل تلميذ. كما قلت الجوائز هذه كل جائزة تقريبا قيمتها توصل 200 دينار، مهدية من مكتبة مريم شارع 14 في السرس، مكتبة مريم من المكتبات الممتازة الموجودة في مدخل السرس، ولكن برشا يعرفوها على الطريق الرئيسي في مدينة السرس، موجودة في شارع 14 في السرس. وشكرا لوكيلها التجاري سي خالد السماطحي، شكرا أيضا لشركة إيريس للتوزيع شارع تيميري بسليانة والمقر متاعها الموجود في قيروان. مشكورين الزوز اللي وفرنا مجموعة جوائز المكتبية والمدرسية الخاصة بكم أنتم السادة المستمعين. كما قلت عندكم الأرقام التالية تنجم تواصل معنا 70-281-720، هذا الرقم تنجم تواصل معاه رقم الاستوديو، أيضا 70-281-726 وإلى 70-281-727. رحلة جميلة برشا، ناخذ أولى المكالمات الهاتفية كما قلت. تواصل معنا على 70-281-720. ألو عسام، مرحبا.
1: ألو عسام،
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: معك خلود يحيوي من الكيف.
0: خلود يحيوي من الكيف، مرحبا بك يا خلود. عندك صغيرات يقراو خلود؟
1: عندي خويا.
0: خوك فين سنة؟
1: سنة ثالثة.
0: سنة ثالثة ابتدائي ثانوي ولا اعدادي؟
1: ابتدائي.
0: ابتدائي، إن شاء الله ربي يوفقك خلود. خلود، هاي نمشي معك. عندنا كما قلت مستوى ابتدائي، مستوى دراسي ابتدائي، مستوى دراسي في الثانوي. نبدا معاك في الابتدائي، شنو تنجم تكون محفظه في السنه؟
1: رابعه
0: ابتدائي به. وبالنسبه للثانوي؟
1: ثانيه ثانوي.
0: شكرا لك يا خلود، ربي يوفقك. شكرا لك، تحيه لك وتحيه لكل الساده المستمعين. احنا الهدف منه راه كما قلنا نعاون شويه التلميذات، عندنا مجموعه كبيره في الواقع. مشكور شركتي ريس التوزيع شارع طيب ميري وسلينا، شكرا مكتبه مريم ايضا شارع 14 جانفي بالسرس. معكم انتم ايضا نحاول نتواصل ونحاولوا كما قلنا ان احنا التنسيق معهم منظومه اللي نجم نوفروا لكم مجموعه مكتبيه خلال هذه الاسابيع، لان نعرف الاسابيع هذه حاسمه برشا. نشوف المكالمه الهاتفيه المواليه. عسلامه.
2: ألو،
0: مرحبا بك.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: حليمة عاد.
0: حليمة عاد، مين تكلم فينا حليمة؟
2: من بهرة.
0: من بهرة، مرحبا بك ومرحبا بكل سكان بهرة. حليمة، المستوى الدراسي اللي اخترناه اليوم في الابتدائي ايش نجم يكون مستواه؟
2: حتى للسديان.
0: أي أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. أنا مستوى
2: سنة ثانية.
0: سنة ثانية ابتدائي به. والثانوي شنو اللي اخترنا؟
2: الابتدائي ثانوي.
0: اي اولى ثانية ثالثة ولا رابعة؟
2: يا ربي
0: ثالثة ثانوي. يعطيك الصحة يا حليمة، ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا عبر موجات إذاعة الكيف توقيت 30 دقيقة بعد نصف النهار. شوف المكالمة الموالية. عسلامة.
3: الو،
0: مرحبا.
3: عسلامة،
0: عايزك ربي يبارك لك.
3: عايش،
0: ربي يفضلك. شكون معايا؟
3: بليل سويعي.
0: بليل سويعي، من تكلم فينا سي بليل؟
3: مسيقيا
0: ساقيت سيديوس. مرحبا بك سي بليل. عندك صغيرات يقراو؟
3: عندي صغيرات.
0: هاي ربي يوفقهم وربي ينجحهم يا بليل.
3: عايشك يا رحمتي.
0: عايشك بليل. نبدا بالابتدائي، المستوى اللي اخترناه اليوم؟
3: المستوى اليوم نقول سنه ثانية
0: ابتدائي به. وبالنسبة للثانوي؟
3: للثانوي سنة ثالثة ثانوي.
0: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة يا بليل. شكرا لك، تحية لك، ربي يبارك لك، عايشك، ربي يفضلك. شكرا لك وتحية لكل مستمعينا في ساقيت سيدي يوسف. أكيد بدأوا يحضروا تدريجيا لمهرجان فروسية سيدي رابح اللي على قريب أيضا مش يكون موجود في منطقة سيدي رابح. شوف المكالمة الموالية. عسلامة.
4: عظيم اخويا نبيل، تخيلك انت اللي كيف الكل معك.
0: مرحبا بك، ربي يبارك لك، ينعم عليك، ربي يفضلك. اسكن معايا
4: خلود صحباني من ولايه اريانا.
0: خلود صحباني من اريانا، مرحبا بك يا خلود. مرحبا بك، ربي يفضلك.
4: يعيشك
0: خلود. المستوى الدراسي اللي اخترناه في الابتدائي نجم يكون سنه هذه اولى ثانيه ثالثه رابعه؟ اي
4: اولى في بالي ثالثه
0: ابتدائي به. والمحض اللي اخترناها في الثانوي؟
4: الحقيقه ما عنديش المعلومه.
0: لا ثانوي ما نعرف، اولى ثانيه ثالثه رابعه ثانوي، هما عندنا زوز حقائب، واحده مستوى ابتدائي والاخرى مستوى ثانوي فقط، معناها عن طريق الصدفه والحظ تختار المحظه هذيك. الثانوي شنو؟ السنه الثانيه ثانوي. ربي يبارك لك يا خلود.
4: شكرا
0: ليك، يعطيك الصحه، شكرا ليك تواصلك معنا، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في ولايه اريانا. 32 دقيقه والتوقيت مازال معاكم، تقدر تواصل معنا على 70-281-720 ولا 70-281-720 ولا 70-281-720. على السلامه.
5: الو، على السلامه.
0: مرحبا.
5: سلام سي نبيل،
0: ربي يبارك لك، ينعم عليك. شكون معايا؟
5: دور صاف عونار لي منزريس.
0: دور صاف عونار لي منزريس، مرحبا بك دور صاف.
5: وبيك عايشك.
0: دور صاف عندك صغيرات يقراو؟
5: اي ولدي سنه ثالثه وبنتي سنه سادسه.
0: ربي يبارك لك فيهم وان شاء الله ربي ينجحهم. نبدا تو المستوى الدراسي اللي اخترناه في الابتدائي.
5: الابتدائي سنه خامس.
0: سنه خامس.
5: والثانوي اولى ثانوي.
0: اولى ثانوي. ربي يبارك في الدرس، يعطيك الصحة، شكرا لتواصلك معنا عبر موجة إذاعة كيف. ربي يفرح صغيراتكم أيضا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل من يسمع فينا الآن مثل هذا. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة.
6: ألو.
0: مرحبا.
6: ألو.
0: أهلا بك.
6: عسلامة سي نبيل.
0: ربي يبارك لك، وينعم عليك. شكون معاك؟ عايش
6: معاك محمد مولي.
0: سي محمد مولي، مين تكلم فينا سي محمد؟
6: من تجروين.
0: من تجروين. عندك صغيرات تقراو سي محمد؟
6: عندي سنة أولى وسنة رابعة.
0: إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله بالتوفيق يا سي محمد.
6: يعيشك يا سي نبيل، يعيشك.
0: ربي يفضلك. عايز سي محمد، المستوى الدراسي اخترناه اليوم في الابتدائي.
6: الابتدائي نقول كيما بنتي سنة رابعة.
0: سنة رابعة، والثانوي؟
6: الثانوي سنة ثانية ثانوي.
0: ثانية ثانوي. شكرا لك يا سي محمد. ربي يفضلك وان شاء الله بالتوفيق لك من الناس كلها. شكرا لك. 33 دقيقه رحلتنا مازالت تواصل معكم اصدقائي عبر موجات اذاعه الكيف. شكرا مكتب مريم شارع 14 في سرس. شكرا سي خالد سماطحي. شكرا ايضا شيخ اريس التوزيع شارع طيب ميري سليانه، المقر الاصلي في مدينه قيروان. كما قلنا دوما نوفر لكم الجوائز على امتداد الاسابيع هذوما، واللي اخترناها انها تكون ادوات مدرسيه مكتبيه. ربما يلتحق بنا الان شنو الجائزه بالضبط؟ هي بتبيع كرتابل او محفظه كامله فيها الكتب، فيها الكراس، فيها كل ادوات مدرسيه خاصه بالسنه الدراسيه معينه. احنا عن طريق الحظ، معناها المسألة كلها عن طريق الحظ، باش اختار مستوى الدراسه في الابتدائي والى الثانوي. اذا كان حظ معاه بتبيع ياخذ المحفظه هذه. شوف المكان الهاتفي. عسلامه.
7: الو. عسلامه.
0: مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا
7: بك. عايش لاباس؟
0: الحمد لله، ربي يفضلك.
7: شكون معك؟ معك مدام صابرين جواد.
0: صابرين جواد، مين تكلمي فينا صابرين؟
7: بالكيف.
0: بالكيف، مرحبا بك صابرين. عندك صغيرات تقراو؟
7: عندي سنه خامسه وعندي ثامنه.
0: ان شاء الله ربي ينجحهم.
7: يعيشك ربي يبارك لك.
0: اي صابرين، شنو النيفوات؟
7: مستوى الدراسي سنه خامسه ابتدائي.
0: خامسه.
7: ومستوى ثانوي اولى ثانوي.
0: أولى ثانوي. زوز معلومات وصلتنا، خامسة وأولى ثانوي. يعطيك الصحة يا صابرين، مشكورة برشا. ربي يفضلك. شكرا
7: لك بالفريق العامل معك.
0: ربي يفضلك، عايشك. شكرا لك يا صابرين، يعطيك الصحة. نمشي معكم دائما في توقيتنا القياسي، ناخذ مكالماتكم على 70-281-720 ولا 70-281-720 ولا 70-281-720. نشوف المكالمة. على السلامة.
8: ألو. على السلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
8: منير النعيمي من زريفة.
0: مرحبا بك سيدة منيرة، شنو أحوالك؟
8: لاباس الحمد لله.
0: ربي يبارك لك يا منيرة. أي منيرة؟ أي؟
8: بالنسبة للسؤال الابتدائي سنة رابعة.
0: سنة رابعة، والثانوي؟
8: والثانوي سنة خامسة.
0: والثانوي سنة لا، الثانوي ما فيش خامسة.
8: سنة رابعة.
0: سنة
8: ثالثة.
0: كيفاش؟
8: سنة ثالثة.
0: ثالثة، ما تروزيام، سنة ثالثة. ربي يبارك لك يا منيرة، يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا أنك تواصلتي معنا. 36 دقيقة، نمشي كيف زميل سي مشكور اليوم رهقته شوية معايا في التليفونات. عسلامة.
9: ألو. عسلامة.
0: مرحبا.
9: وبيك عايش خويا نبي.
0: ربي يبارك لك. شكون معايا؟
9: نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: مرحبا بك سيدة نعيمة، شنو أحوالك؟
9: بيك عايش. سنة أولى ابتدائي وأولى ثانوي. أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي.
9: أولى ابتدائي وأولى ثانوي.
0: أولى أولى، واضح. يعطيك الصحة.
9: عندي في الأولى وعندي في الأولى ثانوي.
0: تقولي أنت تلامذتي صغيراتي هم هذاك هم السنوات اللي اختارتهم. واضح. إن شاء الله ربي ينجحهم. إن شاء الله ربي ينجحهم يا نعيمة. يعطيك الصحة.
9: أنت شكرا. في أمان الله وشهية طيبة.
0: ربي يبارك لك. نعم عليك. شكرا لك يا نعيمة. يعطيك الصحة. شوف المكالمة الهاتفية. عسلامة.
10: الو عسلامة سي
0: نجيب. مرحبا، اهلا وسهلا.
10: عسلامة مديحة نعيمي مصري.
0: مرحبا بك سيدة مديحة، شنعوالك؟
10: عايشك الحمد لله.
0: ربي يفضلك. عايا مديحة، مستوى الدراسي بالنسبة للابتدائي؟
10: ابتدائي سنة الثالثة.
0: عاودي لي مديحة.
10: بالنسبة للابتدائي سنة الثالثة.
0: سنة؟
10: سادسة.
0: ثالثة.
10: سادسة
0: سادسة. به، سنة سادسة. اي، وبالنسبة للثانوي؟
10: وبالنسبة للثانوي دوزيام.
0: سنة ثانية. أي سنة ثانية ثانوي. واضح. وصل. ربي يبارك لك. شكرا لك يا مديحة، يعطيك الصحة لتواصلك معنا. 37 دقيقة بعد 12. نحب نذكر السادة المستمعين يسمعوا فينا الآن، مش يربحوا الأسبوع هذا ياخذوا الكارطابل. فات أسبوع تنتهي الجائزة، تخرجوها لبعدها، لأنه برشا تلميذات يحتاجوا لهم باش ما تبقاش الجائزة موجودة. احنا الأسبوع هذا يعني تاخذ الجائزة نتاعك من هنا بالكيف بالطبيعة. إذا كان فات أسبوع رانا نخرجوها الأسبوع اللي بعده، فقط تعذرونا لأنه نعرف برشا تلاميذ يحتاجوا لها، ذاك علاش نسرعوا في إخراج الجوائز. عسلامة.
11: سي نبيل أخوي.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
11: بيك عايشك أخوي.
0: مرحبا بك.
11: أخوي.
0: ربي يفضلك، ربي ينعم عليك، عايشك ربي ينعم عليك.
11: سي نبيل، كنت فكرني تعرف اسمي ديما معك في البرنامج هذا دائما أبدا.
0: مرحبا بك في كل وقت. مسد المستمعين يحبوا يعرفوا الصوت يعني الاسم بصوتك.
11: سيدي معك عادل علوم الدهماني.
0: مرحبا بك سي عادل. مرحبا بك كل اهل الدهماني كل.
11: ربي يبارك لك البرنامج نتاعك.
0: ربي يفضلك. اي سي عادل.
11: ما هو عندنا من الاول ثانوي من الاول ابتدائي ابتدائي محفظه ولا الرابعه ابتدائي؟
0: لا لا، الابتدائي بكله. المحفظه اي مستوى دراسه اخترناه في الابتدائي.
11: هذه ابتدائي ثانيه ابتدائي.
0: ثانية ابتدائي به. وفي الثانوي.
11: اي. ثانوي من واحد للاربعة مثلا.
0: بالطبيعة. اي.
11: من واحد للاربعة سنة ثانية ابتدائي.
0: سنة ثانية. ثانية ابتدائي. ثانوي سمحت. به. معناها قلت لي توا ثانية ابتدائي وثانية ثانوي.
11: يعطيك الصحة يا رب.
0: واضح. وصلت معلوم. يعطيك الصحة يا سعاد. شكرا ليك. مشكور برشا. يعطيكم الصحة أنتم الناس الكل. شكرا أيضا مجددا مكتبة مريم شارع 14 في سيرس. شكرا شركة إليس التوزيع شارع التبميري سيريانا. عسلامة. أهلا وسهلا سي
12: نبيل.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
12: بيك عايش خالتي من خليفة.
0: مرحبا بك سي عبد اللطيف، شو أحوالك؟
12: بيك عايش خويا.
0: الأولى
12: والأولى سيدي ما نطولوش.
0: الأولى ما نطولوش، ابتدائي أولى والثانوي أولى. ربي يفضلك. ربي يفضلك، يعطيك الصحة يا عبد اللطيف. مشكور برشا، ربي ينورك وينعم عليك. مشكور برشا. ديما تواصل معنا على 70 281 720 وإلى 70 281 729. عسلامة.
13: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
13: وبيك يا عايش.
0: شكون معايا؟
13: نوران تليلي من سيدي رابح.
0: نوران تليلي من سيدي رابح، مرحبا بك نوران.
13: أي وبيك يا عايش.
0: تقري نوران ولا شنو؟
13: اي نقرا فاكولتي.
0: ما شاء الله عليك. اختصاص شنو؟
13: تكنولوجيا انفورماتيك.
0: ما شاء الله. هاي نوران.
13: باهي انا نقول سنه خامسه وبكالوريا.
0: خامسه ابتدائي ورابعه ثانوي. ورابعه ثانوي.
13: اي
0: واضح نوران، يعطيك الصحه. شكرا لك. وانت بالنفس عايش. شكرا لك، يعطيك الصحه. شوف المكالمات بتبيعها تاخذوها على 70 281 720 وإلى 70 281 726. عسلامة.
14: ألو.
0: مرحبا.
14: أنا عسلامة.
0: عسلامة.
14: عسلامة
0: يا الحمد لله. ربي يفضلك. صوت برك فقط بعيد، مش حاول ركز معك شوية. شنو اسمك؟
14: فريد الشاني.
0: سامحيني.
14: فريد الشاني.
0: فريد الشاني، مرحبا بك سيدة فريدة. فريد شنو اخترتي المستويات الدراسية في الابتدائي؟ اي
14: والرابعة ثانوي.
0: سامحيني الابتدائي شنو؟
14: الأول.
0: سنة أولى. و
14: سنة أولى.
0: ثانوي شنو؟
14: والرابعة ابتدائي.
0: الرابعة لحظة عاد خلينا نفهمك، الأولى ابتدائي والثانوي شنو هي السنة؟
14: الأولى ابتدائي.
0: اي
14: هو سنة بها ما يحق للباء
0: هاي
14: يحق للباء
0: الباء هاي يعني سنة اخترتيها
14: الرابعة
0: الرابعة معناها السنة الرابعة ثانوي يعطيك الصحة شكرا لك يا فريدة مشكورة برشا
14: نكلم فيك من سيدي متير
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهالينا يسمع فين سيدي متير وكل المستمعين من طريق بطبيعة من الدرمات باتجاه مدينة تجوين الناس كلها نوجه تحية لكم الناس الكل إن شاء الله ربي يوفق كل تلمذاتنا اللي يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة الكيف ديما تحية شكر كبيرة برشا في الواقع اللي يساعدنا ويساعد المكالمات أيضا الهاتفية ويسمع في المستمعين وفرنا مجموعة أدوات المدرسية عسلامة عسلامة
15: ألو
0: مرحبا
15: ألو عسلامة
0: مرحبا بك
15: يوسف تليلي من سيدي راب
0: يوسف تليلي من سيدي راب مرحبا بك سي يوسف
15: عايش فيك
0: عايش يوسف
15: أولى ثانوي وخمسة ابتدائي
0: خمسة ابتدائي
15: أولى ثانوي وخمسة ابتدائي
0: أولى ثانوي خاصة بالثانوي وخمسة ابتدائي خاصة بالابتدائي يعطيك صحة يوسف أنت تقرأ يوسف
15: يعيشك على خير أولى ثانوي
0: أي
15: نقرأ في أولى ثانوي نعم
0: ما شاء الله شو توجهين إن شاء الله مسمشي له السنة
15: ليه
0: أديب إن شاء الله ربي يوفقك في المعهد غديك ولا في معهد ساقية سيدي يوسف
15: معهد ساقية سيدي يوسف
0: مع ساقي سيدي يوسف ان شاء الله بالتوفيق والنجاح شكرا لك يا يوسف يعطيك الصحه مشكورين كل من يتواصل معنا عبر موجات اذاعه الكاف في توقيت 42 دقيقه بعد نصف النهار ونوجه تحيه كما كنت كبيره برشا لشركه اليوس للتوزيع شارع طيب نميري اللي كانت معنا منذ اسبوع الفرد شكرا ايضا مكتبه مريم شارع 14 جانف بسرس وكيلها التجاري سي خالد السماطحي شكرا ايضا مكتبه النور الموجوده في شارع المجلسي امام مقر الاذاعه اللي تسلمكم بالطبيعه الجوائز هذه بالطبيعه بعد ما توصلوا المقر الاذاعه نحب نذكر ديما الساده المستمعين راهو الجائزه تبقى مده الصلاحيه نتاعها اسبوع فقط معناها ربحت قبل يوم السبت تاخذ الجائزة نتاعك اذا كانت بقات بتبيع راهو الاسبوع اللي بعده خرجوها تعرفوا برشا تلامذه يستحقوا الادوات المدرسيه خاطر كرتابله متكامله للامانه معناها تقريبا فيها كل شيء ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي ينجح الناس كلها في هذه السنه الدراسيه على السلامه
16: الو على السلامه
0: مرحبا بكم مازين وش احوالك
16: يا عايش
0: وليدي بس عليك مش احوالك
16: ربي ينور
0: يا عايش
16: حبيت نسلم على وليدي نسمع الحمد لله يا عايش
0: وليدي ربي يبارك لك ويفضلك وما زينة واحنا رانا نفرحوا برشا كي نسمع صوتك عبر موجة إذاعة كيف وما زينة
16: عايش وليدي نحب نسلم عليك ونسلم على المرافقين معاك كله وعلى أسرة الإذاعة كله وصميك
0: ربي ينعم عليك ربي يفضلك وما زينة يعطيك الصحة
16: ربي يبارك لك
0: عايش
16: ما شاء الله على وليدي ما شاء الله ربي يبارك ربي ينورك إن شاء الله منور الإذاعة ما شاء الله على وليدي
0: ربي يبارك لك يعطيك الصحة وما زينة مستمعة
16: وفيه عايش عايش وليدي ربي إن شاء الله يوفقك وينجحك في أعمالك الكل عايش وليدي
0: شكرا لك وما زينة
16: بارك الله فيك إن شاء الله ربي يبارك لك على الأعمال الكل اللي تعمل فيها ربي يبارك لك وربي يعطيك صلوا الصحة والعيش
0: ربي ينعم عليك شكرا لكم مزينة يعطيك الصحة عايشك بارك الله فيك
16: بالسلامة عايشك ربي خليك
0: عايش سؤال من المستمعات لو فيها مزينة بطبيعة وفية لإذاعة الكاف وفي أيضا كل منوعات إذاعة الكاف شكرا لكم مزينة عبر هذه الموجات ناخذ آخر مكالمة هاتفية على السلامة
17: ألو يا عسلامة
0: مرحبا
17: يومنا تليلي من سيدي راب
0: سامحيني
17: يومنا تليلي من سيدي راب
0: يومنا تليلي سيدي راب مرحبا بك يومنا عايش سنوات
17: بيكي عايشك الإجابة هي ثانية ثانوي وثالثة ابتدائي
0: ثانية ثانوي
17: ثالثة ابتدائي
0: وثالثة ابتدائي
17: به
0: شكرا لك يعطيك صحة يومنا ربي يبارك لك شكرا لك على تواصلك معنا عبر موجات إذا عرف كيف بيدي سليم مدام تليفونات ما تقولش آخر مكان من في ثمان مكان تسنى فيك من بكري مكتبة مريم شارع على 14 في سرس شكرا لي شكرا أيضا شكرا لك إليس التوزيع شارع تأميني سليانا مرحبا عسلامة عسلامة سليم موجود المكالمة لا إذا كان موجود من نحن ماشي المكالمة يقول لي لا مش موجودة شكرا لكم الناس الكل نمشيو نغنى بعد الطبيعة باش نعرفوا مع بعضنا الأسماء الفايزين يقول لي رأي موجود غير الصوت هو اللي ما تعداش باش ما نحرموش مسج مسج سليم مسج عسلامة
18: ألو عسلامة
0: مرحبا بك
18: بلا نحب نشارك في الموسيقى عايش خايف
0: مرحبا بك مرحبا بك شكون معايا
18: عايش
19: طاوس ليلي من تاجروين خويا نبيل.
0: طاوس ليلي مرحبا بك سيدة طاوس، شنو حوالك؟
19: هاي الحمد لله.
0: عايز
19: سنة أولى، سنة خامسة ابتدائي وسنة أولى ثانوي إن شاء الله.
0: أولى ثانوي، ربي يبارك لك ينعم عليك. شكرا لك سيدة طاوس، يعطيك الصحة. شكرا لكم الناس الكل، نمشي نغنوا بعدنا تلكم بتبيع اسمها الفايزين عبر برجيت في دعتكم.

ندم ملعوب البانل تشغيله والكلوب قيطع ما ما عاد تشوف وبندم ملعوب يا دنيا يزينا حنن القلب علينا روح كانت عمل معروف يزي مقاسينا غير نشوفوا الايام السينه

0: مع نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
2: شكرا لكم الناس الكل، شكرا لمكالمتكم لهذه الفية، يعطيكم الصحة. شكرا مكتبة مريم شارع 14 في سيريس وكلها التجاري سيد خالد سماطحي. شكرا لشركة إيريس للتوزيع شارع طيب الميري بسليانة. اليوم المساواة الدراسية الموجودين محافظ كما قلت كل محظة مكتملة تقريبا من الأدوات المدرسية الكلها. في الابتدائي سنة خامسة ابتدائي، اليوم الكرتاب الكاملة سنة خامسة ابتدائي، وبالنسبة للثانوي سنة ثانية ثانوي. هذوما زوز بطبيعة الجوائز الموجودين معنا. حاب ذكر خمسة ابتدائي مكتملة كما قلت، ثانية ثانوي كيف مكتملة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بالنجاح أيضا للتلميذات اللي يسمعوا فينا. يعطيكم الصحة أنتم أيضا تواصلتوا معنا عبر موجات إذاعة الكيف. في النهاية بطبيعة مش نجم يكون كان فيز في الخمسة ابتدائي وفيز أيضا بالنسبة ثانية ثانوي. صابرين جوادي وجراد ياك، صابرين جوادي ديك المحفظة خمسة ابتدائي، عادل علوي ديك المحفظة الخاصة بالثانية ثانوي. نعاود، صابرين جوادي خمسة ابتدائي، عادل علوي ثانية ثانوي، ثانية ثانوي علوم لأنه اختارها. شكرا لمكتب مريم شارع 14 في بلدة السرس، وشكرا أيضا لشركة إيريس للتوزيع. شكرا لكم الناس الكل، شكرا تواصلكم معنا عبر موجة إذاعة الكاف. نذكر الأسبوع هذايا تاخذوا المحافظ نتاعكم لأنه خلينا أسبوع فقط للتسلم. شكرا لكم الناس الكل، دمتوا في أمان الله. شكرا زميل سمير رزق اللي رافقني تقنية، شكرا زميلي فاسم محمدي، شكرا لكم انتم ايضا تواصلتوا معنا عبر موجات اذاعه الكيف. دمتم في امان الله، شهر طيبه، الى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة. بولاية جندوبة المطالبة بتوفير حاجيات الجهة من بذور وأسمدة لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. جملة من التدخلات بكامل الطرقات المرقبة بولاية سليانة استعدادا لموسم الأمطار. سيتم غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، والذي سيشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. هذا ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
2: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسه 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجوله هذه ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئه، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطه والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقه وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
0: خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة آليات التصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي ومزيد من التفاصيل.
3: موضوع يهمنا احنا كجهة هو موضوع سرقة المواشي وحتى المعدات الفلاحية، وبالتالي احنا دعوت للفلاح والمتساكنين خاصة في الرياف يردوا بالهم، وتكون ثم حماية ذاتية على الأقل، تكون ثم تجهيزات اللي موجود تو النجم واحد يعمل كاميرا يعلم في الإمبير وين تصير ثم حاجة، خاصة جاي الشتاء والخريف هذول الأيامات الباردة يعني تكثر فيهم السرقات هذه. دعوا الفلاحات باش يردوا بالهم. بالطبيعة لمن قاعد يخدم مجهود كبير خاصة على مستوى ولاية الكاف والسرقات اللي صاروا عملوه تم الكشف عليهم وثم مكسر المسروق رجع، ماذا بينا احنا ما نوصلوش للمرحلة هذيك، وماذا بينا فلاحتنا يردوا بالهم الحماية الذاتية، وبالتالي نجموا نحافظوا على القطيع متاعنا من السرقات.
0: أكد كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي في متابعة للزميل هشام الصغيرية، أكد إنجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي المنقضية، وذلك فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي الموعد المناسب.
4: الاشكاليات نتاعنا نحن هو في وصول البذور، يقول لك مثلا جندوبه مخصصين لها 60,000 كونتار من البذور الممتازه، مقام حصل مخصص لها مثلا 3,000 قمح لين مخصص، لكن الكميات هذه صعيب ياسر باش توصل، وحتى ولو توصل ما توصلش في الوقت المناسب. ماذا بين الكميات هذه نتاع البذور كي توصل للولايه، ماذا بين ثم عدد بين الولايات وبين الجهات تخص لها الكميه نتاعها في الوقت المناسب. تغيرات المناخ نشوفوا فيها هذه برشا، بالنسبه للفلاح جرب برشا أصناف، ماذا يمشي الفلاح يلقى صنف مش متماشى مع الأرض نتاعه، وإلا جربوا معناتها في المواسم الفارطة ما يلقاش في الجدوى نتاعه. ماذا بين الحسم ده اللي هي عماد الإنتاج عمناول الحاجيات نتاع ولاية جندوبة تحدد 27,000 طرنات وصلت 16,000 طرنات، بالنسبة للدي أبي حاجيات 12,000 طرنات وصلت منها 8,500 طرنات. تجد الكميات هذه توصل مع كميات صغيرة وما توصلش في نفس الوقت، هذه تأثر ياسر على الإنتاج.
0: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني، الذي بيّن أنه قد تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب450,000 دينار للقيام بالتدخلات اللازمة.
5: بالنسبة بالنسبه لاداره الجهويه للتجهيز والاسكان بسريانه تتعهد بصيانه المنشات والمجاري المياه الامطار. بالنسبه للتعهدات هذه من خلال صفقتين الكلفه الجمليه نتاعهم 450 مليون وهم يمتدوا على كامل الولايه. التدخلات وين ثم مشكله عندنا ندخلوا وين لزهران وين الكوسيات في كامل الولايه وخاصه طريق الوطنيه رقم 4 وطريق جهويه 73 71 تدخلات في زوز مقاولين. وضف الى ذلك عندنا تدخلات اخرى بالمعدات نتاعنا عدد 4 الات ماسحه وتراكس وشارجور و8 فروع متوزعين على كامل الولايه.
0: إلى ولاية باجة أين يمثل نهج النصر بحي 26 فيفري معتمدي التستور إشكالا يؤرق المتساكنين ومستعمليها، ما دفع المواطنين للمطالبة بالتدخل العاجل لمعاينة الطريق وإصلاحه، وذلك وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي في متابعة للزميلة فاتن التوجاني.
6: بالنسبة لنهج النصر بحي 26 فيفري، للأسف الطريق هذا اليوم في حالة سيئة جدا وفيه برشا حفر وغير مهيئ للاستعمال، وهذا ما تسبب في تشكيات يومية من المواطنين. ونظرا لتعدد النداءات قمنا بمراسلة الجهات المعنية للتدخل لتهيئة أو إصلاح نهج النصر، وآخرها مراسلة رسمية للكاتبة العامة لبلدية تستور، ونأمل أن يقع التعامل مع هذا الإشكال بالجدية المطلوبة لأنه يمس من تنقل المواطنين ومن صخورة مدينة تستور.
0: تتواصل بولاية جندوبة فعالية المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء مزيد من الحركية الاقتصادية والتجارية الهامة بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة كمال العوادية.
7: في إطار العمل على تكثيف عمليات ترويج المنتجات الصناعة التقليدية، نظم معرض تجاري في فضاء الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أيام تجارية في مختلف الاختصاصات والمنتجات. شارك الديوان الصناعة التقليدية بجناح في هذه التظاهرة، لنا 15 مشاركة في منتجات الصناعة التقليدية المحلية مجانية، ينضاف إليها عدد كبير من الأجنحة التجارية لتوفير مجموعة منتجات التي تحتاجها الأسرة من مفروشات وملابس. ينضاف إليها عديد من منتجات الصناعة التقليدية من فخار وحلويات تقليدية. هذه التظاهرة ستساهم في خلق حركية اقتصادية واجتماعية لصغار الحرفيين والتجار وفاعلين اقتصاديين، وبالتالي تقريب المنتجات بمختلف مكوناتها للأسرة في المنطقة.
0: في الشأن التربوي، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من أكتوبر المقبل منع خروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
8: خطة تنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
0: في مستجدات العالم، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية في بيان لها اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة قد استقبلت خلال الساعات الماضية 211 مصابا. سياسيا، جددت جامعة الدول العربية التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم القول إنها قد احتججت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وذكر الحرس الثوري أنه قد تم ضبط المركبة باستخدام قدرات استخباراتية وتقنيات الحرب الإلكترونية، وأنها تخضع حاليا للفحص من قبل متخصصين إيرانيين لاستعادة البيانات المخزنة فيها. إلى هنا مستمعين عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكافة نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. غدا نتلقى النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة. بولاية جندوبة المطالبة بتوفير حاجيات الجهة من بذور وأسمدة لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. جملة من التدخلات بكامل الطرقات المرقمة بولاية سليانة استعدادا لموسم الأمطار. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم أنسى كل، مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم على الموسيقى مع الأركيل اللي تعودتوا عليها، مع كلمتكم زيدة اللي توصلنا في باج راديو كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وعافية كالعادة. البداية تكون مع كوكتيل من الأنغام وراجعينا.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائنا ومستمعينا الكل. مازلنا احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا ومع أركاننا زيدا اللي تعودتوا عليهم. اليوم في ريتم داير اخترنا لكم فنانة الحقيقة استثنائية، فنانة عندها موزيكا ياسر حلوة، ما عندهاش برشا موزيكا الحقيقة مش بالقائمة الكبيرة كبيرة، لكن أكيد عطات زيدا موزيكا حلوة برشا وما زالت تتقدم، ما زالت في بدايات مسيرتها تعتبر. نحكيه على أديل. أديل اللي عمرها 38 سنة، هي من المملكة المتحدة، وبالنسبة لأديل هي مغنية وكتبت أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها 19، صدر ألبوم أديل لوليني في 2008، ومنذ ظهورها حظت الكثير من النجاح النقدي والتجاري، احتل ألبوم المرتبة

الأولى في بريطانيا وتحصل على 7 اسطوانات بلاتينية. بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. في 2009 فازت أديل بجائزتي جرامي، واحدة منهم من فئة أفضل فنان جديد. بعد أسبوع من بث جوائز الجرامي وصل الألبوم للمرتبة 10 في الولايات المتحدة. تعزت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة بعد ظهورها في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزها بجوائز الجرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية شيزينج بيفمنتس المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100. في سنة 2011 أصدرت أديل ثاني ألبوم لها اللي هو 21 اللي يشيد به معظم النقاد، اللي خلاه يتخطى نجاح ألبومها الأولاني حتى من ناحية تجارية، وتحصلت به على 6 جوائز جرامي في 2012 من بينهم جائزة ألبوم السنة والعديد من الجوائز الأخرى. بلغت مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم، وأطلقت ألبومها الثالث في نوفمبر 2015. كما حكينا مش من الفنانات اللي كل شوية تهبط ألبوم، لكن وقت اللي تهبط ألبوم ديما يكون في خطوات مدروسة حقيقة يحقق نجاح كبير برشا. اختارت مجلة البيلبورد أديل كأفضل فنان في سنة 2011. 2012 احتلت المرتبة 5 في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى الصادرة على الفي اتش 1، وأدرجتها مجلة التايم ضمن قائمة أكثر أشخاص تأثيرا في العالم. في 2013 فازت أديل بجائزتي الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكاي فول. هذه اكيد فنانتنا اخترناها اليوم، اكيد مازلنا نجم نحكيو عليها اكثر برشا، لكن كيما نحكيو عليهم خلينا نسمعوهم. هذه اختيارنا اليوم في ريتم داير مع اديلا.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذه كانت أديل بتبيعة سمعناها في ريتم داير اللي كان اختيارنا اليوم بتبيعة، وما زلنا مع بقية الاختيارات. حبيت أفكركم بتنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا بتبيعة اقتراحاتكم. إذا كان فما هكا تحية زيد على طاير مرحبا بكل أصدقاء. ومن بعد كالعادة يكون الموعد مع روبريك سيني كافي، هذاك علاش زيد دعوة ليكم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه أثر فيكم غير لكم فكرة معينة حبيتوها، خليونا عناوين الأفلام هذه بشحنا نقترحوها على أصدقائنا في روبريك سيني كافي. خليكم على الموسيقى المرة هذه مع الشرقي.

تحياتنا ليكم بعد استفزيني بصوت كذا مسهري، ومازلنا معكم ديما في بين كلمة نغمة، حابين نسمعوكم حاجة تونسية لولد الشمال الغربي تحديدا ولد جندوبة مع جنجون، أكيد من الفنانين ومن الأصوات اللي قاعدين يخطوا في خطوات جميلة برشا، ربي يوفقوا ويوفق كل فنانينا.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقولك.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الثانية على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. سيتم غدا الاثنين 28 من سبتمبر الجاري إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار. وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني الذي بين أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 450 ألف دينار للقيام بالتدخلات اللازمة. تتواصل بولاية جندوبة فعاليات المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. وفق المندوب الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة كمال العودي. وطنيا وفي الشأن التربوي، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من أكتوبر المقبل منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في الشرق الأوسط، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية في بيان لها اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية شهيدين وأحد عشر مصابا. وأشارت ذات المصادر إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا ليكم من جديد، حبينا مستمعينا الكل، هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معاكم بطبيعه، واكثر تفاعل مع كل اصدقائنا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما حبيب اللي يقول يعطيك المحبه في السماء والقبول في الارض، اخوك حبيب من جابس يتمنى لك عشويه رايقه. شكرا ليك حبيبي، يعيشك على الكلمات الحلوه. صابرين يونسي تقول مساء الورود والياسمين، تحيه طيبه ليك امونه وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق للجميع، تحيه عطره المستمعين اذاعه كيف. شكرا ليك رضوان بريني يقول اسعد اوقاتي امونه الغاليه، بلغي سلامي الوالد ربح الوالده ربح الشيرني بالعقله عقله شيرن، ووفقكم المولى بالصحه والعافيه، ان شاء الله تكون في الاستماع وربي يفضلها ويطول في عمرها. امين محمد يقول برافو. رفيقه الورغي تقول يا مساء الخير مره، ويا مساء النور مره، ويا مساء الورد مني لكم يا الغاليين الف مره يا طيبين القلب، اسعد الله مساءكم، العين ما تراكم لكن القلب ما ينساكم، تحياتي ليك إيمان وإنتي والفريق اللي عامل معاك، والله المستعان. أمان نغم أنا إمتى نسيتك شي مهليل، إن شاء الله نعدوه ويكون حاضر معنا يا رفيقة، تحية كبيرة برشا ليك وشكرا على التساؤل المزيانة الكل. جميل يقول مساء الورد يعيشك، تحية كبيرة برشا ليك والكل أصدقائنا. احنا مواصلين معاكم المشوار كما عودناكم، تبعا مع الموسيقى.

0: الكاف.
1: ورجعنا معكم بعد ما سمعنا كوكتيل مع فضل شاكر. اليوم حبينا يكون فما زوم على فنان نسمع له أكثر من نغم. وانا نعرف اللي فضل شاكر من الفنانين اللي رجعوا بعودة قوية للموسيقى وعنده أحبائه وأوفيائه اللي رجعوا يسمعوا له برشا. فحبيت أنه نسمع له كوكتيل إن شاء الله يكون لعجبكم. من فضل شاكر ونوصلوا مع بعضنا لسيني كافيه. في سيني كافيه اليوم اخترت لكم فيلم ما عارش أنا لاحظت اللي ساعاتها حد من غير ما يشعر يبعد على نوعية الأفلام اللي ما يحبهاش. أنا الحقيقة ما نحبش برشا الأكشن، ما نحبوش جملة. فاليوم قلت لي معناتها برشا مغرومين بأفلام الأكشن، دونك لازم يكون حاضر ما نبعدش عليه برشا. عادينا قبل اختيارات الأفلام الأكشن، أما يلزمنا نرجع للأكشن مرة أخرى خاطر عنده جمهور وعنده الناس اللي يحبوه. هوم فرونت هو الفيلم اللي اخترناه، الجبهة الداخلية. هو فيلم كيما حكيت أكشن، فيلم حركة، اصدر في الولايات المتحدة عام 2013. الفيلم من إخراج جيري فليدر، وهو من بتبيع طاقم العمل وطاقم التمثيل فيه، على رأسهم جيسون ستاثام، فيه جيمس فرانكو، فيه وينونا رايدر، فيه كيت بوسورث، وفيه زيدا راشيل ليفيفر. هذوما من الأسماء الأبطال الموجودين فيه. مدة العرض الفيلم هي 100 دقيقة وبتبيع باللغة الإنجليزية. يحكي على فيل بروكر اللي هو ضابط شرطة سابق بإدارة مكافحة المخدرات، ينتقل هو وبنته الصغيرة مادي لبلدة أخرى من أجل الهدوء والسكينة، لكن تقلب حياته رأس على عقب وقت اللي تقوم بنته مشاجرة مع زميلها تيدي كلوم بفناء المدرسة. وقتها يجيب بروكر المدرسة، يصر والد تيدي المشاجرة معاه، لكن يخسر والد تيدي المواجهة، وتقرر بعدها والدة تيدي الانتقام بمساعدة خوها تاجر المخدرات الكبير. لهنا بتبيع يصير تصادم مع عصابات لتهريب المخدرات اللي كان عندها ثأر قديم زيدا معاه. فيلقى فيل بروكر انه عائلته يتربس بها خطر شديد ويتعين عليه فعل من في وسعه من اجل الحفاظ عليها. تقريبا فكرة جت في برشا افلام، اما ديما الاطوار الاحداث هي اللي تختلف برشا. هذا فيلم اخترناه اليوم، نذكركم بالعنوان بتبيعة اللي هو هوم فرونت. بالنسبة للفيلم هذا كانت بلغت تكلفة انتاجه 22 مليون دولار وحققت أرباح تقدر بأكثر من 31 مليون دولار. هذا فيلم اخترناه لليوم في سيني كافيه.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مازال عنا ما نسمعه مع الموسيقى، والمرة هذية أغاني الحنين في آخر سويعة هذية مع اختيار سميرة سعيد، وانت في مش حتنازل عنك أبدا. نتلقاو احنا إن شاء الله في نفس التوقيت في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، تمام الثالثة هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. سيتم غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيا المياه. ودعت المديرة والعامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحية وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد المدير والعام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. أعلن أمس وزير التربية نوردين النوري أنه سيتم بداية من أكتوبر القادم منع خروج تلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من الشبكية من مخاطر المخدرات. تتواصل بولاية جندوبة فعاليات المعرض التجاري إلى غاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. تبنت الجمعية الأعضاء في منظمة قرال أطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوية لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارة الخمسة. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية في بيان لها اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 211 مصابا، وأشارت ذات المصادر إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الأسعاف والإنقاذية عن الوصول إليهم. أخيرا، نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من تيراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. هذه ثلاثة ودرج على موجاتنا استوديو رياضة حتى للستة نتاع العشية، وفيها النقل المباشر لمقابلات الرابطة الثانية لكرة القدم. رابطة انطلقت البارح بمقابلات المجموعة الأولى، وفي هذه اللحظات مفروض انطلاق بطولة الرابطة الثانية والمجموعة الثانية في مختلف الملاعب. البداية بملعب الكاف ولقاء أولمبيك الكاف واتحاد قصور الساف، وحظ سعيد لفريق أولمبيك الكاف في موسم جديد وصعود للرابطة الثانية لكرة القدم. ومن ملعب القيروان كذلك لقاء الشبيبة وجندوبة الرياضية، وحظ سعيد كذلك لفريق الفريق جندوبة الرياضية وإطار الفني وجمهوره، وإن شاء الله يكون موسم ناجح لفريق جندوبة الرياضية. زوز فرق من الشمال الغربي هذو الثنائي لمثلوا الأقليم موجودين في بطولة الرابطة الثانية المجموعة الثانية. نبدأ من ملعب الكاف حاضر ميداني الوحيشي في النقل المباشر للقاء أولمبيك الكاف واتحاد قصور الساف. لحظات ونجيك مكرم صولة في ملعب القيروان. ميداني مساء الخير.
1: ميدان
0: شكرا لكل من يدعم أولمبيك الكاف من قريب ولا من بعيد ولا حتى بكلمة. شكرا لك. فقط هو نوعية الصوت من ملعب الكاف كان ثم كيت النحوه. نمشي لملعب القروان ولقاء شبيبة وجندوبة رياضية. مكرم سولة مساء الخير.
2: انطلق اللقاء منذ 3 دقائق. مرحبا بكم على موجات إذاعة الكاف عروس الشمال الغربي مباشرة من ملعب حمد العواني بالقيروان، حيث تدور مباراة الجولة الافتتاحية من الرابطة الثانية المجموعة الثانية. فريق الأغالبة يستقبل ضيف الجندوبة الرياضية. إذن وصلنا 3 دقائق. لعب ركنية لصالح جندوبة الرياضية على يمين الحارس علي الفريوي. إذن في التنفيذ محمد الرويسي ينفذ الكرة على مستوى القائم الأول. دفاع الشبيبة كرة من جديد، ضربة ركنية لصالح جندوبة الرياضية.
0: مكرم ان نتبعوا ركنية ونقدموا زوز تشكيلات للزوز فرقية. تفضل.
2: اذا تنفيذ الركنية من نفس الجهة محمد رويسي على مستوى نقطة ضربة جزاء، لكن من جديد دفاع الشبيبة يتدخل، تعود الكرة من جديد الى صالح جندوبة الرياضية. محمد الرويسي إلى إبراهيم الترشيشي، ومن جديد كرة في الجهة المقابلة على يسار الحارس علي الفريوي. في هذه اللحظات فريق جندوبة الرياضية يضغط. تذكير بالنسبة للفريقان، دخل اللقاء بدون جس النبض، هجوم من هنا وهناك. ننتظر تنفيذ الركنية.
0: يا مكرم قدم لي زوز تشكيلات يعيشك.
2: بالنسبة لتشكيلة الفريق الضيف جندوبة الرياضية، في حراسة المرمى محمد عزيز نسيبي، رقم 10 خالد المعروفي، 12 غايس حميدي، سهيب الهنتاتي، رقم 6 إبراهيم الفرشيشي، 14 جعفر الزريبي، 23 عبد القادر الناموسي، رقم 9 طاهر ماني، 5 ماهر بن سلطان، رقم 15 محمد الرويسي، 11 والمهاجم آدم قريشي. المدرب إذن جهاد المناعي. بالنسبة للفريق المحلي الشبيبة الرياضية القيروانية، المدرب لطفي القادري قدم التشكيلة الأساسية التالية: في حراسة المرمى علي الفريوي رقم 13، يوسف الحاجي رقم 2، الهادي كرموز رقم 15، أسامة الهمامي 3، محمد أمين القلعي 5، وائل التليلي رقم 19، اسكندر النفاتي رقم 27، والقائد والكابتن صبري العميري رقم 18، العائد من تجربة في السعودية ماهر الوثلاثي رقم 9، يوسف بن عمار رقم 7، أمين الزيري رقم 10. نمر الآن إلى اللاعبون الاحتياطيون. بالنسبة لجندوب الرياضية عبد الحق رجابي، حسام الكار، الياس مفتاح، رائد مازني، عاشور معروفي، أحمد زكريا عمار، رياض فريوي، إيهاب جراية، ويحيى كريمي. لاعبو فريق الأخضر والأبيض الشبيبة الرياضية القيروانية نجد على دكة البدلاء معطلة ياسين، إياد بن حسين، مجاهد فطاسي، حمدي البقلوتي، سلمان الأخضر، إدريس ليوان، صبري الزايدي، أمين الفطناسي، أنيس خضر. بالنسبة للأجواء العامة لهذا اللقاء، الطقس هنا في القيروان جميل، أرضية ميدان ممتازة، والحضور الجماهيري محترم. الفريقان عريقان لهما صولات وجولات سواء في الرابطة الأولى والرابطة الثانية، إذا يسعيان إلى انطلاقة مميزة.
0: شكرا لك.
2: طاقم التحكيم يدير هذا اللقاء حسام الظاهري كحكم رئيسي، معه سهمي جلاب مساعد أول، والمساعد الثاني مراد الطيب، مراقب الحكام توفيق الأزرق.
0: بيه يعطيك صحة مكرم، شكرا لك. كما ذكرت حظ سعيد لجندوبة الرياضية، نرجع الملعب الكيف ونقدم لقاء أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، ورسميا شاكر مفتاحي غادر فريق الملعب الجيبسي. هاي ظاهر الأمور مش هي في الرابطة الثانية الموسم هذا، اشكاليات بالجملة. هاي تفضل ميدان.
1: شكرا حنان. اذا هذه فرصه لاولمبيك الكاف تمشي الكره الركنيه، والركنيه الثالثه لاولمبيك الكاف في 8 دقائق لعب، يعني رغم النقص ورغم التشكيله ب 11 لاعب فقط، اولمبيك الكاف الى حد هذه الدقائق 8 دقائق هو المسيطر على زمام الامور امام اتحاد قصور السيف، ونعرفوه تاريخ اتحاد قصور السيف اللي قدم في الموسم الماضي يعني موسم تميز، كان تقريبا المرتبه الثالثه والرابعه و 32 نقاط، وصل للعب حتى على المرتبة الثالثة والرابعة، وصل في آخر موسم للمرتبة السابعة، وهذه ركنية، والرحالي على جهة اليسرى يرفع كورة رأسية من رائد الرحالي في 6 أمتار، رائد الرحالي في موقع مناسب، جماهير يعني محترمة العدد تحضر هذه المباراة، وتسرد فريق أولمبيك الكاس. نمشي مباشرة تشكيل الفريقين، والبداية تكون بالفريق اتحاد قصور السيف اللي ينزل بالتشكيله الثانيه في هذه المباراه، نصر الدين بويع في حراسه المرمى مع احمد الزبيدي، ايهاب عبيد، حسام اللمطي، عزيز غنام، اشرف الشيعي قائد فريق، ياسين معروف، حاسم اللمطي، محمد فراس الميلادي، زياد السويسي، وياسين خنسل على دكه البدلاء، حازم بن السويسي في حارس المرمى احتياطي ثاني، مع عيسى العثماني، ناصف ابراهيم، خليل حمى، رائد النجار، ادريس ميلاد، ويطرب الفريق هشام بن نجمه بمساعده حمدي الميلادي. بالنسبه لاولمبيك الكاف 11 لاعب فقط بدون بدلاء، نظرا لعدم تاهيل اللاعبين المتدربين في حراس المرمى، ربيع شوشان، محمد حجز المرزوقي على اليمين، احمد الرحالي على اليسار، محمد المعروفي، وراد الرحالي كقلب دفاع، امام كابيو جاسم العثماني، في الوسط يوسف وجلاسي، طارق الشعبوني، على جهة اليسرى كمهاجم أيسر نبيل كرير، وعلى جهة اليمنى يحيى البلومي، وعلى الفهم كرأس حربة يدرب الفريق مكرم العامري بمساعدة أحمد الهبي طاقم تحكيم هذه المباراة، حكم ساحة نزار الرياحي، المساعد الأول سامي البلطي، المساعد الثاني مهيب العرفاوي، الحكم الرابع يوسف الواتي، المراقب قيس الفراتي، المنسق العام عمار الجني، والتنسيق وفي التنسيق الاعلامي الثنائي سليم النفاتي وجهاد بن يوسف. وصلنا 10 دقائق لعب هنا في ملعب الكاف، وهذه فرصه لصالح اتحاد قصور السيف على الجهه اليمنى، وتخرج الكره رامي التماس والاسرع تلعب الكره اتجاه عزيز غنام، غنام يرفع الكره داخل مناطق العمليات، وصلنا المتابعه زياد السوسي، زياد السوسي لكن قبل الدفاع، وممتازه تقص للظهير الايمن محمد عز المرزوقي، وهيزوم في وسط الميدان، تكسر الكره طارق الشعبوني، شعبوني شعبوني يرفع الكره في اتجاه كرير على جهه اليسرى، بعيد على كرير، لكن ثم طاقة الدعية عزيز غنام، خمسه مدافعين في البحر بالنسبه لاتحاد قصور السيف، خبره في اللعب، وتخرج الكره رامي التماس، ثم تشاور بين الحكم والمساعد تاعو، تمشي الكره رامي التماس لصالح اتحاد قصور السيف كظهير ايمن، رجله في اتحاد قصور السيف هذا عبيد، لكن في ارجاع الكرات لعب عزيز غنام، يرفع كره طويله اتجاه من في اتجاه اللاعب محمد فراس الميلادي، تتقص الوسط فراس الميلادي، تتقص الكره لصالح الفريق كرير، كرير باهي العمليه، محاوله المراوغه وتمشي الكره للتماس، ترتطم بساق المدافع وتمشي للتماس، ويمشي احمد الرحالي في مناطق اتحاد قصور السيف.
0: شكرا لك ميدان.
1: 12 دقيقة لعب والتعادل 7 مقابل 0.
0: إيه، 5 في القروين، 5 في الكيف، هذوما زوج مقابلات في المباشر. أي مكر بتفضل، عندك 5 دقائق.
2: وصلنا 10 دقائق لعب هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان، تماس لصالح جندوبة الرياضية. في التنفيذ اللاعب غيث حميدي، تعود الكرة مرتدة ويلتقط الحارس علي البريوي، يلتقط الكرة

0: يمشي اللاعب محمد الرويسي على مستوى نقطة زاوية الرطبية ولكن الكرة عن الشباك الجانبية ضربة مرمى لصالح الشبيبة الرياضية الحيروانية. حقيقة مقابلة ممتازة من الجانبين والهجومات من هنا وهناك. الحارس علي الفريوي سيلعب ضربة المرمى مباشرة على مستوى وسط الميدان، يأخذها دفاع جندوب الرياضية، تعود إلى اللاعب صبري العميري، ولكن دفاع جندوب يصل الكرة في التماس. تلعب ضربة التماس ودفاع جندوب الرياضية يعيد الكرة إلى الحارس. وصلنا إذا 13 دقيقة لعب ولا زالت النتيجة متعادلة 0 مقابل 0 بين الفريقين. اللعب حاليا منحصر في وسط الميدان. هذا هجوم للشبيبة الرياضية القيروانية على الرواق. اللاعب باهر الثلاثي يوزع داخل منطقة الجزاء والدفاع متمركز كما ينبغي. دفاعات جندوب الرياضية متمركزة كما ينبغي. تشتت الكرة، تعود الكرة لمسات قصيرة بين لاعبي الشبيبة الرياضية القيروانية على مستوى وسط الميدان. اسكندر النفاثي والدفاع يتدخل، تعود من جديد لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. كرات هوائية بين مدافعي جندوبة ومهاجمي الشبيبة الرياضية القيروانية. هذا هجوم لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية ولكن في آخر لحظة الدفاع يتدخل. هجوم كان لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية وجه لوجه محامين الزاهري، ولكن في آخر لحظات الحارس محمد عزيز السيبي ينقذ الموقف. هناك إصابة للاعب جعفر الزريدي من جانب جندوبة الرياضية، قال كون لاباس. وصلنا 15 دقيقة لعب في هذا اللقاء ولا زالت النتيجة متعادلة 0 مقابل 0. اللعب متوقف وفي حاليا اللعب متوقف هنا في القيروان لإسعاف اللاعب جعفر الزريبي، لأن ما زال اللعب متوقف.
1: بيه شكرا لك، يعطيك الصحة. نرجع الملعب الكيف ونذكر انسحاب سجكر مفتاح من تدريب فريق الملعب الجيبسي لحظات قبل انطلاق لقاء جمعية ريانا وفريق الملعب الجيبسي. نرجع لك ميداني، تفضل.
2: شكرا. 16 دقيقة لعب في زمن المباراة ويبقى التعادل 0 مقابل 0 بين أولمبيك الكاف وضيف اتحاد قصور السيف، وضربة مخالفة ترجع لفريق أولمبيك الكاف عن طريق أحمد الرحالي في اتجاه ربيع أو رائد الرحالي، تمشي مباشرة محمد العرفاوي. محمد العرفاوي عنده كورة يدخل على مستوى دائرة الميدان، يتجاوز اللاعبين الثلاثة ويمر كورة والدفاع موجود، ويتبع كذلك طارق الشعبوني. هذه فرصة للأولمبيك وعند المرور وتصويبه ممتاز رشد العملية عن طريق يحيى الفلومي والحارس يتصدى بامتياز. أبرز فرصة في اللقاء وممتازة من يحيى الفلومي والأحسن منه كانت من حارس المرمى نصر الدين كويعة. عمل ممتاز قام به قلب الدفاع محمد العرفاوي وتفاعل جماهيري كبير مع هذه اللقطة. أحمد الرحالي فيها بالتأكير المرور وضرب المخالفة يتحصى عليها كير قصر كير في مناطق الاتحاد قصور السير. باهي العملية يمشي أحمد الرحالي لتنفيذ كير بدون تعويضات ثلاثي في أولمبيك الكاف، يعاني من إصابات. ومحمد الرحالي طارق الصعبوني وكذلك على دين الفهم صار يكون في أتم الاستعداد البدني. تقول الكلمة الأخيرة لقلب الدفاع رائد الرحالي فتنفيذ رائد الرحالي على الكل أمام التنفيذ باش يكون مباشر. الرحالي كيف يستكون يلعبها في الوسط مع اللاعب جافر العثماني، والعثماني عثمان الرائد. رائد الرحالي عنده الكرة ما زال يفعل به التمرير في اتجاه كرير والدفاع تغطية عن طريق

0: غنام وترجع الكره مجديه لصالح اولى امتلاك الكاف عن طريق من فجراسي وسط الميدان. الحكم لا اخو قبل ذلك صار مخالفه على الدين فهم يقوم بمخالفه زلمة سعود الكور وسمى حارس مرمى اتحاد قصور السلاف نصر الدين الكويعي اللي تألق في اللقطة الأخيرة أمام يحيى البلومي قاعد يعاني من إصابة وحكم المباراة نزار الرياحي يتوجه له مباشرة للإطمئنان على صحته وبالطبيعة باش يطلب من الطاقم الطبي التدخل لإسعاف حارس المرمى اللي تألق في هذه يعني اللقطة الأخيرة كاد يكون الهدف الأول لصالح أولمبيك الكاف. فريق اتحاد قصور السلاف لعب 7 مباريات ودية يعني منذ انطلاق الموسم انطلاقة تمارين يعني كانت في 2 أوت يعني الجمعة الأولى والجمعة الثانية حسب يصرحوا لي وسجلوا مول كيجب، لكن من بعد يلعب 7 مقابلات مباراة ودية عفوا مع الشابة ينتصر عليها مع طرق ينتصر مع الروي ذهاب الوياب يعني ينهزم وكذلك مع المهدية خسارة وفي عقارب ينهزم هدف مقابل 0 تمنياتنا بالشفاء في حارس مرمى اتحاد قصور السلاف نصر الدين قويعة الى حد الان فريق اولمبيك الكاف وهذا الفريق نفس اللاعبين اللي يمسوا الموسم الفارط في الرابطة الثالث المستوى الاول يلعبوا الند للند امام فريق كبير له خبرة يضرب سعود الكورة لصالح اتحاد قصور السلاف والحكم اذا يقول ضربة المخافة لصالح اتحاد قصور السلاف ونجد حسام اللبطي امام الكورة في ارجاع الكورة للعب حسام اللبطي او يخليها لاشرف شيحي قائد فريق رقم 40 قائد الشيحي الشيحي الحكم ماذا يقول تعاد الشيحي كان يلعب اتجاه زميله حسام اللمتي لكن الحكم يقول تعاد الحكم مع تشارك تنفيذ وإذا سيعمل أصلا في الشيحي يلعب كرة في وسط الميدان واتجاه حازم اللمتي حازم تبديل كل الجهة اليسرى أحمد زبيدي على الجهة اليمنى باهي تمرير في اتجاه حازم اللمتي عنده الكرة محاوطة المرور لكن يتدخل في دفاع أولمبيك الكاف وتماس يقول حكم المباراة لصالح اتحاد قصور السلاف عن طريق احمد بيدي في الجهه اليمنى يلعب كوره يحاول يبحث رقم 11 محمد فراس الميلادي اللي كان قبله دفاع بيقول صعوبه هذه كوره مرتده وترجع كيجي والدفاع يتالق وتتبع تمشي كوره بسياره الحالي لكن تصيبه قويه عن طريق عزيز غنام وتمشي كوره في هجوم عكس لكن ما يتبعش كورته كما يجب على دين الفهم وترجع مباشره عن طريق اشرف الشيعي قاعد فريق الى حارس مرمى نصر الدين وقيعة ما سيفعل يلعب كرة قصيرة أشرف الشيحي يتقدم الشيحي عنده كرة الشيحي يجري في اتجاه رقم 26 إيهاد بعبيد ظاهر الأيمن لكن تقص وهذا هجوم لصالح أولمبيك الكاف ماذا سيفعل طارق الشعبوني باهي لليمين والمدير محمد عز المرزوقي ظاهر الأيمن المرزوقي يجري كرة في اتجاه طارق الشعبوني يمر ويسقط الحكم ماذا يقول لا وصل يلعب كرة ما فهمنا شيء طارق حماسية ترجع كرة من جديد أشرف الريف توصل له كرة لكن يتدخل الدفاع والمتابعه من احمد الرحالي يخلي الكره تمشي رمي تميس لعب سريعه بين الرحالي وكذلك اختار هو جاسر العثماني ترفع مباشره لقلب الدفاع اداء سيدي لحد هذه اللقطات العفاوي محمد العرفاوي كره في وسط الميدان واتجاه اللاعب على دين هو يحيى البلومي الدفاعي ويتوزيعها والدفاع موجود كره في اتجاه نبيل كريم لكن الدفاع موجود عاليه من جديد لكن ما ثم حد في المتابعه والحارس يتالق نصر الدين وقيعه نقمة زي يترمى على الكرة بلقطة فنية ممتازة وقوية عميزة ترجع الكرة اللعب ينتظر يخرج يشري الكرة لليمين عن طريق عزيز غنام غنام يرفع كورة ولكن التغذية دفاعية ممتازة عن طريق جاسر العثماني وباهي أيضا عن طريق يوسف الشلاتي تبديل كلي جهة اليمنى يخرج محمد عز المرزق محمد عزيز باهي
1: لكن بالتوقيت ميداني 5 دقائق انتهوا
0: 22 دقيقة لعب ويبقى التعادل 0-0 بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور السلاف.
1: شكرا ليك وافتتاح النتيجة في ملعب المكنين لهلال رديف أمام سبورتينج المكنين هذه أولى أهداف المجموعة الثانية. شكرا سفيان اللجمي شكرا للمستمعين وين يسمعوا فينا خارج اقليم الشمال الغربي عدد كبير من المستمعين يسمعوا فينا توا في جهات اخرين نجدد لهم التحية ونمشي الملعب القروين تفضل بكر الصوت بعد يا مكر مكر مسول نحي كيت مكر نرجع لك ميداني في انتظار انه يتحسن الصوت من ملعب القيروان
0: نعم شكرا 23 دقيقة لعب وهذه فرصة لصالح أولمبيك الكاف بعيد عن الرحالي ما يلحق صاحب الرحالي ممتاز العمل البدائي وتمرير من طارق الشعبوني، لكن الرحالي ما يفهموش كما يجب وتمشي كرة ضربة ثلاثة أبطال كما قلت 23 دقيقة لعب والتعادل صفر مقابل صفر، تعادل سلبي بالاتحاد قصور الساف. فريق عنده ما يقول في الرابطة الثانية وفريق صعد أو عاد أولمبيك كاف نقلوا إلى صف الرابطة الثانية وصف حتى في الرابطة الأولى وابن البلال حسن، وكان اللي يجي للكاف من فريق كبرى يعني اللي يروح بالتعادل هنا من الكاف يروح راضي على كل صار يعود مستوى الكاف الى مستواه الطبيعي للقسم الاول. على كل باش عودوا كل برامي تماس تتلعب كره في اتجاه جاسر العثماني، جاسر العثماني حوط الملوك حكم يعطي الافضليه مازال مش مخالفه تبديل كلي في اتجاه الرحالي، احمد الرحالي عنده كره، احمد الرحالي ما يسافر تبديل كلي للجهه اليمنى والترويض تتقص الكره تمشي رامي تماس امام اللاعب الظهير الايمن محمد عزيز المرزوقي. المرزوق يلعب كرة سريعة واتجاه جاسر العثماني، جاسر العثماني المرزوق ترجع له كرة حوط مرور يراو لو يدخل الدفاع الظهير الايسر احمد الزبيدي ويحط الكرة رمي التماس يمشي للسلام محمد عزيز المرزوق للارجاع، محمد عزيز ينتظر صعود زملائه ربما يلعب كرة نعم داخل مناطق العمليات وهذه راسية وتمشي كرة ضربة ركنية. الركنية الثالثة لصالح اولمبيك كاف مقابل صفر ركنية الاتحاد قصور الساف وثلاث ركنيات على يسار الحارس المتألق نصر الدين قويعة وكالعادة يمشي ظهير الايسر احمد الرحالي في لعب هذه الايسر في صفوف اولمبيك كاف يعني ضد صندوق الرياضية اولمبيك كاف لعب ثلاث مقابلات.
1: ظهر نزار المورا به بانتظار انه يرجع صوت ميداني وصوت ماكرة مذكر بالنتائج الحاصلة الى حد الان في ملعب المكنين. هلال رديف متفوق امام سبورتينغ مكنين هدف مقابل صفر، وبقية المقابلات تعادل دون اهداف في ملعب الكيف الشبيبة جندوبة رياضية، جمعية ريان الملعب الجيبسي امال بوشم النادي القربي قوافي القفصة مستقبل القصرين واولمبيك مدنين القلعة الرياضية. هذا هو برنامج مقابلات المجموعة الثانية والمجموعة الأولى نذكر بنتائجها البارح. سبورتينغ البنعروس كانت انهزمت أمام كرم اللامهدية 2-1، انتصار سليمان أمام اتحاد تطاوين 4-1، 2-1 لبعث بوحجلة أمام النجم الخلادي، تعادل 2-2 بالملعب السوسي وكوكب عقارب، 2-1 للراولوية أمام هلال الشابة، نفس النتيجة فاز هلال مساكن خارج قواعده أمام محيط قرقنة، وانتصر فريق جمعية مجرين أمام مستقبل جابس كذلك 2-1. هذوما النتائج الخاصين بالمجموعة الأولى للرابطة الثانية لكرة القدم. شكون حاضر نزار؟ به في انتظار مكرم انه يرجع معنا من ملعب القيروان لقاء شبيبة وجندوبة رياضية، وكذلك من ملعب الكيف اولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف ميداني الوحيشي جزء مقابلات في المباشر. مكرم به ميداني به لحظات يعودوا ويرجعوا معنا زملائنا من ملاعب الكيف وكذلك القيروان وزوز مقابلات في المباشر مع ميداني مع مكرم سولة نجح في المراقبة. تحية نزار في الإخراج، اسمه نغم نزار به

0: 33 دقيقة راجعين نرجع الملعب القروين. مكرم سولة مرحبا، ونذكر أن مستقبل القصريين كان افتتح النتيجة أمام القوافل الرياضية بقفص. تفضل. أي
1: مرحبا من جديد. إذا المستقبل الرياضي بالقصريين يفتتح النتيجة حمد العواني، لا زالت المقابلة متعادلة صفر من الجانبين. هذا هجوم لصالح جندوبة الرياضية، يتواصل غايث حمادي إلى الجهة اليمنى يوزع، ولكن الحارس علي الفلوي يتصدى الكرة بسرعة، يفوت الكرة داخل دفاع ملعب دفاع جندوبة الرياضية، ومن جديد الحارس محمد عزيز نصيبي، كرة من جديد لصالح جندوبة الرياضية القهروانية، ويتدخل المدافع سهيل التهمسي، والحكم حسام الظهري يعلن عن مخالفة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، تبعد حوالي 30 متر عن الحارس محمد عزيز نصيبي اللاعب خالد المعروف في الميدان. إذا بالنسبة للقائد كانت فرصة ثانية للتسجيل لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، توزيعها من الظهير الأيمن محمد أمين القلعي على مستوى منطقة ضربة الجزاء، وكان لاعب ماهر الوسلاتي وجه لوجه مع الحارس محمد عزيز السيدي، لكن هذا الأخير يتألق وينقذ شباكه من هدف محمد. تذكير بالنسبة لآخر أربع مقابلات بين الفريقين، دائما الأغلبية الغلبة لصالح جندوبة الرياضية، في آخر أربع مواجهات الغلبة لأبناء جندوبة الذين انتصروا بمناسبتين وحالت مقابلتين بالتعادل. إذا نعود من جديد الحارس صبري العماري لتنفيذ ضربة المقابلة، مقابلة للحارس محمد عزيز السيد، دفاع جندوبة الرياضية جميع اللاعبين يلعب على الجهة اليمنى لصالح يوسف حاجي يوزع، ولكن دفاع جندوبة من جديد تعود مرتدة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، والدفاع يتألق ويخرج الكرة صبري العماري، صبري العماري إلى يوسف حاجي، نقلات قصيرة بين اللاعبين ومرتدة لصالح جندوبة الرياضية، والهذا كادت جندوبة الرياضية تفتح النتيجة، لكن الكرة كانت جانبية فيضغط الشباك حقيقة. تعود إذا ضربة مرمى صالح الشبيبة الرياضية القيروانية، علي الفريوي الكرة داخل مناطق جندوبة الرياضية، تعود الكرة إلى وسط الميدان، اللاعب منحصر داخل وسط الميدان، الكرة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، يأخذها اللاعب سهيل الهنتاتي من جديد، وهذا هجوم مركز لصالح جندوبة الرياضية، لكن الدفاع اللاعب الهادي كرموس يخرج الكرة ضربة تماس، ضربة تماس لصالح جندوبة الرياضية في الدقيقة 32 في التنفيذ، رقم 12 غايث حميدي مش يلعب الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، فعلا يمشي الكرة مباشرة للحارس علي الفريوي، مقابلة متوازنة بين الفريقين في الآن ذاته، مقابلة ممتازة حقيقة، هذا يدل على استعداد الفريقين، بالطبيعة عندهم الهدف الأساسي هو الشبيبة الرياضية القهروانية العودة إلى الرابطة الأولى، وجندوبة الرياضية الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. الفريقان قاما بفيلق من الانتدابات استعدادا لمعركة الصعود. الكرة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، منذ دقيقتين أو ثلاثة اللاعب منحصر في وسط الميدان، معركة وسط الميدان متكافئة، هذا اللاعب محمد الرويسي حقيقة ظهير أيسر ممتاز.
0: ذكرني بالتوقيت مكرم.
1: التوقيت 33 دقيقة لعب، بل 40 دقيقة لعب، ولا زالت النتيجة متعادلة 0 مقابل 0.
0: شكرا ليك، نرجع الملعب الكيف معاك ميداني بعد شوية باش نرفعوا الأذان. تفضل.
2: شكرا. 35 دقيقة لعب أو مقدم في زمن الصوت الأول هنا في ملعب الكاف في الأولمبيك الكاف، والتعادل سلبي 0 مقابل 0 بين الفريقين، مع أفضلية في بداية هذا الصوت الأول لصالح الأولمبيك الكاف اللي مطالب بتحصل فيها الأداء نظرا يعني بدون بنك بدلاء. ثم تقريب كاس اللاعبين المصابين يجب أن يعرف كيف يحافظ على سير يعني السير الطبيعي لهذه المباراة، نظرا يعني ربما لاعبي الاتحاد الكوري يشوفوا جريد افضل منهم على كل الرحال الراسيه من الفلسه ويحط الكره في التماس، يمشي الكره رامي تماس ويمشي اللاعب هذا بيه يرفع الكره اللاعب الظهير الايمن والتسديد باش يكون داخل منصه العمليات، يطلب من فاميرو يمشي يدخل زياد السوس يلعب كوره طويله داخل منصه العمليات ويدخل الدفاع في مره اولى من الاستقبال، وهذه عمليه نقاطيه لكن والاستقبال اللاعب حسام اللبطي في صفوف اتحاد الكره الكاف جاي وانسان يسارع حتى اتحاد الكره الكاف وباهي وباهي من حاله ربيع سوسان يتالق امام محمد فراس الميلادي ربيع سوسان يرجع الكره اللعب كوره طويله ملعوبه سكون تم الدفاع تمشي مباشره من الحارس الى الحارس نصر الدين قبيعه بكل سهوله قبيعه تم حد الفهم مطالب باش يكون في الخط الامامي حيث ثم تبادل على نصف المراكز على الفهم هو يحيى البلومي يمشي لليمين وكرير على الجهه اليمنى على كل طرز على الكره وسط الميدان يمشي لتغريده في اول معاد يوسف الزكي على مستوى الدفاع يتبع في الكره لكن تكمله طرح جديد يشوف معاه كرير كرير كرير عنده كره من السيف محاوله المرور محاوله المراوغه كرير يعدي كره ارضيه داخل منطقه العمليات
0: ميداني لحظات ونرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راجعين اللحظات الأخيرة في ملاعب الرابطة الثانية، وتتغير النتيجة في بوشمة، هدف مقابل صفر لأمل بوشمة أمام النادي القربي، 2-0 للقصرين أمام وفي القفص. لحظة يا مكر، لحظة مكر، بنسمع فيك خويا. لحظة، مستقبل القصرين متفوق أمام قوي في القفص 2-0، ورديف متفوق أمام سبورتينج المكنين 2-0. تفضل.
1: أنا محمد العواني، افتتاح النتيجة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية منذ دقيقة 35. بالنسبة للصورة الإذاعية للهدف، مخالفة يحكم تسديدها تنفيذها اللاعب اسكندر النفاتي، والمدافع إبراهيم الفرشيشي بتسديدة رأسية يسكن الكرة الشباك. إذن هدف بنيران صديقة منذ دقيقة 35، الشبيبة الرياضية الخيروانية متقدمة هدف مقابل صفر، وصلنا دقيقة 43، وهذه خالفة لصالح جندوب الرياضية، لكن دفاع الشبيبة يبعد الكرة تمشي على الجهة اليسرى، هذا هجوم جديد للشبيبة على الجهة اليسرى، الجهة الثانية وتخرج الكرة لصالح الشبيبة الرياضية الخيروانية لتنفيذ ضربة التماس. أسامة الهماني والحكم يقفل اللعب. الحارس.
0: شكرا شكرا لك مكرم. نمشي الملعب الكيف، 43 دقيقة، بقي تعادل دون أهداف بين أولمبيك الكيف وفريق اتحاد قصور السيف. فاضل ميدان.
2: نعم، حاليا 44 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول، ويبقى تعادل 0-0 بين أولمبيك الكيف. 4 رقيات إلى حد الآن لصالح أولمبيك الكيف، مقابل 0 رقية لصالح اتحاد قصور السيف. عود الكرة إذا هجوم جديد لصالح حازم النفطي، حازم النفطي تكون الكرة في السيوس المعاكس، يطلب الكرة في موقع مناسب، لكن تبقى الكرة هذه الكرة كرير، كرير في المتابعة، كرير والحارس أصبح منه بعيد على كرير، ترجع الكرة سريعة على جهة اليمنى، عبيد عبد الكرة عبيد، عبيد جهاد العملية عن طريق يوسف
0: مديني. الصوت ماهوش واضح. راه
2: نعم طاقه الشبكه حنان، يعني الامور كلها خمسه على خمسه، ربما من طاقه الشبكه خايف تدعم حكم اللي بيجي حكم المباراه، هو قد كان يزعم هذه المباراه 50-1، المباراه تتوسع والنتيجه تبقى 0-0. ترجع الكره عن طريق نصرتين بها حارس المرمى، كوره طويله باتجاه اللاعب المعروف المعروف تصميم الكره، الكره من جديد ترجع عن طريق الفريق قبل السلاح لحد السنين، هذا هجوم وهي العملية اللي جات لنا سيد السيد زياد زياد إثباتها، يرفع الكرة بالسلاح قليل كبير رفع من الثاني، الحارس يتبع سهل بن أشرف ربيع الشيشان، ربيع الشيشان يلعب الكرة باتجاه اليمين ونجم حد عايز مرجوح
0: اي مكرم اي تحسنش الصوت شويه في القروين.
1: وصلنا 44 دقيقه وهذا تماس من الطاهر ماني داخل منطقه الجزاء، وتسديده من لاعب جندوب الرياضيه محمد الرويسي، لكن تمر فوق مرمى بقليل، ضربه مرمى لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه، يتقدم علي الفريوي ينفذ ضربة المرمى، كرة طويلة على مستوى دائرة الميدان، والمدافع رايح حميد يخرج الكرة للتماس، ينفذ بسرعة، هجوم جديد لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، يتوغل من الجهة اليمنى يوسف الحاجي، وتخرج الكرة ضربة ركنية لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية على يسار الحارس محمد عزيز المصيدي. بالتنفيذ يوسف العمار لا ياخذ الكرة، اللاعب صبري العميري بتنفيذ الركنية مباشرة على مستوى من تحت ضربة جزاء، ولكن تمر جانبية، إذن لا تشكل خطورة على الحارس. بسرعة محمد عزيز السيفي، هذا هجوم لصالح جندوب الرياضية والكرة في التماس، طيب الهنديتي رايس حميدي، رايس حميدي تعود الكرة للشبيبة ومن جديد ضربة تماس لصالح جندوبة الرياضية بالتنفيذ. ماهر بن سلطان إلى إبراهيم الفرشيشي، كرة طويلة تعتمدها جندوبة الرياضية، الكرة تعود للدفاع إبراهيم الفرشيشي مباشرة إلى دفاع شبيبة الرياضية القيروانية. شبيبة تبني هجوم جديد، هذا صبري العمري، هذا اسكندر اللفاتي على الجهة اليمنى، يوسف العمار يحاول يوزع ويوزع يجيب الحارس محمد عزيز الفيديو.
3: ملعب الكيس
0: في الاستماع مديني تفضل.
1: مخالفة لسان محمد عزيز الفيديو.
0: لحظة يا ماك،
3: يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين أولمبيك الكاس، صوت أول فوق يعني فوق المتوسط، اللقاء نلتقي في الشوط الثاني.
0: شكرا لك، هاي مكر.
1: إذا هذا هجوم لصالح جندوبة، مازال حوالي 20 ثانية لنهاية الوقت الإضافي. نتدخل الدفاع من جديد، كرة قصيرة لعلي الفريوي مباشرة في التماس، وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم حسام الظاهري عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفها الجندوبة الرياضية في تقدم المحليون بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة 35 بنيران صديقة من المدافع إبراهيم الفرشيش.
0: شكرا لك، يعطيك صحة. نهاية الأشواط في الكيف وكذلك في القيروان، ونذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن. نذكر أمام البوشمة النادي القربي هدف مقابل 0-2 لمستقبل قاسرين، أمام القوافل الرياضية بقفصة في قفصة، إلى الرديف متقدم أمام المكنين في المكنين 2-0، وشبيبة أنهت الفترة الأولى متقدمة أمام جندوبة الرياضية هدف مقابل 0، وبقية المقابلات انتهت أشواطها بالتعادل دون أهداف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. سيتم غدا الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الوداع والأمانات ناجية غربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد المدير العام لوكالة جزائرية للترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تتواصل بولاية جندوبة فعاليتها المعرض التجاري إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس، الذي يتواصل بحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمسة. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم إثر غارات نفذها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في إطار الخرق اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر الماضية. تواصلت اعتداءات الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي غارات جوية على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق حدودية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: تحية لك ولكل السادة المستمعين. إذا أدركنا الدقيقة الرابعة في زمن الشوط الثاني ويبقى تعادل صفر مقابل صفر بين أولمبيك كاف واتحاد قصور السيف. تغيير وحيد نشوف اتحاد قصور السيف، خروج محمد فراس الميلادي ودخول اللاعب رائد المزار ابن النجم الرياضي لصفوف النجم الرياضي الساحلي.
1: شكرا ليك. نمشي نمشي للقروان نشوف انطلاق الشوط الثاني. يا مكر،
2: 7 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني ولا زالت الشبيبه الرياضيه القيرواني متقدمه هدف مقابل صفر. تذكير بالهدف، اذا ابراهيم الفخشيشي في الدقيقه 35 ضد مرماه. اذا هذا هجوم لجندوبه الرياضيه على الجهه اليمنى، عبد القادر النغموسي. عبد القادر النغموسي تمريره قصيره باتجاه طاهر ماني. طاهر ماني يتوغل من الجهه اليمنى على مستوى نقطة ضربة ركنية، لكن المدافع يوسف الحاج يخرج الكرة للتماس. يوسف الحاج هذا جاته فرصة توا، هو مدافع تقدم مع مهاجمي شبيبة الحيروان وكاد يسجل الهدف الثاني. إذا ضربة تماس لصالح جندوبة الرياضية، على يسار الحارس علي الفريوي، طاهر ماني في التنفيذ على مستوى نقطة ضربة جزاء، والدفاع يتدخل. هذا هجوم معاكس لصالح الشبيبه الرياضيه الحيروانيه، هذا هجوم لصالح الشبيبه. ماهر الوسلاتي، ماهر الوسلاتي الى الجهه اليمنى، الى الجهه. ماهر الوسلاتي الكوره عاديه للحارس محمد الشيبي. اللاعب يوسف بن عمار يهدر فرصه وجه لوجه مع الحارس محمد عزيز الخيبي، لكن الكرة تمر محادية لمرمى جندوبة الرياضية. الكرة تخرج للتماس لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، تتلعب بسرعة، يمشي لها محمد، لا حكم يطلب إعادة تنفيذ. محمد أمين الخلعي طويلة في دفاع جندوبة على مستوى وسط الميدان. تمريرة من ابراهيم الفرشيشي الى عبد القادر النغموشي، ودفاع الشبيبه يخرج الكره بالتماس. وائل التليلي يحبط هجوم مركز لصالح جندوبه الرياضيه في تنفيذ التماس. طاهر ماني الى سهيب، الى سهيب داخل مناطق جزاء الشبيبه. هذه فرصه لجندوبه الرياضيه. واو! قاسم القريشي يهدر فرصة كاد يعادل بها النتيجة. 54 والحارس علي الفريوي ملقى على حديث ميداني، يتوجه له الحكم حسام الظاهري. إذا فرصة لصالح جندوبة الرياضية بالدقيقة 54 يهدرها اللاعب آدم قريشي. حقيقة مباراة جميلة بين الفريقين، الهجومات من هنا وهناك. التذكير بالنسبة لتشكيل الفريقين، التشكيل اللي نزلوا بها الفريقين الزوز ما صارش فيها حتى تغيير. اللعب متوقف إذن.
1: نذكر أن الملعب الجيبسي يفتتح النتيجة أمام فريق جمعية ريانا. عبد الله الخلوي هو اللي سجل الهدف الأول لفريق الملعب الجيبسي عن طريق ضربة جزاء. أي ميداني تفضل. أي
0: نعم، وصلنا ناس 8 دقائق في ملعب الكيف، ويبقى تعادل صفر مقابل صفر بين اتحاد قصور السيف والأولمبيك الكيف. وبداية قوية في هذا الشوط الثاني لأبناء اتحاد قصور السيف في دخول رائد النجار مكان المهاجم فراس الشوات، ويصبح تبادل في المراكز، يصبح زياد السوسي كراس حربه، ويرجع رائد النجار يلعب وسط ميدان. وهذه مخافه لصالح اتحاد قصور السيف، بتطلب من طريق جاسر العثماني مسعود الفرد ضربه مخالفه عن طريق اللاعب حسام اللمطي رقم 35 اللمطي. التنفيذ حب يسرع لكن فتره الدفاع تلعب كوره سريعه وترجع له من جديد اللمطي عن ياسر المعروفي ومعروف تعرف على هذه الكره في وسط الميدان عن طريق اللاعب ياسين خلص.

0: خمس الكره جوه في ميدان باهي تبديل تمشي اليمين يرجع حازم اللمبتي للوراء حازم اللمبتي يطلب الكره زياد خنشل لا يرجع به للدفاع اتجاه عزيز غنام ترجع لليمين حسام اللمبتي عنده الكره باهي تمرير من حسام اللمبتي تمشي كره تمارس لصالح حتى عاد الكره الساف في تدخل الظهير الايمن محمد عزيز المرزوق يحط الكره في الركنين تعب كره طويله اتجاه حسام اللمبتي باهي من اللمبتي كره ارضيه باهي تبديل اتجاه من اتجاه احمد الزبيدي احمد الزبيدي يرفع كره داخل مربع العمليات وتمشي الكره ضربه 6 امتار هجوم خطير لصالح الاتحاد الكره الساف ربما اللياقه البدنيه باش تلعب دورها في هذه المباراه باش تكون حاضر بدنيا الحلول بكل صراحه موجوده في ابناء الاتحاد الكره الساف بالنسبه للممرن المقرب هاني مع الحلول التي واقف على اللاعبين نتاعو وتحقيق جهودهم خلال ما تبقى من وقت هذه الكره الارضيه باهي العمليه مش مزلاش يوش مزلاش تكمل الكره لكن باهي صالح الخطاب يحيى البلومي يحيى البلومي كره في الوسط عن طريق الفهم الفهم مقدم الفهم لكن صالح الخطاب جاسم العثماني تمشي الكره للرحالي على الجهه اليسرى الرحالي يرجع جاسم العثماني العثماني كره في الوسط لكنها مخطئه والدفاع محاولة ضغط من التكرير لكن تتك الكره كره في وسط الميدان هاي العمليه ترجع حاسم اللمبتي اللمبتي اللمبتي اللمبتي عنده كره تبديل اليمين وهذه فرصه الكره مرفوعه داخل منطقه العمليات والقائم الثاني والحارس موجود باهي من ربيع السيسان في المكان المناسب قيم يعني وصول الكره غير وجود صديقين اللعب رقم كذا احمد الزيدي وكذلك حاسم اللمبتي يخرج بيناتهم وتك الكره هذه كره ملعوبه باهي في اتجاه على اللعب يحيى البلومي المصاب بالنفس كامل حكم يقول لا تكوش اللعب يرجع الكرة مازال الضغط من جديد عن طريق اللمبتي عملية تحديد اللمبتي ما يخلصش اللعب زياد السيسي ياسر حيلعب قلب هجوم نمشي للرحالي على جهة اليسرى احمد الرحالي الشيخ لاعب في الشوط الثاني والتعادل السلبي صفر مقابل صفر وهذه تبديل كلي لجهة اليمنى بها يوسف راسي عنده كرة فاتجاه يحيى البلومي باهي بالضغط البلومي وتحصل على مستميم باهي الضغط البلومي واستميم البطاقه ربما حب يرجع يحيى البلومي يلعب الكوره لكن اللاعب رقم 35 حسام اللبط يسد الكوره بيديه ما سايبهاش اللاعب الايمن محمد عزيز المرزوق المرزوق في انتظار الدخول في ملاهو يلعب كوره طويله في اتجاه كرير لكن قبل الدفاع لاعبين بكل صراحه يعني قلبي دفاع اتحاد الكره الساف لاعبين طويله قامه هذه فرصه لا ما فيش تسلل الكره بعيده تمشي مباشره كان في موقع تسلل اللاعب زياد السوسي لكن الكره مباشره الى الحارس ربيع السوشان رجع ربيع السوشان كره لصالح محمد عزيز هو الوسط من الطريق العثماني الرحالي على الجهه اليسرى كله كره عنده كره ما يستفعل احمد الرحالي كره في اتجاه كرير لكن الدفاع موجود محاصر نبيل كرير السواء كان يعني بنيه جسديه قويه لمدافعي اتحاد الكره الساف يلزم لاعبين يعني سريعين يكونوا جسديين قويين على كل ترجع الكره محمد العرفاوي محمد العرفاوي قلب الدفاع في الكره
1: في توقيت يعني ميداني
0: في توقيت تشكيك لعب من زمن الشوط الثاني يبقى التعادل صفر مقابل صفر باتحاد الكره الساف واولى بيكا
1: شكرا لك كاي مكر
2: في ملعب حمد العواني وصلنا 14 دقيقه لعب او بالاخر 15 دقيقه لعب منذ انطلاق الشوط الثاني ضربة مرمى لصالح جندوبة الرياضية إبراهيم القريشي كرة طويلة على مستوى دائرة وسط الميدان إلى اللاعب من الجهة اليسرى
3: فريق الغادي تعود على كلهم صح
2: فريق جندوبة يمشي الكرة
1: ميداني الخط مفتوح يا ميداني
2: الكرة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية هذا هجوم جديد للشبيبة الرياضية القيروانية يوسف بن عمار يتقدم من الجهة اليسرى يوسف بن عمار يدخل منطقة الجزاء والمدافع إبراهيم الفرتيشي يخرج الكرة إلى التماس تتنفذ بسرعة صبري العميري تسديدة من بعيد لكن بعيدة الكرة على محمد عزيز المصيبي فريق جندوبة يحاول منذ انطلاق الشوط الثاني لتعديل النتيجة جاته فرصة حقيقة من جديد يحاول بناء هجوم كرة طويلة في اتجاه جعفر الزريبي جعفر الزريبي يمشي له. رقم 10 خالد معروفي قائد فريق، خالد معروفي الى الوراء ابراهيم الفرشيشي الى ماهر بن سلطان، توزيعة طويلة، الكرات الطويلة فيها دفاع الشبيبة الرياضية القيروانية، الكرة لازالت لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية، تعود من جديد كرة معاكسة صالح جندوبة الرياضية، محمد الرويسي واللاعب الهادي كرموس يأخذ الكرة لتماس، تماس من جهة الفلوز هنا في ملعب حمد العواني، تعود الكرة إلى الشبيبة الرياضية القيروانية تحاول بناء هجوم من جديد. الشبيبة الرياضية القيروانية اعتمد على الهجومات المركزة ونسبة كبيرة هجومات ناجحة، وهذا توغل جديد من اللاعب ماهر الوسلاتي، كرة في التماس تلعب بسرعة، تمشي الكرة لهادي كرموس على الجهة اليمنى، كرة طويلة إلى الظهير الأيمن أمين الزهري، يوزع داخل منطقة الجزاء وحارس جندوبة الرياضية يلتقط الكرة. إذن 63 دقيقة لعب، 18 دقيقة في الشوط الثاني، جندوبة لا زال يحاول يبحث عن الحلول، لكن التمركز الجيد لدفاعات الشبيبة الرياضية القيروانية حالة دون تعديل النتيجة بالنسبة لأبناء الشمال الغربي. هذا هجوم جديد إلى الجهة اليمنى، آدم آدم آدم القريشي، والمدافع يوسف الحاج يخرج الكرة للركنية، ركنية على يمين الحارس علي الفريوي في التنفيذ بسرعة، عبد القادر المغموسي في تنفيذ الركنية، نشوف ابراهيم الفرشيشي المدافع حب يصلح غلطته، اذا مشى لمعارضة هجوم فريقه، ننتظر تنفيذ الركنية على يمين الحارس على مستوى نقطة ضربة جزاء، ولكن تخرج الكرة ضربة مرمى، لا ما خرجتش الكرة، ياخذها مدافع الشبيبة ومخالفة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية
1: في توقيت مكرم
2: المدافع يوسف الحاجي في توقيت 19 دقيقة لعب منذ بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك. نذكر بوشمة متقدمة من نادي القربي هدف مقابل صفر، 2-0 للقصرين في قفصة أمام القوافل، 3 أهداف مقابل صفر لهلال رديف أمام سبورتينغ المكنين، التعادل دون أهداف بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، 1-1 بين جمعية تريانة والملعب الجيبسي هدف مقابل صفر لأولمبيك مدين أمام القلعة الرياضية، وكما تتابعوا معك لقاء شبيبة وجندوبة الرياضية، باقي التفوق لشبيبة القيروان هدف مقابل صفر. نرجع الملعب الكيف، تفضل ميدين.
0: نعم حنان، هنا في الكيف وصلنا 17 دقيقة لعب من زمن المباراة، وثم لاعب من أولمبيك الكيف يشتكي من إصابة داخل المناطق العملية الاتحاد قصور السيف، يعني والممر نشوفوا أنه مكرم العامل ما يساعدوش، يعني مش يغادر اللاعب الملعب ويبقى يلعب بعشر لاعبين على كل طبق الاختيارات المفرد، وإلى حاليا بقطع النظر على كل شيء فريق أولمبيك الكيف بالأمانة قدم يعني بالتشكيلة هذه قد يعني قاعد يقدم في مردود طيب، إن شاء الله في الأسبوع القادم نشوفوا وجه آخر يعني في صفوف أولمبيك الكيف، يعني يضم أكيد اللاعبين المتدربين الجدد أكيد جدا بشاطئ الإضافة، عندهم خبرة يعني صدقني بيلعبوا في نوادي يعني عندها كلمتها وعندها خبره في هذا القسم بالذات، على كل بصعود الكره بضربه مخالفه لصالح او ضربه قطع امتار لصالح الحارس نصر الدين بويع، ويغادر علاء الدين الفاهم يشتكي من اصابه عفوه هو قبل المباراه، هو والشعبولي وكذلك احمد الحالي الثلاثه يعني مصابين يلعبوا يعني للضروره القصوى، بصعود الكره بضربه قطع امتار عن طريق الحارس ابو شخلاه لصالح عزيز غنام حارس المرمى نصر الدين بويع، يلعب كرة في حسام اللمبتي وعبيد عنده الكرة يتقدم حسام اللمبتي يشي الكرة لليمين والموجود الظهير الأيمن يا عبيد عنده كرة يرجع له تمشي الكرة توصل باتجاه أشرف الشيحي لليسار باتجاه حسام اللمبتي، اللمبتي عنده كرة بها كرة في وسط الميدان، صار اللمبتي ما تبش حلول، حسام اللمبتي ما سيفعل او التطويل، لا يرجع الكره اشرف الشيحي، قاعد فريق اشرف الشيحي يوصل الكره في اتجاه عزيز غنام. غنام ثلاثه في اللعب، ثلاثه يعني ثقله، يعني رغم يعني وثم التغييرات ونشوفوا ربما يكون بدنيا فريق اتحاد الكسور شاف كثير من في الكاس، لكن الى حد الان ومرد هشام بالنسبه ما يجازفش. هذه الكره طويله توصل الكره اليمين وحاول يرفع الكره والامتياز ممتاز العمليه من محمد العرفاوي. محمد العرفاوي يدخل امام احمد الزبيدي ويحط الكره 300 او فرص 100 تقريبا، نعم فرص 100 او ركنيه، ويمشي اللاعب البديل رائد النجار رقم 20 باش يقوم بالتنفيذ. رائد النجار الحكم قاعد ينبع لاعبين داخل منطقه العمليات، الكل داخل منطقه العمليات، فكير كريف تلعب الكره سريعه ترجع له النجار، ماذا يفعل؟ يرفع كره النجار في القائم الثاني والدفاع ممتاز وراسيه ويرجع كرير امام اللاعب اشرف الشيحي. قويله كما جات من الشيحي غير مؤثره تماما، تمشي 6 امتار لصالح فريق اولمبيك الكاف كما قلت لحد الان مثل زمام الامور كما يجب. على الكل بتعود كرة بستة أمتار، والحكم تم تنبيه شفوي على اللاعب رقم 15 عزيز غنام في صفوف اتحاد قصور السياف. ربما ماذا ننتظره؟ قرار حكم المباراة، يعني يطلب من الانضباط من على ما يبدو اللاعبين ويطلب برد الدم وينبه على قائد فريق اتحاد قصور السياف. يحول الكرة بضرب بستة أمتار عن طريق ربيع شوشان. رابع شوشان بس يرجع الكره للعب، يتقدم يساري هذا حارس مرمى اولمبيك الكاف. رابع شوشان كره طويله على مستوى دائره وسط الميدان، ترجع الكره سهله في الاحضان اللاعب عزيز غنام، تمشي الكره لليمين، لليمين موجود حازم اللبطي، حازم اللبطي عنده كره يرجع بها للخلف، وين موجود اللاعب ياسين الخنشل، خنشل يخليها ترجع من جديد اشرف الشيحي، اشرف الشيحي وصلها للاعب رقم 35 حسام اللبطي، حسام ماذا يفعل؟ يجري الكره في اتجاه ياسين خنشل او اللاعب احمد الزبيدي، والحكم يقول يمشي ضربه مخالفه ايضا لصالح ابناء اتحاد قصور السياف. ويمشي نفس اللاعب تقريبا باش يقوم بيرجع الكرة للعب او يمشي وربما يكون رائد النجار في تنفيذ الكرة الثابتة اللي دخل في بداية هذا الشوط الثاني. ننتظر من هو اللاعب باش يقوم بالتنفيذ، ما يبدو المهاجم زياد السويسي باش يقوم بيرجع اللعب. حكم اللاعبين في جواب اتحاد قصور السياف خرجوا القيام بالحركات الاستحمائية بما ان وصلنا 21 دقيقة لعب، يعني بشكون التغييرات. الحكام يرسل إشارة تنفيذ ويطلب من علاء الدين الفاهم باحترام المسافة القانونية اللازمة وزيادة السويسي بالتنفيذ. الحكم يعطي إشارة التنفيذ، يتابع علاقة داخل مناطق العمليات، يعطي إشارة التنفيذ، لا ينفذ، يتقدم زيادة السويسي يرفع كرة في القائم الثاني وباهية معصوم في مرة أولى تهرب منه الكرة والدفاع يصلح الخطأ ويحط الكرة مباشرة في التماس. وعلى ما يبدو اللاعب الجسم العثماني هو اللي حط الكره في التماس، تعود الكره بالرمي التماس لصالح حتى كرة سير تلعب سريعه وكره طويله داخل مناطق العمليات وتدخل امام عزيز الغنام اللي يطلب مخالفه، لكن ثم حد في الدفاع في الهجوم في الهجوم اتحاد اولمبيك كاف بكل اريحيه الدفاع ترجع الكره في الميدان، لكن مقطع ما تصيبش الكره حازم اللبطي من مين هو؟ ياسين معروف مفعول الكرة رمي التماس عن طريق الظهير الايمن في مستوى اولمبيك كاف محمد عزيز المرزوقي على جهه يمنى على مستوى دائره وسط الميدان يلعب الكره مع محمد العرفاوي قلب الدفاع محمد العرفاوي قادر يلعب حتى في وسط الميدان العرفاوي ما يستقبل عنده كره العرفاوي محمد العرفاوي يرفع كره باهيه زوج الكرير باهي من اشرف الكرير الكرير وهذه فرصه وتصويبه ارضيه والحارس موجود تصويبه قويه من يحيى البلومي باهي العمليه جري الكره امامه ويحب يباغت لكن الكره كانت قويه كما يجب والحارس موجود في المكان المناسب. 23 دقيقه لعب حنان يبقى تعادل 0 مقابل 0 في اولمبيك الكاف واتحاد تونس.
1: شكرا نرجع لملعب القروين معك مكرم تفضل.
2: 25 دقيقه لعب حنان وتوا توقيت الاستراحه هذاك باش يسبوا شويه ماء اللاعبين
1: ما فيها حتى مشكله. خلينا نذكر بالنتائج اللي موجوده الى حد الان. لحظه مكرم نذكر بالنتائج ونرجع لك. بوشم الى حد الان متقدمه امام النادي القربي هدف مقابل صفر في ملعب قفصه. مستقبل القصرين متقدم امام القوافل الرياضيه بقفصه 2 مقابل 0. في المكنين هلال رديف متفوق امام سبورتينغ المكنين 3 اهداف مقابل 0. اولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف التعادل دون اهداف. فريانا الملعب الجيبسي 1-1. اولمبيك مدنين متفوق امام القلعه هدف مقابل 0. وشبيبه القيروان متقدمه امام جندوبه الرياضيه هدف مقابل 0. تفضلي.
2: نعود من جديد ما نلاحظه في تشكيل التشكيلة الرياضية الحيروانية منذ دقيقتين. المدرب لطفي القادري قام تغييرين في نفس الوقت، خروج الهادي كرموش ودخول حمدي البقلوتي وخروج واحد التليلي وعوده سلمان الأخضر. ننتظر إذا استئناف اللعب. أيضا جندوب الرياضية ثلاثة لاعبين رقم 30 ورقم 19 ورقم 29 يعني الياس مفتاح حسام الشهر واللاعب عاشور معروفي ينزل الميدان لمعادلة زملائهم. الكرة لصالح دفاع جندوب الرياضية تعود معاكسة من جديد لصالح جندوبة على مستوى وسط الميدان، تبادل كروي والحكم يعلن عن تسلل لصالح الضيوف. اتخذ بسرعة مباشرة علي الفريوي حذاري يفقد الكرة من يديه الحارس وما استغلش الموقف. احمد زكريا عمار اللي من جاك دخل توا. اذا فرصه لجندوبه من جديد، تعود الكره لصالح الشبيبة الرياضيه الخيروانيه والمدافع طاهر الثاني يخرج الكره في التماس، يمشي رويدا رويدا لاعب الشبيبه رويدا رويدا ينفذ التماس داخل منطقه الجزاء، تماس طويل لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. هجوم معاكس لصالح جندوبة الرياضية والحكم يعلن مخالفة لصالح الشبيبة الرياضية الخيروانية. المخالفة بين منطقة 18 متر وخط وسط الميدان للتنفيذ ثنائية بين القائد النبري العميري ماهر المسلم. حاول التوزيع تمشي كرة لجندوبة لكن سامي جلاب يعلن تماس لصالح جندوبة تكون كرة في اتجاه أحمد زكريا عمار ومخالفة من جديد. هناك تعزيز للدفاع من قبل المدرب جلال القادري. إذا حسام الظاهري يطمن على لاعب الشبيبة. قوم لباس الحمد لله. مخالفة للشبيبة الرياضية الحيروانية. ياخذ الكرة يوسف الحاج. الحكم يتوجه من جديد الى اللاعب، لا زال ملقى على حريف الميدان. يطلب الاسعاف اذا. ننتظر تنفيذ المخالفه. لاعب الشبيبه ما زال ملقى على حريف الميدان.
1: يعني اللاعب متوقف، نرجع الملعب الكيف بداني تفضل. اي
0: عام 28 دقيقة لعب هنا في الكاف، يبقى تعادل صفر مقابل صفر بين أولمبيك الكاف وضيف اتحاد قصور السيف. وحاليا لأبناء قصور السيف عن طريق عزيز غنام عنده الكرة يوصلها لليمين تجاه أحمد وإيهاب عبيد. ترجع الكرة في وسط الميدان يوصل النجار، رائد النجار عنده الكرة مستيفة وصلها لليسار، يوصلها لليسار حسام اللمب وسام الرم الكرة ترجع من جديد في وسط الميدان. يطلب رقم 3 على الجهة اليسرى أحمد البيدي الظهير الأيسر، تقدم برشا تقدم برشا، أصبح كجناح لأنه يلعب بثلاثة لاعبين في المحور. يرجع الكرة من جديد، يخرج الهجوم المدافع عزيز غنام على الجهة اليمنى، يرجع بالكرة للخلف ودفاع أولمبيك كل الخلف، هذه فرصة والدفاع يتألق وترجع الكرة من جديد. ويعني في الفرصة كاد أولمبيك كاد بصراحة أن يقبل هدف في دقيقة 24 قسم خطأ من اللاعب ياسر العثماني، حاب يرجع الكرة المدافع نتاعو لكن يحطها اللاعب المهاجم زياد السوسي وجه لوجه والحارس ربيع شوشان بكل صعوبه يتالق وينقذ يعني مرميه من هدف بكل الحق، وهذه خطا جيم، لكن يصلح الدفاع اللاعب محمد العرفاوي راعي الرحالي كره في الوسط ترجع من جديد. اصبح بين واضح الارهاق على لاعبي اولى بيك كيف، رغم ان الحكم امنحهم منذ قليل يعني دقيقه للارتواء. ترجع الكره يدخل يحيى البلوم ويحط الكره في التماس، ترجع الكره من جديد رمي التماس لعب سريعه لصالح اتحاد الكره الشاف عند اللاعب حسام اللمط. حسام اللمط يتجاوز ربع فيه قائد الفريق غنام، غنام وصلهم مباشره لليمين ايهاب عبيد. عبيد عبيد ما سيفعل امام المدافعين، يرجع بالكره الخلف رائد النجار. رائد النجار عنده كره يرفع راسه يخو وقته، رائد النجار يطلب كذلك اللاعب ياسين خشن، لكن تبقى الكره على الجهه اليمنى وترجع مباشره الى عزيز غنام. قاعدين يسجدوا في لاعبين اولى فيك كاف الى الامام واضح، لكن ثم تكتل دفاعي واضح النيه من اولمبيك كاف يلعب تبد على المرتدات ما يجرب الثالثه، والحكم يخرجها البطاقه الصفراء. دخل قوي لسبيل عن طريق لاعب رائد النجار، الحكم قريب من العمليه واحتجاز على حكم المباراه على القرار ومن الجماهير السابعه هذه المباراه من المدرجات على اللاعب جاسر عثماني او جاسر عثماني نعم. دخل كان قوي محمد العرفاوي في ارجاع الكره لعب كره ثابته، العرفاوي يقوم بارجاع الكره لعب حكم المباراه نزار الرياح يعطيه صار تنفيذ يلعب كوره طويله، كوره ترجع مباشره عزيز غنام على الجهه اليمنى يوصلها اتجاه عبيد. عبيد ينطلق سريع، عبيد امامه ياسر المعروف لا خير يرجع الكره مباشره ترجع توصل مباشره. اشرف الشيحي عنده كوره، اشرف لليسار باتجاه حسام اللمطي، اللمطي ماذا سيفعل؟ اللمطي كره في الوسط توصل من جديد باتجاه عزيز غنام، يصبح كظهير ايمن في خروج زميله ايهاب عبيد الى الامام، يجري الكره في الوسط لكن الدفاع خروج الطاقه الدفاعيه، وهذه فرصه من جديد والضغط لكن ما هي الطاقه الدفاعيه من رائد الرحالي يخلي الكره مباشره 6 امتار لصالح اولى بيك كاف. ده يظهر التعب على دفاع وعلى لاعبي اولمبيك كيف، يعني يعطيهم الصحه بكل صراحه، قدموا اداء جد طيب، الكل راضي حتى على المدرجات على اداء اولمبيك كيف الى حد هذه الدقائق رغم النقص العالمي الفاتح. يعني اولمبيك كيف يقدم في مباراه طيبه 31 دقيقه لعب والتعادل السلبي بين اولمبيك كيف واتحاد قصور الساف تعود كوره 6 امتار، رابع جوشان يرفع كوره طويله فاتجاه يوسف الجلاسي لكن الدفاع موجود وترجع من جديد لصالح اولمبيك كيف، وباهي من راسيه من محمد المرزوقي، محمد المرزوقي في اتجاه يحيى البلومي، باهي ترجع له البلومي ممتاز بلومي، البلومي في اتجاه على الفهم، الفهم ومخالفه، باهي العمليه ومخالفه، والحكم الى حد الان اخرج بطاقه صفراء وحيده. ننتظر ماذا قرار حكم مباراه لاعبي اولمبيك كيف، مش مراضين يقول ست امتار يقول ثم شيء تتعب كره صغيره. اشرف الشيحي سريعه من الحارس نصر الدين قويعه يمشي لليمين في اتجاه عزيز غنام، غنام غنام غنام ما سيفعل، غنام سيلعب كره قصيره في وسط الميدان
1: في توقيت ميداني
0: في توقيت 32 دقيقه لعب من زمن المباراه في صوتها الثاني، والتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين اتحاد كره السيف اولمبيك كيف.
1: شكرا لك يا مكر.
2: وصلنا 79 دقيقة لعبة هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان، وكان هجوم قادو البديل الياس مفتاح حقيقة منذ دخوله أعطى حركية على الجهة اليمنى لفريق جندوبة الرياضية، لكن الكرة تخرج بضربة مرمى في التنفيذ الحارس علي الفريوي ينفذ الكرة على مستوى منطقة وسط الميدان تعود من جديد لصالح جندوبة الرياضية. سهيب هنتاتي إلى دفاع الشبيبة يوسف حاجي، تمشي الكرة من جديد لصالح دفاع جندوبة الرياضية، هذا هجوم جديد لجندوبة، غايث حميدي، غايث حميدي يتواجد على الجهة اليسرى، ودفاع الشبيبة من جديد يتدخل ويخرج الكرة إلى التماس، تعود الكرة جندوبة، وهناك ضغط منذ دقائق لصالح جندوبة الرياضية، لكن التسرع حال دون الوصول الى شباك اللاعب علي الفريوي. وصلنا في دقيقه 80 تنفذ ضربه التماس لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه على مستوى خط وسط الميدان من الجهه اليمنى، تمشي كره لصالح يوسف بن عمار، ويتدخل محمد عزيز نصيبي يشتت الكرة في التماس. هجوم جديد لصالح السديدة، توزيعة طويلة ويأخذ الكرة اللاعب غايس حميدي، خاطئة تمريرته تمشي ليوسف الحاجي، يوسف الحاجي عملية واحد اثنين ويوزع الكرة على مستوى منطقة الجزاء، ياخذها اللاعب امين الزايري، امين الزايري يلعب واحد اثنين مع يوسف بن عمار، تمريرات قصيرة لابناء الشبيبة، تعود الى الوراء صبري العميري الى شندر الافريقي، وهذا هجوم لصالح جندوبة الرياضية، هجوم جديد على الجهة اليمنى لياس مفتاح، اسرع منه لا يتغلب على دفاع، يتغلب على المدافع وياخذها من جديد لاعب الشبيبة، هجوم جديد للشبيبة، وهذا وجه لوجه ويتدخل محمد عزيز الجيبي ويبقى موقع على حديث الميدان. اصطدام
1: ذكرني بالتوقيت يا ماكرم،
2: وصلنا توقيت 82 دقيقة لا، ولا زالت الشبيبة الرياضية القيروانية متقدمة على جندوبة الرياضية بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة 35 عن طريق اللاعب ابراهيم الفرشيشي ضد مرماه.
1: شكرا لك في اللحظات هذه. القلعة الرياضية بعد ما عدلت النتيجة من اولمبيك مدنين تضيف الهدف الثاني، 1-1 بين جمعية ريانا والملعب الجيبسي، ممكنين من هزم على أرضية ميدان 3-0 أمام هلال رديف، القوافل تذلل الفارق أمام مستقبل قاسرين 2-1، وبالنسبة لأمل بوشمة متفوق أمام القربة نادي القربي هدف مقابل صفر. ذوما النتائج اللي حاصلين إلى حد الآن تقريبا 12 دقيقة قبل نهاية المقابلات. ميداني
0: نعم حنان 36 دقيقة هنا في ملعب كيف، والنتيجة هي تعادل السلبي 0-0 بين أولمبيك كيف واتحاد الكرة السيف، 1-0 في هذه اللحظات. على حكم المباراة كان ثم تدخل قوي بصراحة، يكون تقريب يعني واضح عليه العملية على ناحية البلومي، والحكم ما يخرجش حال بطاقة صفراء، واحتجاج من اللاعبين الموجودين على الملعب وكذلك الجماهير، ولا تحتج على قرار حكم المباراة. إذا مش حد الكرة على كل إدارة مخالفة لأبناء وإعطاء مخالفة لأبناء اتحاد كرة كاف، وبالتحديد للاعب رائد النصار، ننتظر قرار حكم المباراة والتشاور مع الحكام المستعدين فيها وكذلك الحكام الرابع. على كل ننتظر قرار حكم مباراة مسعود الكرة، ويطلب من اللاعب يحيى البلوم الشغاد أو اللاعب ظهير الأيمن كادم محمد عزيز المرزوقي اللي كان هو الآخر يشتكي من الإصابة، تعادل الإصابات، تم حوار بين حكم المباراة ويحيى البلومي، وروح رياضية عالية وتتصافح بينه وبين اللاعب، وربما في جرامه بطاقة صفراء يقولوا في الثانية، وربما تكون ورقة حمراء. نعم يخرج الورقة الصفراء، يخرج الحكم الورقة الصفراء للاعبين على أكتاف صفوف أولى في كاف، وننتظر والعناق وتبادل القبال، نشوفوا رقم اللاعب في صفوف اتحاد سور السياف اللي خرج بطاقة صفراء، وعلى ما يكون هو اللاعب ياسين خاشن، ننتظر اذا بفوز الكره بظرف مكلفه لابناء اتحاد كره السيف عن طريق اشرف الشيحي، والتنبيه شوفوا صارب من حكم المباراه يعني قاعد ينظر فيهم هذه المره شجعون ينبه عليهم على الكل. روح رياضيه تبقى المباراه في روح رياضيه عاليه، واللعب بتحصل شوفوا بتحصل على بطاقه صفراء في صفوف اتحاد كره السيف، اذا هو اللعب ياسين معروف رقم 14 يتحصل على بطاقة صفراء، بطاقتين في صفوف أولمبيك كاف وبطاقة في صفوف اتحاد كرة السيف، يصعد كاف ضربة مخالفة، لا يخليها للاعب حسام اللبتي، حسام اللبتي يلعب مع زميله أشرف الشيح، الشيح في اتجاه من حسام اللبتي أو أشرف الحكيم، ياسين معروف كرة في الوسط المطالب مخالفة، لا ترجع الكرة عزيز غنام، تبديل كلي من غنام لكن بعيدة كل البعد عن طريق على رعد المسار، وصلت الكرة مباشرة في 6 أمتار وبترجع الكره برد التماس لصالح اولمبيك كيف، يتقدم الوقت 38 دقيقه لعب، ونتيجه ما زالت بيضاء بين اولمبيك كيف واتحاد الكره السياف، فريق اولمبيك كيف ينقص شكون يحط الكره في الشبكه، لكن الاسباب هاي معروفه، يصعد الكره بضرب التماس محمد عزيز مرزوق، يعطيهم الصحه الاولاد يكملوا المباراه بالكيفيه هذه وبالطريقه هذه، لاعبين يعني موسم الفارق يلعبوا. الرابط المحترف في المستوى الاول القائم يقدم في مباراه بالطريقه هذه تعتبر جد ايجابيه ومستوى جد جيد بقطع نظر على يعني نتيجه المباراه. وكان بامكانهم الوصول الى شباك اتحاد التونسات الفريق العريق اللي عنده كلمته في الرابطه الثانيه الرابطه المحترفه الثانيه. وهذه مخالفه الحكم كلها لا يلعب كوره ما فهمنا شيء ترجع الكوره على طريق عبد الغني النام النام كوره في الوسط وتخرج الكوره رمي التماس يدخل يحيى على الالتزام يحط الكوره في التماس. شوفوا طارق شعبوني كيفاش دز في زملائه والتشجيعات مصاب على الكل يقدم في مباراه طيبه. ترجع الكوره توصل شكون ياسين خلسل ياسين خلسل للخلف ياسين خلسل للخلف للخلف اشرف الشيحي اشرف الشيحي كره في الوسط باتجاه ياسين معروف ياسين معروف كره الوسط باهي بالعقب باتجاه غنام وباهي تسرب على الجهه اليمنى وين موجود الرحالي الرحالي يفوت المدافع الرحالي ما يفعل يعمل ريكسيراسيون لا والحكم ما يقول ضربه ركنيه الكره الكره خرجت ضربه ركنيه لصالح اتحاد الكره السيف ويعني اول ضربه ركنيه لاتحاد الكره السيف في هذه المباراه على يسار الحارس المتالق ربيع فيشان في هذه المباراه في توقيت 40 دقيقه لعب من زمن المباراه في صوتها الثاني. اذا ننتظروا تنفيذ يمشي اللاعب زياد السوسي لتنفيذ ضربه ركنيه وان شاء الله ما تكون مزيد تختار على شباك اولى في كاف يتقدم زياد السوسي حكم يتابع يعطي اشاره التنفيذ يتقدم المهاجم زياد السوسي في التنفيذ بالساق اليسرى يتقدم يرفع كوره في القائم الاول والدفاع من ورا جديد يحط الكره في الركنيه اللاعب جاسر العثماني راسيه ومن نفس المكان ونفس اللاعب باش يحط الكره حط كره يعني في القائم الاول ربما يجي لاعب قصاص يحط الكره مباشره من الشباك. على كل الدفاع موجود بالمرصاد بمثل هذه العمليات ترفع الكره المره هذه في القائم الثاني لكن الدفاع موجود ومرة اولى وترجع وهذه نقصيه متزحف وتمشي الكره في بناء هجوم جديد لكن ترجع من جديد لصالح تحقيق تونسات. باهي العمليه باهي الشعبوني ممتازه العمليه التمويه تخرج الكره تامي تماس تخرج الكره رامي تماس ممتاز يحيى البلوي في هذه المباراه قاعد يقدم في اداء يعني طيب طيب ترجع مزيد ترجع له البلوي باهو عمليه ممتازه بالعقب يراوغ لعب وتنضم بالثاني وتمشي الكره رامي تماس ممتاز يحيى البلومي على الجهه اليمنى في الخط الامامي الاولى في هذه المباراه 41 دقيقه لعب والنتيجه تبقى التعادل
1: شكرا لك
0: في المقابل صفر بين اولمبيك كاف واتحاد قصور السير.
1: شكرا لك. نرجع لملعب القروين تفضل ماكر.
2: وصلنا 89 دقيقه لعب منذ انطلاق مباراه شبيبه الرياضيه الصهروانيه وزندوبه الرياضيه وهذا هجوم لصالح زندوبه الرياضيه. حقيقة الزندوبة الرياضية تقدم أداء ممتاز لكن تسرع المهاجمين حالياً النتيجة الكرة لصالح الشبيبة. إذا علي الفريوي حارس المرمى سيعيد الكرة للعب كرة عالية على مستوى وسط الميدان تعود رأسية من اللاعب خالد المعروفي من جديد عكسية الى لاعب الشبيبه حمدي البقلوطي حمدي البقلوطي يوزع كره طويله على الجهه اليمنى هذا هجوم لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه يحاول التسديد لا الى اسكندر نفيت يحاول التسديد يعود الى الوراء الشبيبه الرياضيه يستغل تقدم لاعبي جندوبه توزيع من جديد لكن دفاع جندوبه يتدخل تعود الكره لأبناء الشبيبة حقوا يبنوا هجوم من جديد اسكندر نفاتي توزيع داخل منطقة الجزاء كاد يكون الهدف الثاني ارتباك في دفاع جندوبة الرياضية بسرعة محمد عزيز نصيبي إلى إبراهيم الفرشيشي يلعب كرة طويلة إلى الياس مفتاح الياس مفتاح الياس مفتاح يطلب منه الكره لكن من جديد ابناء الشبيبه يستميتون على الكره تعود هجوم شديد لصالح ابناء الاغالبه من جديد كره خاطئه التسرع من هنا وهناك ابناء الشبيبه يسعون المحافظه على النتيجه او تدعيمها في حين ابناء جندوبه هذه كرة خاطئة من مدافع الشبيبة الرياضية تخرج تماس تقدم كل لأبناء جندوبة الرياضية يلعب الكرة
4: بسرعة. قال لي أبطاء هرماني من الجهة اليمنى ضربة تماس، تعود من جديد تماس جديد لصالح زندوبة الرياضية تقريبا في نفس المكان على يسار علي الفريوي حارس مرمى الشبيبة داخل منطقة الجزاء، وهذه فرصة لي. ما هذا؟ فرصة فرصة الشباك خالية، وهذا هجوم مرتد لصالح أبناء القيروان من جديد، اثنين ضد اثنين، اثنين ضد اثنين، والمدافع يرتكب الخطأ لكن الحكم يطلب مواصلة اللعب. هجوم آخر لصالح جندوبة، والمدافع يخرج من التماس في كل لحظة في كل ثانية، كنتم من هنا أو من هناك، نزول أبناء الشبيبة وعودتهم إلى الدفاع، بالمقابل نزول كل لاعبي جندوبة الرياضية في ثقة في الوقت البديل. الكرة طويلة تماس داخل منطقة جزاء الشبيبة، وفي مرحلة ثانية المدافع يشتت الكرة، وهذا هجوم، هجوم للشبيبة واحد ضد واحد، لكن محمد عزيز السيبي ينقذ الموقف. هجوم جديد لجندوبة، ما هذه الكرات؟ في كل لحظة نتنبا بهدف، هذا هجوم جديد لصالح جندوبة، والحكم حسين الظاهري يعلن عن مخالفة لصالح دفاع الشبيبة. نصف دقيقة في الوقت البديل، ولا زالت النتيجة على حالها، تقدم شبيبة القيروان بهدف إبراهيم الفرشيشي منذ الدقيقة 35 ضد مرماه. إذا ما زالت دقيقة وينتهي اللقاء، الحكم أضاف 4 دقائق. كرة طويلة من اللاعب يوسف الحاجي في مناطق جندوبة الرياضية، يمشي اللاعب سلمان الأخضر على الجهة اليمنى، يعود إلى الوراء صبري العميري، كرة طويلة لكن محمد عزيز نصيبي يأخذ كرته قبل المهاجم.
1: شكرا لك صاحبي مكرم سول. باه بعد شوي اسيا تقرا الاخبار، ونرجع الملعب الكيف، ونذكر بلقاء اولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، اللحظات الاخيره تعادل من دون اهداف. قبل ما نرجع الملعب الكيف معك ميدان، اسيا مساء الخير، موجز لاهم الانباء وبعد رجعي.

0: الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الخامسة للأنباء. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب وشمال إفريقيا إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS. سيتم غدا الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. وقد دعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلاً عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولاً بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم إثر غارات نفذها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في إطار الخرق اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار. كما تواصلت اعتداءات الكيان الصهيوني على مناطق بجنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي غارات جوية على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق حدودية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: 5:03 راجعين نهاية لقاءه للرديف وسبورتينغ المكنين على نتيجة 3-0 لفريق هلال الرديف، انتصار خارج القواعد. هذه أولى المقابلات. نذكر كذلك أولمبيك مدنين فاز أمام القلعة الرياضية 2-1، أو القلعة الرياضية هي اللي فازت 2-1. أولمبيك مدنين سجل الهدف الأول، القلعة تعدل وتضيف الهدف الثاني. لقاء القروين انتهى كذلك. تفضل مكر.
1: إذن نعود إلى الستار على لقاء القمة للجولة الأولى، المرحلة للجولة الأولى بين الشبيبة الرياضية القيروانية وجندوبة الرياضية بانتصار المحليين بهدف مقابل 0 منذ الدقيقة 35 منذ انطلاق اللقاء عن طريق إبراهيم الترشيشي ضد مرميه.
0: شكرا لك مكر. بعد شوية تصريحات وين ما تبدأ حاضر نسمع تصريحات ما بعد لقاء شبيبة وجندوبة الرياضية ملعب الكيف.
2: ما وهو كذلك ملعب الكيف نهاية المباراة بعد إضافة الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع، يعني تنتهي المباراة على نتيجة التعادل سلبي 0-0. مباراة بطولية لصالح أولمبيك كيف، برافو لصالح أولمبيك كيف في هذه التشكيلة، تشكيلة رابطة ثالثة بدون انتدابات لاعبين، يعني بدون يعني زياد بشري، يحقق نتيجة تعتبر بالنسبة لي أنا شخصيا بحكم معرفة الفريق تعتبر نتيجة جد إيجابية، إلى جانب مباشرة مساعد المدرب أحمد الهبي مبارك اليوم تبعناه عكس توقعاتكم.
3: أولا نقول الحمد لله على اللي اعطانا ربي، حقيقة مباراة بطولية بأتم معنى الكلمة في ظل النقص اللي عنا، تعرف اني نلعبوا ب 11 لاعب عنا خيارات اختيارات، دونك يلزمنا اون سيور الماتش كله نعرفوا كيفاش نصير المقابلة ان شاء الله اقل نوصلوا باقل اضرار، كان حتى تفكيرنا كان في اصابات لاعبين، تعرف انت مباراة كيف هكا
2: ونزلتوا بكذا لاعبين مصابين خدمة برشا
3: زلنا عنا، هو الحق اللي عنا فيهم الحق 12 عنا زوج فيهم مصابين اللي هو احمد الرحالي وفعلا دين فيه حقيقة معناها ما نجموش نطلبوا اكثر هكا من لاعبين، الحمد لله اللي برمجنا له صار لعبنا مقابلتنا عملنا الاداء اللي نستنوه ان شاء الله القادم افضل برجوع اللاعبين الكل بحاول الله اولمبيك كيف مستقبله خير من هكا برشا.
2: شكرا طارق، ان شاء الله نشوفوا مقابله وعوده اللاعبين في مقابله القطرين ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه خارج الديار. اذا حنان حي الزمن قصير ونحاول نشوف هشام بن نجمه مدرب اتحاد فرسان.
0: شكرا ليك، الخط مفتوح. نفس الشيء بالنسبه لمكرم سوله من ملعب القيروان، نذكر امل بوشمه النادي القربي هدف مقابل 0 اللحظات الاخيره في ملعب قفصه، والمستقبل الرياضي بالقصرين متقدم امام القوف الرياضي بقفصه 2-1. نهايه لقاء هلال الرديف وسبورتينغ المكنين على نتيجه 3-0 لفريق هلال الرديف، كما انتبهوا مع ميداني 0-0 بين اولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، 1-1 بين ارينا والملعب الجيبسي. اولمبيك مدنين ينهزم على ارضيه ميدان امام القلعه الرياضيه 2-1، وانتصار الشبيبه امام جندوبه الرياضيه هدف مقابل 0.

0: ال 25 دقيقة نرجع الملعب الكيف. ميداني حاضر. ميداني أهلا وسهلا بك.
1: شكرا حنان. إلى جانب مدرب اتحاد القصور السياف السيد هشام بن أزمة، في يعني يحصلين المقابلة اليوم فنيا، يعني بعد الوديات تقريبا 7 وديات اليوم جات الرسميات مع فريق ساعد من الرابطة السادسة مستمرون تقييم أهم مباراة فنية.
2: والله الحقيقة معناها التقييم تاعي تاع المباراة أولمبيك كيف في ظل فريق عريق، فريق معناها ما يتحقش الحقيقة المكان اللي هو فيها، ورجع فريق قاعد راجع نسبيا بشوية بشوية، إن شاء الله نشوفوه في مرات خير. اليوم شفنا معناها صحيح فما نقاط في أولمبيك كيف ما أهملهمش معناها التدبير تاعهم، كيف نحن زاد كنا عن 4 ولا 5 ملاعبين اليوم متدبين زاد ما تأهلوش اليوم. ان شاء الله بالرجوع معناها للملاعبيه جدد مع الفكتيف اللي موجود توا، ان شاء الله معناها ان شاء الله نراو معناها النفق يكون خير واللعبه تكون خير من اللي شفناها اليوم. احنا كنا نجم نشوف ماتش خير من هكا اليوم اذا كان جاو الجمعيات الزوز معناها بالجوارات الموجودين الفكتيف الكل حاضر معناها اليوم. وان شاء الله ان شاء الله منا القدام ان شاء الله نشوفوا ماتشوات احسن من الماتشوات هذا، وربي معهم ان شاء الله اولمبيك كيف، وربي معنا احنا منها الا بدايه الماتش الاول ان شاء الله نكملوا ان شاء الله نجيبوا الاكوان الماتش القادم.
1: شكرا سي هشام. بالنسبه حظ اوفر الفريقين حنان في بقيه المشوار، الى اللقاء نلتقي في مناسبات رياضيه قادمه.
0: شكرا يعطيك الصحه ميداني. هذا ملعب الكيف، كملنا تصريحات. نذكر اولمبيك الكيف تعادل دون اهداف في اولى مقابلاته، والاشكال اللي صار اشكال صار عند برشا نوادي، باش ما نضخموش الامور برشا ونخرجوها على اطارها الطبيعي، برشا فرق صار لهم الاشكال هذا اللي صار لفريق اولمبيك الكيف. ويعني كما ذكرت هي بدايه يعني صعيبه شويه بالنسبه للرابطه الثانيه، يعني ترفعت عقوبه المنع من الانتداب، ثم اشكاليات نتاع اجازات تاع لاعبين، ثم برشا حاجات صايرين. ان شاء الله في قادم الجولات الامور توضح برشا بالنسبه للنوادي. نمشي الملعب القروان. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: الحمد لله نجحنا.
0: اي تفضل. اي
3: فريقات مهمه جدا، لكن مازال عندنا برشا خدمه ان شاء الله.
0: هذا صوت سيد في القادم،
3: هذه تخلينا نخدموا مرتاحين

0: الاصلاحات اللي مش يقوموا بها، ان شاء الله مع المباريات اللي مش تكون في العشب الاصطناعي تكون احسن على مستوى الاداء. ان شاء الله متفائل خير. كما قلت لك ما نكونوش زاد قاسيين، انا ديما نكون بين الشوطين نكون قاسي مع ابنائي خاصه على الاداء، لكن ثم وليدات صغار، وليدات مازال ما عندهمش الريتم تاع لي ماتش. اوكي فيهم اللي كان عامله والفرق المحترفه الاولى وكان على دكه الاحتياط، الادابتاسيون راهي باش تكون بشويه بشويه، ان شاء الله نشجعوهم. ثم فولونتي نتاع ربح، ثم فولونتي نتاع انتصارات. نرجع ونقول 3 نقاط مهمه تخلينا باكثر اريحيه ضد منافس يستحق الاحترام.
1: نذكر المتابعين
2: اذا كان هذا تصريح مدرب الشبيبه الرياضيه القيروانيه لطفي القادري. حاولوا معنا مدرب جندوبه في جهاد مناي، كيف تشوف في جهاد مناي في جهاد تشوف مقابلة اليوم، رغم اللي ما نحس يكون جندوبة قدمت مباراة ممتازة رغم الفيرة الكبير من الانتدابات، لكن حتى الهدف جاء عن طريق هبوط فردية معناها من المدافع.
3: كيف ما كنت تذكر اليوم دينا معناتها عملنا من بونو انتام دي ماتش، سيطرنا معناتها تجسمت في فرص، خلقنا اكثر من فرصه في الشوط الاول، فرص تهديفيه واضحه، الشوط الثاني كيف رئيسيه الحظ ما حلفناش، كره قدم فيها بورسنتاج نتاع حظ، الحمد لله ان شاء الله ربي يعوضنا خير في قدم الجولات، قاعدين نخدموا في تبطيب باذن الله نفرحوا جماهيرنا اللي تستنى في نتائج ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نحققوا لهم امالهم ونفرحوهم، وباذن الله ان شاء الله يشوفوا هذا في قادم الجولات باذن الله في ملعب جندوبه مباريات نسائيه، يطلبوا منهم الدعم والدعم وباذن الله عندهم الخير ان شاء الله اكيد باذن الله. انت عارف معناتها اكثر من 9 انتدابات دونك الاوتوماتيزم يحبوا شوي وقت، اليوم كيف ما ذكرنا معناتها مشكله حظ، ان شاء الله قادم الجولات ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
2: شكرا اذا كان هذا تصريح مدرب جندوبه الرياضيه جهاد مناعي.
1: شكرا ليك، يعطيك صحة مكرم صولة من ملعب القيروان في لقاءات أخرى إن شاء الله. هكا وصلنا نهاية النقل المباشر. نذكركم بالنتائج، انتصار أول لأمل بوشمة أمام النادي القربي، القوافل تنهزم على أرضية ميدانها 2-1 أمام مستقبل القصريين، سبورتينغ المكنين كذلك هزيمة على أرضية ميدانها أمام هلال رديف 3-0، تعادل دون اهداف هو اللي قال وحيد ما فيش اهداف في الجوله الافتتاحيه، اولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، جمعيه ريانة تعادل مع الملعب الجيبسي 1-1، وانسحاب المدرب شاكر مفتاح قبل المقابله، اولمبيك مدين يخسر على ارضيه ميدانه امام القلعه الرياضيه 2-1، وفوز الشبيبه القيروانيه امام فريق جندوبة الرياضية هدف مقابل 0. نذكر البارح مستقبل جابس انهزم على ارضية ميدانه امام جمعية مقرين 2-1، انتصار هلال مساكن في قرقنا امام محيط قرقنا 2-1 كذلك للروي امام هلال الشابة، تعادل 2-2 بالملعب السوسي وكوكب عقارب، 2-1 لبعث بوحجل امام النجم الخلادي، 4-1 لفريق مستقبل سليمان امام اتحاد تطاوين، وفوز مكارم المهدية امام سبورتينغ بن عروس 2-1. هذه نتائج الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

أغنية جديدة لم تسمع اسمها بلايزد كتاب.

ولهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر ولهلا يزيد اكتر انا عييت عييت عييت عييت ما نصبر

وقتي معك ضايع دقيقة أرجع نتسوايع وقتي معك ضايع دقيقة أرجع نتسوايع.

ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني.

منتوب واخ تعذبني منتوب انا منتوب انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنوب ولمن غادي تخليني ولمن غادي

مع تجديد التحية لكم المستمعين وين ما كانوا، ونعاود نذكركم بنتائج الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة ثانية. اليوم تلعبوا مقابلات المجموعة الثانية، ونتائج هزيمة جندوب الرياضية أمام الشبيبة القيروانية هدف مقابل صفر، انتصار القلعة في مدنين أمام أولمبيك مدنين 2-1، 1-1 بين جمعية تريانة وفريق الملعب الجيبسي، تعادل دون أهداف الكيف بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، سبورتينغ المكنين تنهزم على أرضية ميدانها أمام هلال الرديف 3-0، 2-1 لمستقبل القصرين أمام القوافل الرياضية بقفصة، مقابلة لعبت في قفصة وفوز زمل بوشمة أمام النادي القربي 1-0. هذه النتائج الخاصة بالجولة الافتتاحية، تسجلوا 13 هدف وانسحاب شاكر مفتاح من تدريب فريق الملعب الجيبسي قبل مقابلته أمام فريق جمعية أريانا. هذا كل ما يخص المجموعة الثانية. شكرا لكل الفريق، للزملاء اللي أمنوا لقاءات اليوم، جندوبة الرياضية والشبيبة وأولمبيك الكيف وفريق اتحاد قصور السيف. شكرا نزار نجح، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة مساء.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة
5: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها، غدا بولاية الكاف إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تؤكد استعدادها لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إنجاز مشاريعهم، وذلك في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. في تفاصيل الأنباء، سيتم غدا الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي، دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
7: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريع، اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
5: أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وقدم أعضاء الوفد التونسي خلال اللقاء عددا من المشاريع والمقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم بحث إمكانيات تجسيمها في الجزائر، إلى جانب سبل تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية، وفق بيانات نشرتها كونفدرية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت الدولية. كما تناول اللقاء فرص الاستثمار والشراكة في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة وآليات الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق الجزائرية، بما من شأنه دعم إقامة مشاريع مشتركة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. أكد كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسية أن إنجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة المنقضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب.
8: الاشكاليات نتاعنا نحن هو في وصول البذور. يقول لك مثلا جندوبه مخصصين لها 60,000 كونتار من البذور الممتازه، مقام حصل مخصص لها مثلا 3,000 قمح لين مقصل، لكن الكميات هذه صعيب ياسر باش توصل، وحتى ولو توصل ما توصلش في الوقت المناسب. ماذا بين الكميات هذه نتاع البذور كي توصل للولايه، ماذا بين ثم عدد بين الولايات وبين الجهات، تخص لها الكميه نتاعها في الوقت المناسب. تغيرات المناخ نشوفوا فيها هذه برشا. بالنسبه للفلاح جربوا برشا اصناف، ماذا يمشي الفلاح يلقى صنف مش متماشى مع الارض نتاعه، والا جربوا معناتها في المواسم الفارطه ما يلقاش في الجدوى نتاعه. ماذا بين الحسم اللي هي عماد الانتاج عملناه، الحاجيات نتاع ولايه جندوبه تحدث 27,000 طرنات وصلت 16,000 طرنات. بالنسبه للدي ابي حاجيات 12,000 طرنات وصلت منها 8,500 طرنات. تجد الكميات هذه توصل مع كميات صغيره وما توصلش في نفس الوقت، هذه تاثر ياسر على الانتاج.
5: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف مختلف مناطق ولاية سليان، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني.
9: بالنسبة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسريانة تتعهد بصيانة المنشآت والمجاري المياه الأمطار. بالنسبة للتعهدات هذه من خلال صفقتين، الكلفة الجملية نتاعهم 450 مليون وهم يمتدوا على كامل الولاية. التدخلات وين ثم مشكلة عنا ندخلوا، وين لزبرات وين الكوسيات في كامل الولاية، وخاصة طريق الوطنية رقم 4 وطريق جهوية 73 71 تدخلات في زوز مقاولين. وضف إلى ذلك عنا تدخلات أخرى بالمعدات نتاعنا، عدد 4,000 ماسحة وتراكس وشرجار و8 فروع متوزعين على كامل الولاية.
5: يمثل نهج النصر بحي 26 فيفري بمعتمدية دستور إشكالا يؤرق المتساكنين ومستعملي الطريقة، ما دفع المواطنين للمطالبة بالتدخل العاجل لمعاينة الطريقة وإصلاح الأجزاء المتضررة ورفع الفضلات، وذلك لتحسين ظروف التنقل والمحافظة على جمالية المدينة. عضو المجلس المحلي بدستور النائب عن عمادة 26 فيفري عمر العرفاوي.
10: بالنسبة لنهج النصر بحي 26 فيفري، للأسف الطريق هذا اليوم في حالة سيئة جدا وفيه برشا حفر وغير مهيئ للاستعمال، وهذا ما تسبب في تشكيات يومية من المواطنين. ونظرا لتعدد النداءات قمنا بمراسلة الجهات المعنية للتدخل لتهيئة أو إصلاح نهج النصر، وآخرها مراسلة رسمية للكاتبة العامة لبلدية دستور، ونأمل أن يقع التعامل مع هذا الإشكال بالجدية المطلوبة لأنه يمس من تنقل المواطنين ومن صخورة مدينة دستور.
5: تتواصل بولاية جندوبة فعاليات المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي.
11: في إطار العمل على تكثيف عمليات ترويج المنتجات الصناعة التقليدية، نظم معرض تجارين في فضاء الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، أيام تجارية في مختلف الاختصاصات والمنتجات. شارك الديوان الصناعة التقليدية بجناح في هذه التظاهرة، لنا 15 مشاركة في منتجات الصناعة التقليدية المحلية مجانية، ينضاف إليها عدد كبير من الأجنحة التجارية لتوفير مجموعة منتجات التي تحتاجها الأسرة من مفروشات وملابس. ينضاف إليها عديد منتجات الصناعة التقليدية من فخار وحلويات تقليدية. هذه التظاهرة ستساهم في خلق حركية اقتصادية واجتماعية لصغار الحرفيين والتجار وفاعلين اقتصاديين، وبالتالي تقريب المنتجات بمختلف مكوناتها للأسرة في المنطقة.
5: أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من أكتوبر المقبل منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
12: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
5: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسرة والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل الفضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا أعلان تونس من أجل تعزيز حوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوية لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS. واعتمدت الجمعيات بالإجماع أعلان تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية للمنطقة خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية. وتتعلق المحاور ذات الأولوية بتعزيز المؤسسات عبر تسريع إرساء مجالس إدارة في الجمعيات وأحداث آلية للتوجيه والتوأمة بين البلدان وتعزيز الاستقلالية المالية وإنشاء فريق مخصص لحشد الموارد، فضلا عن العمل من أجل الفاعلية البرامجية. إلى أنبائنا العالمية الآن، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم إثر غارة نفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. تواصلت اعتداءات الكيان الصهيوني على مناطق بجنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي غارات جوية على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق حدودية. نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام للتجسس. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: بولاية الكفة غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. الوكالة الجزائرية للترقية الاستثمارية تؤكد استعدادها لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إنجاز مشاريعهم. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
13: هذا البرنامج إعادة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. رحلتنا فواكه من التراث اللي نتواصلوا من خلالها مع كل أصدقائنا المستمعين على الباج متاعنا راديو كيف بوانتي إن على www.radiokeef.in. مرحبا بكل التدخلات أصدقائنا المستمعين على رقمنا الموحد، كذلك المكالمات الهاتفية اللي تو معروف الرقم متاعكم، وكذلك بعد اللغم هذا باش نعطيكم نص مسابقة اليوم اللي في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف.

مرحبا بالجميع، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. نجو توا لنصل المسابقة متاعنا على الفصيح بنفصيح، ساكن بيت مليح ما يقلقو شتاء وما يهزو ريح. نعاودو على فصيح بنفصيح، ساكن بيت مليح ما يقلقو شتاء وما يهزو ريح. 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف بالنسبة لهذه المسابقة على الفصيح بنفصيح، ساكن بيت مليح ما يقلقو شتاء وما يهزو ريح.

بعد 50 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف نضيف تذكير بلص المسابقة إن شاء الله بعد 7 نستقبل المكالمات الهاتفية على فصيح بنفصيح ساكن بتمليح ما يقلقوا شتاء وما يهزوا ريح على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقلقوا شتاء وما يهزوا ريح. الرقم الوحيد متاعنا هو 70-281-726 70-281-726 بعد 7 ناخذ المكالمات.

تمام، والسابعة مساء. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. سيتم غدا الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكفة، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في البرنامج. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. تتواصل بولاية جندوبة فعاليات المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية بالجهة. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم إثر غارات نفذها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وفي الجانب اللبناني، تواصلت اعتداءات الكيان الصهيوني على مناطق بجنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي غارات جوية على عدد من البلدات. نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام للتجسس. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة. هذا البرنامج إعادة.

أبي عيني علاش هونتوني وما كنت نحسب عندكم نتباع ولا كنت نحسب هالزمان الدوني

فزعة فرحة القلب منها تخبط ودموع سبر. خمسة سنين فراقها ما دبت وهويتها وما حبت والشوك وسط القلب منها نبت ودموع سبر وجفون نحبت على الغرامة تربت.

استاذ شراير سلطان زاير زبار عادي ما يرد ثاير وريت الضفاير وريت العيون السود حبش طاير واخذي وكانك زاير وسلم علي وكان دمي فاير

ابراهيم قالوا بدا ورمشوا تندى زود جيوش الجول قد العدة وشعره تسدى وحفر ساس تعب فيه وقدى واليوم خاخ الساس ناوي هدى والريح شق وما يطول ردة وقلبه تردى ومانيش نقصد ساس خاخ.

لمكو رجعت ناوي ودا وما صبرش مدة وعاود الرخ وكبيتي بالحدة والغيم كدة وشمت عدانا في وقات الشدة ويا سامعي

تحرم علي عيشتي ونعاسي،

غصوني عدايا وسم طاح رحيلي وظلام ليلي وفقدت عودة أعد شجرة خيلي عابرت ليلي وعلفتها من قلب قمح شيلي وجبت المسل علتايها في جيلي وغابت عليا كلامي تفيا ودمعي

فيها شمور لا حسكاية وكبر شفايا وين شمتوا الأحباب في هوايا نزولي هوايا ولا عادي أحلى في كلامي غاية ناس الوشاية مشوا عمروا للغام تحت عضايا وفزعوا الأحوايا وحبوا يكيدوا كان ربي معايا وهذه الحكاية وحبيت نفدي الثار يا برادايا ومغرور نايا واللي حسبته في الفزع معايا كسر قفايا اجدرني اغدرني وشكلي عكلايا اما كانت نهاية اما الطير الازرق موش ذات حدايا الباع الشراية يا ناس الباع الشراية ما يجيش

0: إذاعة الكيف من هنا نتواصل مع بعضنا أصدقائنا في الجزء الثاني من رحلتنا. مش نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية على رقمنا 71 281 726 على فصيح بنفصيح ساكن بتمليح ما يقلقوش تاو وما يهزوا ريح. مرحبا بكم يا دينار من أهداء إذاعة الكيف، ونبدأ بالمكالمة الأولى. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
1: سهام بجاوي من الكيف.
0: سهام بجاوي من الكيف، تفضل.
1: بالنسبة للتشنشينة لسان.
0: لسان.
1: ايه.
0: واضح اللسان يا سهام، تفضل. عندك تحية أختي ولا؟
1: تحية لكم الكل إن شاء الله كل.
0: إن شاء الله للناس الكل اللي يسمعوا فينا، واضح يا سهام.
1: الكل كيف نتاعكم الكل اللي يسمعوا فينا الكل.
0: واضح أختي الغالية، شكرا لك سهام. نشوف مكالمة أخرى. شكرا لأختي، إلى اللقاء. مكالمة أخرى، عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
2: يعيش مرحبا معك الهذبة سليماني من قلعة سنان.
0: الهذبة
2: سليماني.
0: سليماني من قلعة سنان، تفضل.
2: يعيش المثل حسب التعقيد نحن تصيح بن تصيح، يعني تسلان بن تلائم. ساكن بن مليح ما يقلقوش تاو ولا يهزوا ريحة. نقولوا احنا العبد القوي ما تأثرش فيه القساوة نتاع الدنيا وهم الدنيا، نقولوا احنا. ويهزوا الريح، نقولوا احنا الإشاعات ما يقلقوش الإشاعات. نورمالمون حتى.
0: هي مش نحط تو
2: هذوك موصيين انت لا يقلقوا شتا ولا يهزوا ريح. انت العبد القوي متحمل القساوه نتاع الدنيا.
0: العبد القوي
2: اهي
0: باهي، واضح. انت
2: متحمل نقولوا احنا قساوه الدنيا وما يخلقوش الاشاعات.
0: واضح يا الهذب، كلامك معقول جدا، شكرا لك. فما تحيه من القلعه ولا
2: جماعه القلعه الكل والعايلش وليكم انت.
0: عايشك اختي الغالي، شكرا لك. الهذبة، الى اللقاء. بعد النغام ناخذ الدفعه الثانيه من المكالمات على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقلقوش تاو وما يهزوا ريح.

0: تحية جدا للجميع. تحية جينا من اليوم بالذات من صديقة البرنامج ابنة الكيف حنان الزيتوني اللي تقول لي تحية خاصة لأهلي في الكيف والكافية الكل وإذاعة الكيف، واستحجت الكيف برشا، تقول لي عندي برشا ما روحتش لتونس، إن شاء الله لاباس وإن شاء الله ترجع في أقرب الأجال حنان، ومرحبا بك دائما على موجات إذاعة الكيف، وإن شاء الله التحية تكون وصلت لكل الأصدقاء. على فصيح بنفصيح ساكن بتمليح ما يقلقوش وما يهزو ريح، مكالمات أخرى دفعة جديدة. لو عسلامة
1: روع عسلامة.
0: ألو مرحبا
1: وبيك عايش بخير هادر.
0: شكون معايا ميمة؟
1: نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: نعيمة تليلي من سيدي رابح، تفضل.
1: يعيشك خير هادر، حبيت نشكرك على الغناية، وبالنسبة للإجابة هي لسان
0: لسان. واضح يا نعيمة، عندك تحية. لا شكرا نعيمة، يعطيك الصحة. نشوف مكالمة أخرى بعد ولادة ليلى. ألو عسلامة.
2: ألو
0: أهلا، أول صوت رجالي في الدفعة يا سيدي، شكون معنا؟
2: عسلامة.
0: مرحبا.
2: محمد المولي من تجروين.
0: محمد المولي من تجروين، تفضل يا حمّة.

0: نورمال مو السين وانا عندي ثاني حاجه اخرى في المخ
1: اخوي. انا شوف ستيل وازرق وفي داي وانت اللي تحب تقول توني نكتب دبر راسك يا عم. التفسير
0: بالنسبه لنا مش نقول اللسان
1: اللسان واضح حط مع جماعة اللسان. هاي يا سيدي عندك تحية حما
0: نحييكم الكل وجماعة التجروين وكيف الكل
1: واضح. شكرا لك محمد يعطيك الصحة. الدفعة الثانية من المكالمات تحياتي كذلك. الخونة شكري نعمان من السلس يقول تحية لكل المستمعين وتحية الوالدة والوالد واخواتي وين ما كانوا. شكري نعمان من الأبار العليا. مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
2: ألو على السلامة.
1: مرحبا
2: معك شريفة شيرني من الكاف.
1: عاود لي.
2: شريفة شيرني من الكاف.
1: شريفة السالمي من الكاف تفضل.
2: الإجابة هي لساء.
1: لساء نحط اللسان واضح يا شريف. عندك تحية أختي.
2: نقدم تحية لكم أنتم وكلها وفريق العامل معك الكل ونقدم تحية لصحباتي وجيراني الكل.
1: واضح شكرا ليك يعطيك الصحة. مكالمة أخرى قبل ما نمشي للنغم. ألو عسلامة.
3: عسلامة سي عادل.
1: مرحبا.
3: تحياتي ليك كل حد. والله انت ياخنا سي عادل يعطيك الصحة في الأغاني هذه وأنا أعطيني من المسابقة. تحياتي ليك زينة.
1: واضح سيدي شكرا أستار يعطيك الصحة. متواصلين معاكم. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا. مرحبا.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا.
4: جميلة رزقي.
1: جميلة رزقي منين يا جميل؟
4: من جزة.
1: رزقي من جزة. هاي تفضل.
4: هو اللسان.
1: هو اللسان. واضح أنا حطيت هو اللسان يا جميل. هاي عندك تحية أختي ولا؟
4: إن شاء الله نحييك أنت إن شاء الله. بقى لك
1: السكر. بارك لك. عايش خيتي. شكرا جميلة إلى اللقاء من جزة. تحياتي لكم الكل. مكالمة أخرى على السلامة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا سيدي؟
5: كمال العاتي من سليانة.
1: كمال
5: العاتي من سليانة.
1: العاتي من سليانة تفضل يا بابا.
5: السؤال هو الفقرون.
1: الإجابة ساعة فقرون.
5: الفقروني.
1: واضح يا سيدي الفقرون. عندك تحية كمال.
5: تحية لعائلتي في كاسكري واللي يحمل لقب العاتي في سليانة.
1: واضح شكرا لك كمال يعطيك الصحة وإلى اللقاء.

करते हैं।

حبيبك يهزك في الدرك تسيبه، حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب والخايبه بذكرته ما تجيبه. ويا صاحبي ليا ما تغرق يا غرايب على صغر سني الراشب.

0: عفصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقلقوا شتاء وما يهزوا ريح 70 281 726. مش نستقبل الدفعة الأخيرة من المكالمات، يعني بعد باش نمشي نشوف الركن خاص بالباج نتاعنا، برشا مستمعين من حقهم باش نتواصلوا معاهم. شوف المكالمات. لسعد الو عسلامة.
1: الو عسلامة،
0: مرحبا.
1: معك فريدة الشيرني.
0: فريدة الشيرني منين يا ميم؟
1: سيدي مطير.
0: سيدي مطير تفضل.
1: هو المخ.
0: سيدي مطير المخ، واضح. شكرا ليك فريدة، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى تكون الأخيرة دي. لسعد ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: نشكون معايا؟
1: يمنى الربحية.
0: يمنى
1: يمنى خضورية.
0: في عقلك ما زلتي أنت اللي عندك
1: مش هيك سقيت جوز.
0: مرحبا تفضل.
1: عايش. الإجابة يمكن الفكرون ولا الحلزون.
0: الفكرون والحلزون، واختاري واحد منهم انت. اي
1: نقولوا الفكرون.
0: نقولوا الفكرون، مش يجرى فيه. واضح واضح اليوم. تفضل يعطيك صحة، شكرا ليك. إلى اللقاء. بطبيعة الحال بعد شوية مش نعطيكم الحل متاع المسابقة لأنه اكتفي بالمكالمات الهاتفية. مش نتعدوا بعد النغم للإرساليات متاع المستمعين اللي جون على www.radiokf.com.

0: مرحبا بكم من كل أصدقائنا المستمعين على www.radiokf.in. مرحبا بتليلي صابر يقول مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل كافة عمال الإذاعة. سعيدة بالعيد بن عمار تقول مساء نور وسرور، تحية لك عادل كل عمال الإذاعة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم من كل أصدقائنا المستمعين على www.radiokf.tn. مرحبا بتليلي صابر يقول مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل كافة عمال الإذاعة. سعيدة بالعيد بن عمار تقول مساء نور وسرور، تحية لك عادل كل عمال الإذاعة. تحية الخالير شيد الوسلاتي وأولادي خليل يحيى سفيان وخاصة الراجلي وحبيب عمري عمر الوسلاتي قاربي كله، نطلب منك أغنية يا حمرة جحالي نهدي كل حي البياض واحد واحد. بختة زغلامي بوز قادر تقول تحية مسائية من تجروين لكم عاد وكل فريق إذاعة كيف، ما شاء عليكم ربي يحفظكم بارك لكم في صحتكم ودائما بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أختي بختة. صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين، تحية لك عاد كم فريق برنامج معك، بالتوفيق لكم وإن شاء الله لكل مستمعي إذاعة الكهف وصارة ممتعة. روضة ويلي مساء الفل والياسمين، تحية لكامل الأسرة معك عاد وربي يوفقكم وصارة ممتعة. عماد الهمام مساء الأنوار ربي يعينكم. ببي سفوفة بنت الدهماني مساء نور وسرور، تحية ليك ولكافة فريق البرنامج فوق من التراث، تحياتي ليك عادل كل عائلة في الدهماني. كان تسمع أغنية زينة زينة المنظر جباب لي نهديها لأمي زينة بوساحة ونقولها ربي خليك لينا يا رب. نفيسة معروفي مساء الخير وتحياتي لكم بطاقة ورودة حلوة برشا وردة جميلة جدا. تليلي نعيمة مساء الورد والياسمين عزيزة شكرا ليك. لوجين الغنجاتي مساء الأنوار وسرور، تحية ليك لكامل الفريق في هالعشوية. منير بيعي مساء الأنوار، تحية لكل العائلة ولادي أحمد محمد وأريس. صابرين اليونسي شكرا لك. روضة ويلي بطاقة ورود مناعي عماد أهلا بكم خوي عادل، تحية ليكم ومساء مساء الصداقة للجميع. نبيل بن علي والفري إن شاء الله بالتوفيق ومساء ممتعة للجميع. عماد عبد اللاوي مرحبا بك وتحياتنا لكل المستمعين. هذا الفواكه من التراث بالنسبة للإرساليات اللي وصلونا. على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقل قوشتاء وما يهز ريح لسان لسان وما أدراك ما لسان. عملية القرعة أفرزت اسم اللي أشرف عليها بطبيعة الحال لسعد بن عياد، اسم أختنا جميلة الرزقي. جميلة الرزقي مبروك لك ال100 دينار من إهداء إذاعة الكاف. وهكا زيقنا المستمعين نأتي لنهاية رحلتنا، شكرا لكم مبروك جميلة الرزقي، تحياتي من الاستوديو عادل الخماسي.

كرت قبالة ونفختي طارت من الرجالة سقط الدمع الحجي همالة والسابق من الخيل ردتني يا حليلي يا حليلي.

0: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. سيتم غدا الاثنين 28 من سبتمبر الجاري إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. وضعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تتوصل بولاية جندوبة فعالية المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من الشبكة من مخاطر المخدرات. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط شمال إفريقيا أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس، والذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمسة. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الجاري بمدينة ميدراند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشرة الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط. نصبت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم حاجزا عسكريا طيارا على الشارع الرئيسي في الكفريات مقابل مدخل قرية الراس جنوب طول كرم. وافادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا السيارات المرة وفتشوها وأنزلوا عددا من الركاب منها ودققوا في هوياتهم بالتزامن مع تجديد الإجراءات على السيارات المتجهة إلى مدينة طول كرم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت قنابل مضيئة في الأجواء دون أن يبلغ عن اعتقالات. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد في تمام 9. سهرة طيبة للجميع.

وهكذا سيدات وسادتي انتهت الوصلة الغنائية الثانية. وفي هذه اللحظات تقف السيدة أم كلثوم وهي تمسك بيدها الفنان سيد مكاوي وينحني للجماهير. وبناء على رغبة الجماهير تقف السيدة أم كلثوم مرة ثانية.

0: كلثوميات ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: التاسعة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. سيتم غدا الاثنين 28 سبتمبر جاري إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي، دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسة الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مراكش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تتواصل بولاية جندوبة فعاليات المعرض التجاري لغاية 11 أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة وغرب ووسط وشمال أفريقيا أعلن تونس من أجل من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام عمل الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش عمل المنطقة الدولي لجمعيات قرى SOS، والذي يتواصل بالحمامات من 26 لغاية 29 من شهر سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمس.
4: شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

سهلا بكم. مكتوب من هروب كما عودناكم باختصار رحلة يا برشا حكايات من وقعنا من حياتنا اليومية، برشا حوايج توقعناها وولينا نعيش ونعتبروها اللي هي مكتوب لا مفر منه. ولكن باختصار كل مرة يجيك شكون يفايقك، فيق راهو مش مكتوب، هذاك يمشي شي بالك مكتوب، راهو عادي تنجم تغيره وراو أسهل ما ثم. ثقة في روحك وخليك ما تتبعش العباد، لأنه احنا عنا ياسر سلوك القطيع، شفناه عند غيرنا الناس كلها يا ودي سايب عليك من الناس كلها كي ودي، ما نحبش نكون كي من الناس كلها. من الاخر خليني نكون الصحيح ولو الوحيد وما نكونش خاطئ كي من الناس الكل. ساعات الخطأ رديناه مكتوب، نغطوه بالمكتوب. ولكن باختصار المتغطي بالمكتوب يكتشف اللي هو مخوش متغطي. اهلا وسهلا بكم، انا اشتغل عليكم احسن ما نبدو بالصلاه على النبي، هذه خاصه زياره كل اسبوع في رجيم.

حل الخزينة، بقى يتفرج في الحويج متاع مرته، تفكرها ربي الله يرحمها. دموعها هبطت، منجمش يتفرج في حويجها من غير ما يتفكر دخلتها وخرجتها، من غير ما يتفكر ضحكتها، من غير ما يتفكر كلامها. الله يرحمها، مكتوب ما عندك ما تعمل جيلاني، حكمة ربي، ربي حبها. صحيح مانيش حاضرين، الموت غادرتنا، يعطيها كي الموت، لكن ربي يرحمها ويصبرنا. نهد الجيلاني، لحار يمسع دموعه، ولحار يسكر الخزينة ويخرج. تي وين بش يخرج؟ وين بش يمشي؟ تش مازالو بعد عشيرته؟ باختصار ما عادش فيها.

وهو يتفقد في حوايجها. لقى روبة دهيلها في المدة الأخرانية، يتفكرها كما توا عيد صغير، الأبيات يشروا لصغيراتهم وهو يشري لمرايته، مادام ربي حبه وما رزقوش بصغار هي كل شيء بالنسبة لي. ولنهار تسائل علش ربي معطش صغار مهموش محجدوش، هي بالنسبة لي هي كل شيء، هي الصغار هي الكبار هي الحاضر هي المستقبل هي الماضي. يذكرها كما توا، تخلى عليها بالروبة. ملي شافته ضحكت، تعرف دخلته، تعرف وقت اللي يدخل عليها وهو مسبق هدية. ايه محلاها هيك الايام، محلاها هيك الايام. خذت منه الهدية وهي تضحك، قلت له ربي يخليك، ربي يخليك لي وربي يصونك، وإن شاء الله ديما تدخل علي بالغالي والنفيس، وإن شاء الله ربي يقدرني ونعيش ونرجع لك الهدية متاعك. تاه ملقى ما يقول، بقى يخمم حتى دموع فقدت معناها. ساعات يحس من كثرة ما بكى اللي دموعه نشفت، لكن الحزن متاعه ما وفاش. باختصار الدموع ما عادش قادرة تعبر على الحزن متاعه.

الكل مستعد يواجه قوي معه. أول مرة يحس اللي الدنيا غلبيته. باختصار مكتوب حكمة ربي، ظهر فيه الحزن المرضية غلبه، تمشو غلبه بركة قضى علي. ملقى ما يقول ملقى ما يحكي، يتذكر كي مدلها الروبة قالت له هذي ما نلبسهاش تو، هذي خليها المونس بسعيدة تو نلبسها، وضحكت قال لها ربي يخليك وان شاء الله تقطعها بالصحة. لكن المشكل اللي خليه باهت ويخمم وزيد سرح كونه هالمناسبة السعيدة ما جتش، للي تفكرها ربي وهالمناسبة السعيدة ما طلتش. بالرغم اللي كل لحظة في حياته كانت مناسبة سعيدة، حياته باختصار كانت سعادة ما توفيش. ساعات نفيقوا بالسعادة مؤخر بعد ما نخسروها، نفيقوا بالجنة بعد ما نخرجوا منها. مكتوب هذيك هي، يبدأ ربي عطينا النعمة واحنا ما نعرفوش قيمتها، كان وقت اللي فقتوها. باختصار هذه أحكام من القلب، هكا عنوانها. مختصر الحديث والعبرة من الحكاية، عيشوا حياتكم من غير ما تأجلوها، خطر للأسف واللي نعيشوا على وهم كونوا اللحظة سعيدة راي باش تجي وننسوا اللي أجمل لحظة في حياتنا هي اللي عايشينها. صحتنا لباس واحنا قادرين باش نقبلوا هدية ونضحكوا، البسها وقطعها وكل شيء يتعدى. تعليش تخمم في غدوة، تنتظام الغدوة، شكون قالك باش تعيش الغدوة؟ مكتوب الكل نخمم هكا، لكن وقت تصير الحكاية، وقت اللي نلقوا روحنا اللي حياتنا مشي ملكنا ما نعرفوش نعيشوها، حياتنا نعيشوها مأجلة، خلي غدوة خلي الجمعة الجاية الشهر الجاي اللي بعده، العمر يجري. وباختصار والمشكل اللي مولا الأمانة ياخذ أمانته ما فيقوش، وقتها تبقى أكبر حسرة بيت القصيد. عيش حياتك واستغل كل لحظة في حياتك، وعيش السعادة والنعمة اللي عطيها لك ربي، ومش لازم تفكر في غدوة، غدوة في علم الغيب. الحاجة الوحيدة الواقعية في حياتنا هو الحاضر، الماضي حسرة مشي على روحه، المستقبل تخميمة تخيلات يعلمك ربي سبحانه. الحاضر هو الحاجة الوحيدة اللي واعين بها واللي نعيشوا فيها، ولكن للأسف نعيشوا فيها واحنا نخمموا في غدوة، وإلا نتحصروا على أمس. علاش؟ هذا هو السؤال اللي لازم نجاوبوا عليه باش نجموا نعيشوا الحاضر متاعنا ونستغلوا كل لحظة سعيدة من غير من أجلها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معكم مكتوب من هروب، مازلت برش حكاية مزيانة ترتقي لمستوى انتظاراتكم. رجعين.

باختصار ماهوش كيما صغيراتنا، ما عندوش بيت خاصة بيه غير ما نحكو على الفرش ونكونات متاع البيت، مكتب، أورديناتور، حتى كرتابة كرتابة ساك 200 دينار ساك، ما عندوش، أظن الكل ما عندوش، ما عنده حتى شيء. حوايج جد لا، عودة مدرسية مش عودة، كما توفى كما تبدأ، نفس الحوايج المقطعين يرجع بها. باختصار ما عندوش اللي عند صغارنا، ولكن عنده اللي ما عندهمش. نحكي على الأغلبية بالطبيعة. عنده أسرار شاد صحيح باش ما يتخلش على الحلم متاعه. دانييل كابريرا، طفل فلبيني عمره 9 سنين، كل ليلة يقعد على الرصيف، على التروتوار قدام مطعم، لا مش باش يتعشى، ماهوش باش يشم الريحه متاع الماكله. في مدينه ماندوي في الفلبين يبقى قدام المطعم على الماده، على التروتوار، على الرصيف، باش يستغل الضوء الخارج منه، باش يقرا كتابه على التروتوار، اي، وفي نفس الوقت باش يخدم واجباته المدرسية. عيلته خسرت الدار متاعها في حريق، البلاصة اللي ولوا يعيشوا فيها من غير لا ضوء ولا ماء ولا حد شيء. دانييل ما كانش عنده حتى حل، كان يلزم يستغل طرف الضوء الموجودين، اي ضوء يشوفه يسكر المطعم يشوف ضوء اخر خارج من شباك. باختصار يبات يفركس على نقطة الضوء باش يوصل للحلم متاعه، وباش يوصل يخرج من العتمة الى العالم المذيء. المشهد بسيط برشا، فقر مدقع مكتوب حكم ربي سبحانه، لكن هالفقر هذا الطفل ذي عمره ما قبله، ما سمحش للظروف الصعيبة تمنعه باش ما يقراش. في ليلة من الليالي شاف طالبة تقرا في الطب، جويس توري فرانكا دانييل، شافها وهي متعدية في الطريق، رجع يكتب على روحه. باختصار هكيكة دوب مخسر خزرة خلت يحس بالفقر أكثر وبالحرمان أكثر، قدر ما هي لابسة، قدر ما هي، قدر ما هو مسكين ما عنده حتى شيء. لكن الطالبة هذه صورته من غير ما يفيق. خليني من المعطيات الشخصية والحكاية ذيك. باختصار صورته بكل تلقائية، نشرتها على الفيسبوك وكتبت لقد ألهمني طفل. أي هي طفل هو اللي ألهمني، بالرغم هي طالبة ولد صغير.
الصورة نوبر دو بارتاج كبير وكبير جدا، انتشرت كانتشار النار في الهشيم، انتشرت على نطاق واسع وتحولت قصة الطفل الصغير كابريرا، دانييل كابريرا، الحديث وسائل إعلام وأشخاص من أماكن مختلفة حول العالم. بعد انتشار قصته وصلت مساعدات لأسرته، دانييل تحصل على منحة دراسية كاملة باش يكمل قرايته، هذا بالإضافة لمصروفه الشهري مستلزماته المدرسية. الأسرة تلقت تبرعات واحتياجات عونيته باش يحسن ظروفه الكل. رغم الشيء اللي تعد عليه الكل ورغم هذا الكل، دانييل شيء ذي ما يعني له حتى شيء، اللي يهمه اللي يبقى متمسك بتعليمه باش يوصل للحلم بتاعه. هذيك الحاجة الوحيدة اللي تعبر على أنه هو حي وعايش ويحس واعي بالعالم هذا، واعي بالفقر، واعي بالميزيريا، ومتأكد اللي بيجي نهار وبش يخرج منها. يلزم يخرج عيلته بالفقر. تعد السنين، كمل قرايته، ولا ما شاء الله طالب يقرأ في كلية بينيديكتو في الفلبين. هكاكا تحولت صورة طفل يجلس وحيد على رصيف بحثا عن قليل من الضوء إلى قصة ذكرنا باللي الظروف الصعيبة أكيد تخلي الطريق أكثر قسوة، لكنها عمرها ما تمنع الإنسان باش يواصل يمشي نحو الحلم متاعه مهما يكون الطريق الصعيبة. طريقنا صعب ولكن نحن نهوى الصعاب. طريقنا يبدو مستحيل ولكن ما ثم حتى شيء مستحيل. أحيانا الحلمة ما تحتاجش لظروف مثالية باش تتحقق، تحتاج القلب صغير يؤمن بالحلمة هذه يتمسك بها مهما كانت الحياة قاسية. والأكثر والأروع أن يتحول الإصرار في أصعب الأيام لبداية لمستقبل جديد. الأروع من هذا الكل اللي هي كالحواج اللي ظنيناها مكتوب ما منه هروب. الفقر تورثناه أب عن جد عن غيره، باختصار يولي وهم كبير، ومن هروب عمره ما كان مكتوب. ظروف صعيبة زادتنا إصرار باش نحقق الحلم متاعنا. ظروف صعيبة ولكن الأصعب والأقوى من الظروف اللي هي العزيمة واللي هي الرغبة باش نحققوا حلمتنا. أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقبين في الاستماع مكتوب من هروب رجعين.

جيمس جوردن 97 سنة. أي 97 سنة باختصار وصل في العمر متاعو مرحلة ما شاء الله عمر شيخوخة أكثر من شيخوخة، ولكن اللي هم في عمره هو في العادة ساعة يحمد ربي اللي هو مازال عايش، ذي في حد ذاته إنجاز. ثاني حاجة، نسبة كبيرة من اللي نعرفوهم في 97 سنة هي مقعد مكتوب لمحل حكمة ربي سبحانه، كل القوة للضعف ترجع، هذه ما فيش كلام، ما يتكلمش، ينجم يكون ما يشوفش، ينجم يكون مريض 3-4 مرات. باختصار البدن يتعب. 97 سنة، المدارك العقلية والذهنية والجسدية وكل شيء يمشي نحو الضعف، ما فيش حتى كلام. وتولي نسكنوا عند الطبيب فرض مرة، هذا الكل باش نحاولوا هكا التفكير بتاعنا بحال الباقي الكل، باش نحاولوا نكملوا حياتنا من غير مواجع، ولو انه هذا مستحيل. جيمس جوردن 97 سنة، انسان في عمره هو واللي احنا والأغلبية نخمموا في العمر هذا، كونوا باش نكملوا حياتنا من غير آلام، من غير أمراض، مش من غير، بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن، باعتبار الأمراض هي مكتوبة، فيش حتى كلام، كل شيء يمشي للضعف. ولكن بالنسبة لي هو حلمته مازال يحلم بالطبيعة، اللي واحد آخر في 97 يكمل حياته يتحصر، يحكي على الحرب العالمية الأولى ويتحصر بالطبيعة، يقول لك محليها كليامات، هما ماتوا فاهم ليل، عادي بالنسبة لي هو محليها ليل، مهمش. في كل الحالات ما زلت عنده حلمة، حلمته نم حالة غريبة وعجيبة بالنسبة لعمره. الحلم متاعو هي القفز بالمظلة لأول مرة في حياته، قفز زي قفز فرد مرة، حب يغير المكتوب ويغير الفكر السيدة ويأكد اللي رو بالنسبة للكبار في السن ينجم يكونوا عندهم طموح وأحلام مش موجود عند الشباب. جوردن طلع في الطيارة، ارتفاع هائل، اي 4 كيلومتر و200 في الجو، في الجو بالطبيعة. والأكثر من هذا، من 4 كيلومتر و200 في 97 سنة مش يعمل قفزة محترفة نحو الأرض. جوردن كان واحد من سكان دار رعاية للمتقاعدين، ومن بعد ولا أكبر واحد في العمر في الدار ذي، لكن عمرهم ما كانوا يتصوروا اللي باش يولي أكبر واحد في العمر في دار المسنين ويعمل تجربة فريدة من نوعها، القفز بالمظلة اللي شباب يرتعدوا يخافوا ما يعملوهاش، تي هو على الأرض وخايف، فما بالك 4 كيلومتر و200 في الهواء ويقفز. لكن المفاجأة اللي القفزة ما كانتش نهاية المغامرة، هي بداية لشيء جديد، شيء اللي أكد عليه اللي الدفع متاعه كان فضوله المستمر، عنده رغبة باش يتعلم أكبر قدر ممكن عن الحياة. باختصار الأغرب اللي يفكر بالفعل جد صحيح بطبيعة باش يكرر القفزة وقت اللي يوصل المئة سنة، أي وقت اللي يوصل المئة سنة، هذا بالإضافة لخطه باش يكتب مذكراته ويوثق فيها مغامراته وتجارب حياته
وكأنه يحب يأكل الجميع اللي بعض الأحلام لا يجب ولا ينبغي أن يكون لها تاريخ انتهاء. غيره شباب، جزء كبير عمره 21 سنة ويتحصر 90% من حديثه حصرة على الماضي. يا حصرة وقت الكنت يا معلم يا صديقي يا صديقي، عمرك 21 سنة تكي نقص موسي عمر جوردن 97 سنة، انت تجي في خمس عمره وتتحصر. علاش تتحصر بربي؟ وسي جوردن يحكي على الأحلام متاعه وعلى المستقبل متاعه، ها وش باش نعمل وراو باش نعاود القفزة وراو باش نكتب مذكرات، يحكي على المستقبل وانت عمرك 20 سنة تتحصر على الماضي، حياتك مازلت ما عشتهاش. باختصار داخل البحر وتحكي على البحر ومخاطره وانت مازلت على الشط. يا صديقي ملا مكتوب وملا عقلي عايشينا، لكن عن شكون اللي كسر المكتوبة ذي ويأكد اللي حياتنا هي جملة من الأوهام وعاملين عايشين في دائرة مغلقة. قال شنو خايفين من الخطر، والدائرة ذي هي أكبر خطر علينا، عملت تخنق فينا باش تقضي علينا وفعلا قضت علينا. باختصار سيب عليك من الحسرة ومن الماضي وعيش حياتك وعيش حلمتك واستثمر وقتك وخلي على الله. أهل وسهلا، ذاك التعقبين في الاستماع، مكتوب من نهروب رشيد.

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة كيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: تبت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة بولاية الكاف: غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بولاية جندوب: المطالبة بتوفير حاجية الجهة من بذور وأسمدة لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن تنظم بداية من الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف التوقي من مخاطر المخدرات. سيتم غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيا المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
2: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسه 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجوله هذه ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئه، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطه والتسريع اللي هما تيل وتواديل 2.0 مرافقه وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
0: أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وقدم أعضاء الوفد التونسي خلال هذا اللقاء عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم بحث إمكانات تجسيمها في الجزائر إلى جانب سبل تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية وفق بيانات نشرتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت. كما تناول اللقاء فرص الاستثمار والشراكة في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة وآلية الاستفادة من الإمكانات المتاحة في السوق الجزائرية، بما من شأنه دعم إقامة مشاريع مشتركة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. وتندرج هذه اللقاءات في إطار المهمة الاقتصادية التي نظمتها كونكت دولية بشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وبدعم من سفارة تونس بالجزائر ومركز النهوض بالصادرات خلال الفترة من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري. أكد كاهية ومدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد خميسي أن إنجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة المنقضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب.
3: الاشكاليات نتاعنا نحن هو في وصول البذور. يقول لك مثلا جندوبه مخصصين لها 60,000 كونتار من البذور الممتازه، من قمح صلب مخصص لها مثلا 3,000 قمح لين مخصص، لكن الكميات هذه صعيب ياسر باش توصل، وحتى ولو توصل ما توصلش في الوقت المناسب. ماذا بين الكميات هذه نتاع البذور كي توصل للولايه، ماذا بين ثم عدد بين الولايات وبين الجهات، تخص لها الكميه نتاعها في الوقت المناسب. تغيرات المناخيه نشوفوا فيها هذه برشا، بالنسبه للفلاح جربوا برشا أصناف، ماذا يمشي الفلاح يلقى صنف مش متماشى مع الأرض نتاعه، وإلا جربوا معناتها في المواسم الفارطة ما يلقاش الجدوى نتاعه. ماذا بين الحسم ده اللي هي عماد الإنتاج عملناه، الحاجيات نتاع ولاية جندوبة تحدث 27,000 طرنات، وصلت 16,000 طرنات. بالنسبة للدي أبي حاجيات 12,000 طرنات، وصلت منها 8,500 طرنات. تشوف الكميات هذه توصل مع كميات صغيرة وما توصلش في نفس الوقت، هذه تأثر ياسر على الإنتاج.
0: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقبة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني، الذي بيّن أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 450,000 دينار للقيام بالتدخلات اللازمة.
4: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
0: كان هذا التصريح لوزير التربية، سنعود إليه لاحقا، حيث تتواصل بولاية جندوبة فعالية المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر القادم، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي.
5: في إطار العمل على تكثيف عمليات ترويج المنتجات الصناعة التقليدية، نظم معرض تجارين في فضاء الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، أيام تجارية في مختلف الاختصاصات والمنتجات. شاركت ديوان الصناعة التقليدية بجناح في هذه التظاهرة، كان 15 مشاركة في منتجات الصناعة التقليدية المحلية في مجانية، ينضاف إليها عدد كبير من الأجنحة التجارية لتوفير مجموعة منتجات التي تحتاجها الأسرة من مفروشات وملابس. ينضاف إليها عديد منتجات الصناعة التقليدية من فخار وحلويات تقليدية. هذه التظاهرة ستساهم في خلق حركية اقتصادية واجتماعية لصغار الحرفيين والتجار وفاعلين اقتصاديين، وبالتالي تقريب المنتجات بمختلف مكوناتها للأسرة في المنطقة.
0: في الشأن الوطني، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من شهر أكتوبر المقبل منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
4: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
0: هذا وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوسم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. كشفت وزارة الصحة اليوم عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000، الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 و2000، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويبرز البرنامج وفق بلاغ لوزارة الصحة حضور تونس في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية، بالإضافة إلى استعراض تجارب تونس ومصر والأردن في المستشفيات الافتراضية. ويمثل هذا المؤتمر الذي يمتد على 3 أيام مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبراني والبنية التحتية والتمويل وبحث آليات تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة الذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى SOS الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمسة. واعتمدت الجمعيات بالإجماع على أن تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غربي ووسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الجاري بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان 10 الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات العفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني مساء اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ صباح اليوم إلى 412 مصابا. كما اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال مساء اليوم منزلا في بلدة ياطا جنوب الخليب واحتجزت قوات الاحتلال 3 مواطنين لساعات عقب الاقتحام. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحرب ليست حلا، مشددا في الوقت نفسه على أن إيران لم تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا لوسائل أعلام إيرانية. وقال عرقجي في تصريحات صحفية أن إيران مستعدة للإجابة مجددا عن أي أسئلة أو مخاوف نووية عبر التفاوض من دون الحاجة إلى اللجوء إلى عملية عسكرية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه رفض مقترحا مشروطا قدمته إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: لدينا سيطرة كاملة على المضيق وتخرج كمية هائلة من النفط عبر مضيق هرمز. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بأبرز عناوينها. بولاية الكهف غدا نطلق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بولاية جندوب المطالبة بتوفير حاجية الجهام من بذور وأسمدة لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بداية من الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف التوقي من مخاطر المخدرات. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المعدة قادمة تجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: آتي آتي شبرت، طالبة بريطانية عمرها 21 سنة. باختصار جتها ألم في المعدة، ربي يلطف على الجميع ويستر الناس الكل. ألم ذي هزتها للمستشفى في أستراليا، لكن ماشي في بالها اللي هي أصيبت باضطراب في المعدة أو ربما التهاب في الزائدة الدودية. باختصار مكتوب، ولكن الشيء اللي اكتشفته اللي هي عندها مرض خطير وفي مرحلة متأخرة، مش لازم نسموها. هاتي الأكثر من هذا، الطبيب أكد لها اللي في عمرها منزل أيامات معدودة أو هي في المرحلة الأخيرة. كلام يزعزع كل البشر، حكمة ربي مكتوب، ما احنا ما نعمله. لكن هاتي الخبر بقدر ما أربكها في البداية وأحزنها، بقدر ما حسبتها وجاوزت الحزن متاعها في وقت قياسي. اي ما تسالش، هذا مكتوب، ما منه هروب، والموت لابد منه. ولكن هل أنه القدر متاعنا باش نكمل هاللي مازالي من ايامات هنا نبكي وحزينة ومتأثرة، وبالتالي الموت النفسي يكون قبل الموت الجسدي، والإنسان يبدأ يندب في حظه قبل الكارثة تحديدا، والإنسان يلقي أو الجندي باعتبار حياة هذه استعارة يلقي سلاحه قبل نهاية المعركة، ولو أنه الكل أكدوله للمعركة هذه راي معركة خاسر أو خاسرها، لكن رغم ذلك الإنسان اللي يحب يغير وشد الصحيح عمره ما يلقي بالسلاح متاعه. هاتي إنسانة مريحة، تحب الحياة، تضحك برشا، وباختصار من نوع اللي عنا مثل تونسي يقول لك إذا لقيت زهو وترب لا تفلت ولا بشكي ولا بتعب. هي من نوع اللي تحب الزهو وتصنع الزهو، وقررت باش تكمل حياتها كما هي من غير ما تغير حتى شيء، لأنه هالحزن والبكاء والحسرة ما هيش مكتوب، وقادرين نهربوا منها وقادرين نغيروها. يكفي باش ناخذ الحياة من زاوية أخرى، وفعلا هذا هو اللي صار. كملت حياتها كما هي، تضحك، فلك، ما تحسبهاش، تحب الناس الكل وتضحك يوجه الناس الكل. باختصار البعض من صاحباتها المقربين وقت العلم بالحكاية تأثروا أكثر منها وبكوا أكثر منها، كيني الوضعية هذه عندهم هم مش عندها هي. الشيء اللي الغريب والعجيب في الحكاية اللي في الفحوصات الروتينية اللي تقوم بها الأطباء لاحظوا اللي أمورها قاعدة تتحسن ولو ببطء، واللي الأورام هذه مش قاعدة تتطور كما توقعوها. انبهتوا شوية، باعتبار تشخيصهم للحالة يبين اللي هي في الحالة الأخيرة، واللي المناعة متاعها بكل ما تعنيه كلمة مناعة غير قادر على مواجهة الأورام المستفحلة. ولكن رغم ذلك الأورام ذي سرعة التقدم تاعها ما كانتش كيما يعني شي بهتهم، خليهم ما همش فاهمين وخليهم يحاولوا باش يحللوا بالاعتماد على برشا وقائع وحوايج. البعض في المختبر وبالتحليل يبان، والبعض يبان من خلال الشخصية وطبيعتها. الشيء اللي لاحظوه كونه تقبل الإنسان هذه المرض كان عنده دور كبير، وتعاملها مع المرض كان عنده الدور الأكبر باش يحدد المصير متاعها. لأنه هاتي كملت حياتها كما هي، عبارة ما ثم حتى تغيير. نعرف الحكاية صعبة بل تكون بنسبة كبيرة، ولكن هذه ترجع لقوة الشخصية وترجع للطبيعة اللي ما يغلبهش حتى متغير، حافظت على طبيعتها. الإنسان الضحوكة البشوشة واللافت أيضا اللي أمورها تنجم تتحسن في قادم الأيام. وفعلا ذاك هو الشيء اللي صار. صحيح ما خرجتش من دائرة الخطر، ولكن على ما يبدو التوقعات الأولى اللي تأكد لها الطالبة هذه يعني حياتها معدودة بالأيام، ولا توقع غلط. الأكثر من هذا، هاتي زادت في مغامراتها الاستكشافية والسياحية والترحال، وأكثر حاجة حبت تثبت للروح قبل الناس الكل اللي الحياة هذه تستحق بأن تعاش بكل ما فيها، والحياة هذه والدنيا ذي لازم نكتشفوها، وبيش نكتشفوها بالتجويل وبالترحال وبمخالطة ناس جدد وباكتشاف أماكن جديدة، وبالتالي نفسية جديدة وعقلية جديدة. لأنه الماء الراكد يعمل الريحة، وديما الماء المتجدد أشربه من غير ما تخاف، لأنه هذا كمان نظيف. وفعلا هذاك هو الحياة، وهذاك هو الإنسان، الإنسان اللي قاعد في مكان وحيد أو واحد عمره كل، يخلط في ناس معينين عمره كل. باختصار حياته تولي أشبه ما تكون بالسجن، عبارة سجين، سجين لقوالب جاهزة، وسجين لعقلية جاهزة، وسجين لواقع وتوقعات جاهزة. وبالتالي حياته عبارة على موت. هاتي أكدت اللي هي أقوى من المرض، واللي قادرة بنفسيتها بطبيعتها بكل بحبها للحياة باش تتغلب على الموت وتتغلب على المرض. عطتنا درس اللي برشا أصحاء ولبس عليهم ما يحسوشو بقيمته، اللي أكبر نعمة عطاها لنا ربي هي الصحة، وأكبر نعمة عطاها لنا ربي هو الإنسان المتفائل الإيجابي الضحوك اللي ما يعقدهاش، يأخذ الدنيا كما هي من غير ما يحسبها برشا. باختصار، صفات تخليك تواجه الدنيا بكل ما فيها من غير ما تحرك لك شعرة، وصفات تخليك تربح الطرح قبل ما تلعبه. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبين في الاستماع، مكتوب من هروب رشعين.
1: في التسال فضل الساهر وملحم زين.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: أهلا وسهلا بكم، هيك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة مستمعينا من المكتوب من نوروب بيت القصيد اللي همنا في نهاية الأمر مهما يصير فينا في الدنيا دي. أكثر حاجة تنجم تواجه بها الدنيا هو كون يكون عندك هدف وحلمة وحاجة تحب توصل لها. باختصار يكون عندك هدف وحلمة وحاجة تحب توصل لها مهما يصير، لازم تبقى في الوجهة متاعك، ولازم تبقى متشبث بالحلمة متاعك، ولازم يجي نهار وتوصل. هك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، شكرا خيري فيصل كل من سامع في هذه الرحلة، نلتقي في موعد إذاعية قادمة بإذن الله، في الأمان.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الحادية عشرة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. سيتم غدا الاثنين 28 من سبتمبر الجاري إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المدير العام لصندوق الودائع والأمانة ناجية غربي، دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا برنامج. تتواصل بولاية جندوبة فعاليات المعرض التجاري لغاية 11 أكتوبر، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. كشفت وزارة الصحة اليوم عن برنامج رسمي المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الحرب ليست حلا، مشددا في الوقت نفسه على أن إيران لم تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا لوسائل أعلام إيرانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
4: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: زخارف نغمية. بإمضاء عادل حمدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الفني زخارف نغمية. زخارف نغمية رحلة مع روائع الموسيقى العربية ووقوف عند أبرز محطاتها. في هذا الموعد نقترح عليكم في البداية محمد عبد الوهاب يغني إنسى الدنيا التي أداها في فيلم رصاصة في القلب. ثم نقترح عليكم المطرب كمال حسني في أغنية خلاص نستني. ومن نجوم خمسينات القرن الماضي نقترح عليكم محمد أمين في نور العيون. ومن نظم الأخطل الصغير بشارة الخوري نقترح عليكم فريد الأطرش يغني أضنيتني بالهجر. ونختم سماعنا مع محمد قنديل وأغنية ثلاث سلامات. مستمعين الكرام، في أربعينات القرن الماضي لحن محمد عبد الوهاب أغاني فيلم رصاصة في القلب والذي قام ببطولته. وفي الظروف الإبداعية لهذا الفيلم الكثير من الطرافة، فلقد ترك عبد الوهاب منزله القريب من الصحراء خوفا من القنابل واستقر بإحدى العمارات، فوجد نفسه جارا لمجموعة من المبدعين هم الأديب توفيق الحكيم والممثل نجيب الريحاني والشاعر الصحفي كامل الشناوي. فتبلورت فكرة الفيلم، أي فيلم رصاصة في القلب. الملابسات الإبداعية لهذا اللقاء بصوت محمد عبد الوهاب.
2: الفيلم اللي احنا الآن هنسمع الأغاني بتاعته هو فيلم رصاصة في القلب، والفيلم ده له ذكريات خاصة بيا لأنه جمعني في بيت واحد مع أصدقاء أعزاء على نفسي، هما الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ نجيب الريحاني، الأستاذ كامل الشناوي. لأني أنا كنت ساكن في حتة اسمها العباسية وهي قريبة من الصحراء، وكنا في أثناء الحرب سنة يمكن 42 أو 43، وكان الألمان والطلينة باستمرار يضربوا الجيوش والعتاد الموجود في هذه الصحراء، وأنا كان بيتي جنب الصحراء، فكنت باستمرار مضطر بمجرد ما تضرب صفارات الإنذار إني أنزل تحت خالص، وأنا بيتي كله عبارة عن ثلاث أدوار، فتعبت من النزول باستمرار تحت وبالشمع ومش عارف إيه، فتعبت جدا، فقلت أتنقل في عمارة تكون طويلة جدا مكونة من 12 دور 13 دور 14 دور مثلا، وأسكن في أول دور أو تاني دور بحيث إن القنبلة إن شاء الله كده يوم ما تقع على العمارة من فوق يبقى هتاخد قبل ما تنزلي هتاخد لها 6-7 ادوار تكون يعني ايه نزلت خفيفة شوية عليا مش تقيلة يعني. فروحت الاموبيليا وسكنت فعلا في تاني دور، ولقيت بالصدفة الجميلة انه نجيب الريحاني ساكن في الاموبيليا، وعلى بعد خطوات مني في بنسيون ساكن توفيق الحكيم وكامل الشناوي، وكان يميها هو رئيس تحرير لجريدة الأهرام، فكنا بنحط ففكرنا في هذه الرواية، وقلت لتوفيق الحكيم اعمل لي الرواية وتعمل لي حوار جديد لهذه الرواية، لأن الرواية دي كانت طلعت في كتاب من ضمن روايات قصيرة. قلت له لا، دي عاوزة بقى تتفرش لمدة ساعتين، فلازم تعمل لي بقى حوار آخر. قال لي أيوه هعمل لك حوار، وإنت بقى مسألة الأغاني دي بقى إنت اللي تقرر تتحط فيه ان انا ماليش دعوه بالاغاني. قلت له لا بس انت مالكش دعوه وانا عاوز اعمل حاجه جديده يا توفيق. قال لي ايه؟ قلت له انا عاوز اعمل حاجه تقريبا زي الاوبريت وتعمل لي الحوار زي ما انت عاوز وانا حاجي على مواقف معينه واختار مواقف بحيث انها لو اتشالت من الروايه يختل السياق بتاع الروايه. فحطيت ايدي على موقفين، موقف ازاي عبد الوهاب شاف البنت اللي عجبته وازاي صرح لها بهذا وعرفت ان هو شافها ساعه ما كانت بتاكل جلاس وتدوب في قلوب الناس زي ما قال توفيق الحكيم، واخترته عشان اعمل حكيم عيون المعروفة. وجيت في موقف تاني اللي هو الموقف اللي كانت البنت محتارة فيه، طيب انا بظهر حبي او بظهر اعجابي لهذا الشخص وهو ليه بيهرب مني؟ ما هيش عارفة تحط ايدها على السبب بشكل قاطع، لغاية الديالوج اللي بيني وبينها برضو اللي هو بيبتدي يقول لي شيء عن أحوالك ويقول لها أقول لك إيه عن أحوالي، ويتعرف من هذا الديالوج إنه أنا بحبها فعلا وإنها تكتشف إنه هو مش راضي يعني يمشي في طريق هذا الحب لأنها خطيبة لصديقه وإنه هو شخصيته وضميره يأبى عليه بإنه يخطف واحدة من خطيبها. الموقفين دول يلاحظ إن أنا اتكلمت فيهم كلام، يعني بقت الموسيقى ماشية وأنا بتكلم، وعلى عهد التوفيق الحكيم مش على عهدتي قال لي على إنه لأول مرة في تاريخ الموسيقى في العالم حصل إنه واحد يعمل أغنية يتكلم شوية ويغني شوية أو ساعة ما يتكلم بتكون فيه موسيقى مصاحبة له من ورا ويرجع يغني ويرجع يتكلم ويرجع هي تتكلم. دي حاجة ما كانتش موجودة في الموسيقى لأنه ده اتعمل سنة يمكن 44 وما كانش فيه حتى في أوروبا ما كانش فيه هذا المعنى. أول أغنية هنصادفها هي أغنية انسى الدنيا. انسى الدنيا أغنية مرحة المفروض فيها تتقال في منتهى السعادة والهناء لأنها انسى الدنيا وريح بالك، وهي من تأليف الأستاذ مأمون الشناوي. في هذه الأغنية شطرتين من أحب الجمل لدي. الجملة الأولى اللي بتقول يلي دموعك لحبايبك قل لي ابتسامتك تبقى لمين، والشطرة التانية اللي بتقول يا عاشق الليل لسواده فايت لمين عشق نجومه. الأغنية دي أول مرة أدخل جيتار في أغنية، واللي شاهد الرواية هيحس على طول بأن سامية جمال في حتة من الحتت وهي كانت مع الفتيات اللي ملمومين حواليا وانا بغني انسى الدنيا خدت مخدة كده من باب الدلع ومسكتها وضربت عليها كده فطلع صوت جيتار. انا ده اول مرة دخلت فيه جيتار، وفضلت بقى مع الزمن اكتر شوية بشوية الجيتار لغاية ما اصبح بقى آلة اساسية في الفرق المصرية او في الغناء العربي.

من فيلم رصاصة في القلب غنى محمد عبد الوهاب انسى الدنيا وريح بالك، وهي من نظم الشاعر مأمون الشناوي. مستمعين الكرام، عرفت الساحة الفنية مطربين كبار، ورغم قيمتهم الفنية الأكيدة فإن الذاكرة الجماعية لم تحتفظ بأسمائهم، ومن أبرز هؤلاء المطرب كمال حسني. بدأ كمال حسني المولود سنة 1929 الغناء صبيا، وكان يقلد محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، ثم انجذب إلى عبد الحليم حافظ الذي اشتهر بسرعة فصار يؤدي أغانيه. وفي أربعينات القرن الماضي تقدم إلى برنامج إذاعي للهواة وأدى أغنية توبة للعندليب، فكان الإعجاب وكان القبول. وبعد أن اشتهر كمال حسني اقترحت عليه شركة ماركوني التعامل معها، وأنتجت له فيلم بعنوان ربيع الحب، قاسمته البطولة فيه شادية، وكان هذا الفيلم الوحيد لكمال حسني. تأثر كمال حسني بعبد الحليم إلى درجة أنه كان يحاكي أداءه، بالإضافة إلى تشابه صوتيهما. ويذكر أن أحد المذيعين بث في برنامجه مقطعين لأغنية توبة، الأول بصوت عبد الحليم حافظ والثاني بصوت كمال حسني، وطلب المذيع من المستمعين أن يميزوا بين الصوتين فعجزوا عن ذلك. ورغم القيمة الفنية الكبيرة لكمال حسني فإنه ظل يدور في فلك عبد الحليم حافظ ولم يصنع التميز، وربما كان ذلك من أسباب عدم حضوره في الذاكرة الجماعية. مستمعين الكرام، من أعمال كمال حسني نقترح عليكم أغنية خلاص نستني، وهي من ألحان حسين جنيد ونظم عبد العزيز سلام.

ما كنت أنا كل حبك وخلاص نسيتني يا قلبك.

من نظم عبد العزيز سلام وألحان حسين جنيد، غنى كمال حسني خلاصني ستني، ونواصل سفرنا مع علامات متميزة لمسار الأغنية العربية. مستمعين الكرام، عرفت أربعينات القرن الماضي ظهور نمط فني تصدر الصدارة في اهتمامات المشاهدين، هو الأفلام الاستعراضية. في البداية تربى عبد الوهاب على عرش الأفلام الغنائية، ثم ظهر فريد الأطرش وافتك هذا العرش وصار النجم الأول للاستعراض من خلال أفلام عديدة جمعته بشادية ونور الهدى وماجدة وصباح، والقائمة طويلة. وفي هذه الفترة ظهرت مجموعة جديدة من نجوم الاستعراض، نذكر منها محمد فوزي وكرم محمود وكمال حسني ومحمد أمين، وتوجت هذه السلسلة بظهور عبد الحليم حافظ. ومن بين نجوم الاستعراض في خمسينات القرن الماضي نذكر عبد العزيز محمود الذي بدأ بحارا وانتهى إلى عالم السينما. اختص عبد العزيز محمود بأداء اللون الشعبي البلدي، هو مطرب من الطراز الأول يمتاز بصوت قوي وجميل، كما أنه ممثل متميز. مستمعين الكرام، من أعمال عبد العزيز محمود نقترح عليكم أغنية منديل الحلو.

0: على دق قلبي بغني له.
1: استمعنا إلى عبد العزيز محمود يغني منديل الحلو. مستمعينا الكرام، من المعروف أن فريد الأطرش اشتهر بالأغاني الخفيفة إلى درجة أنه صار النجم الأول للأفلام الاستعراضية في خمسينات القرن الماضي، وإلى جانب الأغنية الخفيفة كان من فرسان القصيد. لحن فريد الأطرش الأغنية الوطنية فكانت قصيدة نشيد البعث، وفيها يقول: كونوا هداة وكونوا أباتا وكونوا على الأرض شعبا يريد. ومن كلمات مأمون الشناوي غنى فريد الأطرش قصيدة المارد العربي، وكان من المفروض أن تغني أم كلثوم قصيدة من نظم الأخطل الصغير بشار الخوري وألحان فريد الأطرش، ولكن اللقاء لم ير النور. ويقول مطلع هذه القصيدة: سائل العلياء عنا والزمان، هل خفرنا ذمة مذ عرفانا؟ المروءات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا. كما غنى فريد الأطرش قصيدا عاطفيا من كلمات الشاعر صالح جودت بعنوان يا زهرة في خيالي، وهي على إيقاع راقص. ودائما في إطار القصيد العاطفي غنى فريد الأطرش قصيدتين للأخطر الصغير بشار الخوري. يقول مطلع الأولى: عش أنت إني مت بعدك وأصل إلى ما شئت صدك. أما القصيدة الثانية فقد لحن فريد الأطرش من مقام البياتي المشرقي، ويقول مطلعها: أظنيتني بالهجر ما أظلمك، فارحم عسى الرحمن أن يرحمك.

من نظم الأخفن الصغير بشارة الخوري غنى فريد الأطرش قصيدة أضنيتني بالهجر، ونواصل سفرنا مع مختارات من الزخارف النغمية. مستمعين الكرام، من الأصوات العربية الكبيرة نذكر مطربا قالت عنه أم كلثوم في أحد أحاديثها: هو أجمل صوت رجالي، إنه محمد قنديل. أول مشاركة فنية لمحمد قنديل كانت مع أم كلثوم، فلقد اختارته وهو طفل مع مجموعة أخرى من الأطفال لأداء جماعي في فيلمها عايدة، ثم تتالت مشاركاته ودخل معهد الموسيقى الشرقية. وفي سنة 1946 سجل أول أغنية للإذاعة المصرية، وهي يا ميت لطافة يا تمر حنة، وسريعا ما جلب إليه أنظار الملحنين، فلحن له محمود الشريف ما بين البر والتاني وسماح وثلاث سلامات، ولحن له فريد غصن صبح يا جميل، ولحن له جمال سلامة يلا العودة يا رمضان. كما غنى محمد قنديل من ألحان عبد العظيم محمد أغنية ماشي كلامك، وغنى لأحمد صدقي حلاوة زمان، أما كمال الطويل فقد أمده بلحن يا رايحين الغورية، وكذلك ما بين شطين ومية. مستمعينا الكرام، من ألحان محمود الشريف نقترح عليكم محمد قنديل يغني ثلاث سلامات، ونصل به إلى نهاية موعدنا مع زخارف نغمية. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكف.

زخارف نغمية. بإمضاء عادل حمدي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: Yalla Ghani.
1: Et c'est parti.
0: Yalla Ghani, ma Imel Hanashi.
1: Et c'est parti.
0: مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا، أصدقائي ذات الكيف وأصدقائي يلا نغني. مرحبا بكم في موعد متجدد معاكم في التوقيت الجديد، تغيير بسيط في التوقيت. موعد كي تجدد معاكم كالعادة كل أسبوع كل سبت، أما التوقيت هو من نص نهار للساعتين. بالنسبة المحتوى البرنامج هو بيدو، فمش تغيير، ديما يتغير حسب الضيف اللي بش يكونوا موجودين، خاطر الباب مفتوح كما عودتكم. سواء للفنانين، فنانين اللي كبرنا اكيد على فنهم وغنائهم وعمالهم الغنائية بطبيعة، وإلا في العزف، وإلا في كتابة الأغاني، وزيدا كيف كيف فنانين اللي قاعدين يخدموا في الجديد، زيدا مرحبا بهم. وديما الحقيقة الأولوية تكون لبنان الشمال الغربي، ما زيدا فنانين توانسة بصفة عامة كيكون فما زيدا إنتاج جديد أكيد علاش لا يكون فما فضاء نعديو فيه جديد. هذايا ليكم انتوما، وبطبيعة هذا بالإضافة لكم لكل مواهب الساعدة الشبابية، سواء في الغناء في العزف في كتابة كلمات الأغاني. بطبيعة هذا الكل مرحب به ديما معنا في يلا نغني. مرحبا بكم معنا الناس الكل، كيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل. سليم الرزقي في التكنيك، ومعنا صديقنا عزيز الشيني في الديجيتال، وأمين في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية. ميكروفونينا معكم إيمان حنشية.

0: تحية مجدد لكل حبينا لكل حبايا لنغني كالعادة. اللقاء معكم ديما يكون فيه جديد وديما يكون فيه ضيفنا زادة اللي حاضرين معنا اليوم. فرحانة برشا باستقبال صديقي الفنان لسعد أمين. مرحبا بك يا لسعد.
1: عسلامة إيمان ومرحبا بكافة مستمعي ذات الكاف.
0: مرحبا. أكيد لسعد تعرفوه سمعتوه عنده سنوات وسنوات في ميدان الغناء أبناء الكيف ولا خارج الكيف، وخاصة مع بداية الإنتاجات الخاصة اللي كنا فرحنا بها برشا، محطة هامة تعدى بها الفنان لسعد أمين. أحكينا لسعد معناتها توا دخلنا في مرحلة مختلفة برشا، أكيد كان فما برشا خدمة قبل، كان فما برشا موزيكا، برشا حفلات، تتويجات، مهرجانات، أما مرحلة مختلفة أكيد مع الإنتاجات الخاصة.
1: أكيد عملت زوز إنتاجات وقبل عرسي كملت الإنتاج الثالث اللي هو كان
0: مبروك مبروك ساعة للزواج وك للإفانة اللي تبعوا فينا كي تعرفوا وتعرفوا وحضرتوا، خاصة زادة مع الإنتاج الجديد عاشوا معك أجواء الفرحة الكبيرة اللي هي أجواء العرس.
1: هو إنتاج كان ما كانش متوقع، معناه ما كنتش محضر له. ما تو نحكي فيه بعد شوي. هو في نفس الوقت مقتطفات من العرس وفيديو كليب والغناية مع بعضهم.
0: هي فكرة فما شكون توجهوا فيها معناتها فنانين، أما تكون معناتها برمجة من قبل بمدة والكل، بالنسبة ليك ليه؟
1: حبيت نختصر وكه، وما حبيتش نعمل كيما نقولوا بروجرام تاع كليب، وجت بتبيعتها في وقت
0: سبونتاني وحاجه كانها ليكم انتم زيد، حاجه تبقى زيد سوفينير ليكم انتم.
1: هي الاغنيه جت في وقت العرس نتاعي، معناها خممت
0: حكيت الاغنيه كيفاش
1: مع بعضها، معناها جي عرس حبيت نجربها كيما جي ما فهمتش
0: شنو حكيت الاغنيه.
1: والله حكيت الاغنيه ما كانتش في البرمجه اصلا، ماك تعرف جوج من تاع عرس وتحضيرات وفي نفس الوقت جاي سيزون تاع عروسات في بالك، معناها الواحد معناها مخه ماهوش فوق.
0: بالكداك لقيت لروحك ليلة فاضي هكا ولا ليه؟
1: والله نختار في الدات
0: لما على ما دبي ما معناها سلون لي معنى الكليونيت ابجل
1: اي اصحاب الخبره يفهموا الحكايه هذه، انه الوقت المتاح ما يلزمش يكون في وسط سيزون، لازم يكون قبل ولا بعد.
0: صحيح.
1: بالنسبة للغنية ملاليلة ما جات كادو،
0: هدية.
1: هي هدية من الشاعر أمين ناصري، نوجه له تحية كبيرة، والملحن حبيبي وإنسان عزيز علي برشا غانم بوسليمي،
0: سلموا عليهم الزوز برشا برشا.
1: غانم اقترح على أمين بشي يشوف لي كلمات، معناها نتاع اش قولك نعملوا لسعد هكا ولا ما في بالي بيه الموضوع.
0: محلاها الفكره محلاها.
1: تفهموا وخذا الكلمات، بدا اغاني يلحن فيها ويحضر في اموره من غير لا في بالي. كلمني قال لي عندي لك حكايه مش بالي اغنيه جديده. قلت له غانم ما تعرف سيزون وعرس
0: وبرشا شخشب مانيش ليه.
1: قال لي لا حكايه اخرى خلاص، هذه قال لي هذه حكايه تابع عرسك. هاو الأغنية هكا وأغنية شنية، قال لي أغنية بتاع عرس سمح لي ما صدقني ما أصلا ريت الإنسان كان ليه في تحضيرات العرس وقضية وجيب وز نهارين كاملين ما رقدتش.
0: عجبتك ورقدتك
1: بحاجة أكيدة، مش الأغنية عجبتني لأنه إنسان يخمم فيك كيما هكا، معناها الحكاية ماهيش كوميرسيال، علاقتك به ماهيش كعلاقة
0: فلوس معناتها وباش يخلصوا ولا يخلصك ولا أي.
1: قال لي واش لازمنا نعملوا، اتصلنا بالعازف هشام الخضيري.

0: نوجه له تحيه.
1: اي سلم عليه
0: عازف المزود هشام الخذيري. وتم الامر كيكه كت تصب المزود وبدا غانم في على فكره غانم هو اللي عمل اللحن وعمل التوزيع وعمل كل شيء.
1: انت خذيتها حاضره معناتها اي فقط ناقص الصوت.
0: غانم جا قال لي ايجا صب صوتك وكهو. مشيت قبل العرس متاعي بالنهارين في بالي ولا بثلاثة أيام حاجة كيما هكا مشيت صبيت
1: وغنيتها في عرسك ولا لا؟
0: ما تغنتش في عرسي. في عرسي تحطت باش تخدم به الكليب.
1: هاي
0: فهمتيني الديبلون هذاك مشيت تخدمه من الكليب من غير ما تفيق به العباد.
1: اي
0: تحطت في الاخر. نوجه تحية لاصحابي المصورين الكل اللي حضروا لي هما اللي شاد البلون تاع الكليب واللي شاد التصاور واللي حاسيلو تعبتهم معايا.
1: كما حكيت بكري شوي في الكواليس هو الاسعد اللي يعرفوه الناس لهنا في الكيف ولا حتى البرامج كيف انت تفرح مع الناس الكل دونك اكيد معناتها باش يفرحوا معاك اصحابك معناتها واحنا نقول لهم برافو يعطيكم الصحه خاطر حاجه كيما هكا راهو معناتها تنسى كل شيء ما تنساش لي جيست هذوما معناتها اللي يصيروا من عند الاصحاب
0: حاجه اكيد. قبل ما نبدو ايمان حبيت نوجه تحيه للناس الكل اللي حضرت لي أيه. في العرس واللي هنوني من بعيد واللي ما نجموش يجوا من فنانين من مصورين من عائلات من اصحاب قراب حتى البعاد يعطيهم الصحه. فمش كون جاني من تونس فمش كون جاني من باجة يعطيهم الصحه وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين ونجيكم ونفرح معاكم بقدر
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ديما فرح ان شاء الله ربي يهنيك ساعه
0: ان شاء الله يعيشك ربي
1: فضلك يعيشك. نرجع لجواء المزيكا واحنا مازلنا في بدايه مشوار انا ما خلينا نبداو بجديد خلينا نسمعوا واحنا مازلنا هكا نعرفوا الموسم الافراح نقص شويه مازال فما افراح دونك المده هذيا علاش لا خلينا نسمعوا ملا ليلى وراجعينا.

0: ملاليلة محليها الأغنية وخاصة الأجواء اللي تخذيت من الفرحة الزغروطة الحقيقية زيدة اللي كانت موجودة في السهرية وجوائك وجواء الأحباب والأصحاب اللي كانوا حاضرين. وكما حكينا الأسعد صحيحي باش تبقى ذكرى حلوة برشا لكم أنتوما وللأصحاب وللناس اللي كانوا زيدة وللعائلة وللناس كانوا حاضرين. أما كما حكيت في الكواليس معناتها حاجة باش كنت تنطبق على كل حد معناتها عايش فرحته معناتها في الليلة هذيك نتصورها. هذيك هو زيدا نقطة القوة فيها برغم اللي هي ما جاتش مبرمجة ما هي حاجة مزيانة تضيف لك زيدا نتصور لسعد هكا ولا
1: الحمد لله. هي الغنية معناها ال- ال- ال- ال- الكلمات متاحة تحسهم متوجهين العائلات الكل
0: بالضبط
1: زغروت على أمي وبابا الغالي ونسيبتي ومرتي رسمالي وصحابي وناسي جملية جايتكم عزيز علي. معناها الكلام الفرحة معناها أي مناسبة مش بضرورة حتى نقولوا احنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. معناها مش موجهة لأشخاص معينين
0: صحيح.
1: موجهة للناس الكل معناها
0: صحيح صحيح وهذا هو معناتها وهيم برشا كيكون فما زيدا هذه هكا جات صدفة مزيانة برشا وحلوة وهدية ولا أروع. ما في مستقبل فما خدمة زيدا حكينا فما إن شاء الله باش تكون ما نعرفوا موسم الأفراح ما يخليكش تخدم برشا معناتها وتخمم برشا في الإنتاجات الخاصة. أما الحمد لله هكا جات الأغنية هدية وإن شاء الله المدة الجاية فما خدمة
1: إن شاء الله. إيمان بالنسبة للإنتاجات الخاصة الإنسان إذا وصل لعمل إنتاج اثنين ثلاثة ما عادش ينجم
0: يبعد بالضبط حتى الناس تولي تستنى فيك معناتها ما عادش معناتها تولي تطلبك تولي تقول لك كيف مش حاجة
1: التجارة. بالنسبة للفنان الفنان مانيش نحكي على الكوميرسيال نحكي على الفنان اللي يخطي في حاجة
0: يحبها
1: ويحبها
0: بالضبط.
1: هي كما التجارة معناها أنت وصلتي عملتي بروجي تحبيه ما يهمكش فيه ينجح ولا ما ينجحش المدة الأولى المهم بروجي قاعد يمشي كتخمي باش تعملي بروجي آخر كيف كيف ماكش باش تخمي اسكو باش يربح ولا الموزيكا هذه هي إنسان حاجة تجري في دمك. عملت إنتاجات خاصة نحبهم مانيش عملتهم كوميرسيال وإلا باش نحب نوصل بهم عملت حاجة نحبها غنية مستني وحسيتها خدمتها ما غير لا تخمام ولا
0: واللي تحس ويوصل أكثر للناس معناتها هذية يعني حاجة يعني قاعدة يمكن الكوميرسيال كيكون هكا حاجة ما تتحسش زيدة تضرب شوية أما ما تتوصلش وما تكملش. أما الحاجة اللي تخرج بحساس كبير أكيد هي اللي تواصل وتبقى محفورة
1: مش تحسها الناس مدام أنت وصلت حسيتها دونك فيها جانب كبير أنه الناس مش تحسها معنا
0: صحيح صحيح. ثم خدمة ميلة
1: والله ان شاء الله
0: نعرف ما فماش ما تحبش تعطي تفاصيل
1: لا والله ان شاء الله ان شاء الله
0: اما ليه احنا خلينا نطمن الناس اللي يسمعونا
1: اغزري لي
0: اي
1: وقت اللي تستدعيني ايمان للراديو معناها فما حاجه جديده
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ديما يكون فما جديد. وهذه انا ماخذتك مثال لسعد بعد اذنك الحقيقه كل ما يكون فما شكون بحذايا هكا طاقه كبيره وصوت حلو وحضور محليه ديما نقول لهم انتاج جديد انتاج خاص عرفت ديما هكا ديما كل ما يكون فما واحد موجود نقول لهم حتى في الكواليس نقول لهم هلا سعد بدا بغنية وما شاء الله وكل بعد كمل اغنيه اخرى انتم زادت نجمون نعرف الخطوه الاولى راهي صعيبه معناتها تمام هذا هو معناتها نحب ديما يكون فما نحب كاكزامبل انت وبرشا ناس اخرين علاش لا البرشا ناس اللي باخلين على الخطوه الاولى.
1: والله شوفي انسان كي يبدا يعمل في حاجه يحبها اكيد راهو باش يحاول يوصلها للناس
0: بالضبط باي طريقه
1: خاطر ما يبقاش الحب هذاك ما يبداش ايزيتي محطوط في بلاصه بينك وبينه ماذا بيك تشارك الناس معناها انا والله حكيتها قداش من مره جيت في الاذاعه وقلت راهو اللي يحب يعمل انتاج خاص ما خليها ما تبقاش فكره
0: بالضبط
1: صحيح باش نقولوا احنا ماديات وحاول تعمل حاجه تنجم تخدمها
0: بالمينيموم واللي توصل معناتها بنوعيه باهيه وكاليتي باهيه ورساله مزيانه وحلوه
1: ما يسالش باهي ما يسالش اجا للتراث عاود غنيه بصوتك خل تسمعوا الحبايب اضعف الايمان
0: صحيح
1: ما تعملش انتاج خاص اعمل خويا نقولوا احنا إعادة إحياء تراث بطريقة تحبها أنت.
0: والله لسعد لهنا اليوم معناتها كيف كيف تنجم حتى معناتها لي فيديو القصار حتى معناتها على الريزو سوسيو وغيره معناتها يوصلوا صوتك للناس معناتها يخلوا الناس تعرفك تيك توك معناتها نجموا نستعملوه في جانب معناتها باهي برشا للمغروم وللفنان والكل كي تعمل كل دي فيديو قصار ولا حتى لايف تغني فيه والكل معناتها يوصلوا حسيتهم بالكدا بالكدا اليوم معناتها سهلت برشا مقارنه بقبل معناتها بالنسبة الوصول الفنان للناس أما يواصل ولا لا هذا أكيد يرجع الإحساس وهو أكيد وطاقته وقدراته الكل هذا اللي يخليها أكيد يواصل
1: ربو مع الناس. شوفي ما تلومش على العباد كي يقولوا مثلا الكاف راي فيها أصوات ضعيفة علاش يحكموا هكا هما خاطر ما شافوش خاطر مشني هما يشوفوا هما تو العباد ما عادتش تسأل كيف شفاها تو كل شيء يبين على الريزو سوسيو تشوف العباد مهبطة فيديوهات عباد تغني أكي تسمع اسم مثلا أي دغنوش ما شاء الله عليها قاعدة تعمل في إنتاج جديد وقاعدة تخدم
0: صحيح
1: فهمتيني
0: تعطي في صورة مزيانة
1: ايش هذاك الكل هذاك الكل بالخدمة
0: بالضبط
1: على خاطر قاعدة تخدم قاعدة تقدم
0: صحيح
1: ومع العلم راهو الكيف فيها برشا صوت باهية
0: برشا
1: في الكيف برشا الكيف مانيش نحكي على خارج الكيف نحكي في الكيف سونتر توا في الكيف موجودة أصوات
0: والكيف الكل موجود فيها
1: حتى في الدهماني في تجروين في نحكي الانتوراج نتاعنا في الشمال الغربي موجود أصوات
0: موجود برشا ما شاء الله صحيح
1: كي تقول موجود أصوات لازم تظهر لازم تبرز باش تولي باش تبان باش تعرفك العباد
0: صحيح صحيح هذا هو وخدمة وتشجع شجعوا أكيد الخطوات الأولى أكيد من بعد يولي تسهيل بقية المشوار إن شاء الله خاصة كي تعرف هكا مع إحاطة مع ناس هكا تعاونك ناس عندها خبرة قبل ناس جربت حاجات ما تصورش أنا لسعد يطلبوا حد يقول له بالله زعما شنو نعمل فك الحاجة الفلانية ولا تعرفش شكون يعاوني في الحاجة الفلانية باش ماكش باش تنصحوا ولا وإلا توجه على القليله تقول له ما يصيرش امشي لفلان راهو هذا هو منصوح به والا نتصور انا معرفتي بيك تقول لي اللي انت مستحيل باش تراجع حد
1: احنا ما خاسرين شيء
0: بالضبط
1: انت ما قلتها واللي يحب يكلمني مرحبا به
0: يعطيك الصحه
1: انا نجم يفيدك باللي
0: تعرفه بالضبط وانا نعرف انا
1: حاجه
0: نعرف.
1: ما عنديش عليها فكره نقول لك راني ما نحاول نقربك لشكون عنده خبره ولا يعرف
0: بالضبط.
1: الحاجه ديك اخير
0: خير
1: نعمل اللي النجم عليه وربي يسهل للناس كلها
0: ان شاء الله يا رب لا سعد حكينا برشا تعرفني ما نحبش برشا برشا برشا الكلام ما ديمك موجود بحذي اسمك تغني ما فيهاش ما فيهاش لا سعد ما فيهاش اسمك تغني لنا حاجه في المباشر
1: مادام احنا في الكيف وتحية للناس الكيف والمستمعين الكل واللي في تونس الكل وخاصة في ولاية الكيف معناها نعملوا حاجة كافية معناها بين
0: ناس فهم حاجة كافية
1: سامحيني دقيقة
0: ايه ميسيرش ميسيرش اكيد اجواء المباشر نسمع معاكم حاجة اكيد مع ضيفي لسعد امين في المباشر مع اجواء الكيف
1: صغير ريقو شاح جابت الناس مالكافية جاي من البلاد القبلية على امي العيون ملاح جابت الناس مالكافية يا ريدي قالوا خاطبوها هزوا الجماعة وعطوها يا ريدي قالوا خاطبوها هزوا الجماعة وعطوها وعطوها بالفيريا هال شو شانو خادم عجمية
0: الله الله عليك لسعد ما شاء الله كالعادة يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم واصلين المشوار مع الفنان لسعد امين باش نحكيو باش ندرشو مازال اكيد ما تبدلوش معنا الموجة. خليكم مع اغاني لسعد اكيد من الاغاني اللي نجحوا برشا اغاني حلوين تقتل بالزين من الاغاني الحلوة برشا زيدا اللي سمعناها معاك لسعد ومازلت مسموعة حتى لتوا وحاضرة في الأفراح ما شاء الله.
1: مازالوا مسموعين أغنيتين هما
0: أغنيتين بالطبيعة
1: نسمعوا تقتل بالزين وبعد نسمعوا نحلف على الحب.
0: نحلف على الحب نحلف على الحب زيد أغنية زيد حلوة برشا نحلف على الحب هي الأولى
1: نحلف على الحب نحلف على الحب
0: وبعد تقتل بالزين أي زوز أغاني حلوين برشا وسمعناهم حتى في الأفراح في الصيفية اللي تعديت ما شاء الله. نسمعهم للزوز وراجعين معاكم بعد نشرة الأخبار.

Fanny, Ma, Ime, Hanneshi.

0: بالنسبة معنا في خدمة علي الغربي بالذكاء الاصطناعي, وأكيد في الكواليس كنت فما دردشة أنه فما أنه حاجة جديدة, حاجة موجودة ما نجموش نتغفلوا عليها الحقيقة, وما نسمو شكون فينا ما سمعش أغنية بالذكاء الاصطناعي, ما تبقى واضح اللي هي بالذكاء الاصطناعي. الناس أكيد فما ناس اللي تعجبها وتسمعها الكل, ما ديما أكيد بلاست الفنان وحدها. شنو رأيك تي لا سعد, مع ضد, تعجبك ما تعجبك؟
1: والله بالنسبة للذكاء الاصطناعي معاه وضد, لأنه بشتلغي الإحساس, بشتلغي العمل الجماعي, بشتلغي روح الفنان, فهمتني؟ ديجا ما زالت ماهيش متطورة ياسر, معناها تحس نفس التام اللي خدمين بها في الاغنيات اللي نسمعوا فيهم الكل تحسهم نفس التام, يعني
0: ما حاجه تتعاود, معناتها فما
1: نفس الاصوات, نفس الاصوات, نفس معناها تحس ماشيين يقدموا, صحيح ماشيين يقدموا, ماشيين يطوروا في الموضوع هذا, ولكن نحسها ماهيش مقنعة ياسر.
0: وقت اللي ولت موجودة برشا برشا برشا وباختلاف معناها الاختيارات والقاعات, ولا هذا واضح معناتها
1: هي واضح اللي هي الإنسان كي يعرف يستعملها تعاونه ياسر باش تعمل توزيع جديد, ولكن تحافظ على
0: الجانب الإنساني معناتها الموجود,
1: تحافظ على روح الفنان وتحافظ على اللحن, ولكن تطوروا شوية ما فيها بيس.
0: سلومة وكاي يقول لي اقتراح هو باش نزيد نفهمك سلومة, مسيش نسلك في المباشر يعني بصوته هو, يعني تقصد كي يقول لك باش نعملوا لك حاجة بالذكاء الاصطناعي بصوتك انت يا
1: سيربريز
0: اما مش اليوم
1: ان شاء الله نستنى
0: تقديش خطير معناه ذكاء الاصطناعي, شكا روح مثلا تغني في غنية ما تعرفيش ما سمعتيش ما عندك عليه حتى فكرة, يعني
1: ذاك علاش الذكاء الاصطناعي يعمل برشا حاجات بر الغنيرة وبر الموزيكا
0: في كل شيء, في كل
1: برشا مجالات,
0: برشا مجالات برشا, وحنا حكينا حتى على مجال العليمي برشا برشا برشا مجالات اللي ربي يوصل نهار اخر يشد بلاصة برشا ناس معناتها, وهذا هو اللي متوقعينه يعني العلماء. ما ان شاء الله ليه خاطر ديما الجانب الانساني حلو به, نفرحوا معناتها بكل الابداعات في مختلف المجالات. على الغرب نسلموا عليه كي يعطي الصحه على تجربته, اما ديما زيد مع الحقيقه ونشجعوا اكثر كيكون حضور الانساني بالطبيعه. وقت اللي احنا كي نحكيوا على اغنيه نقولوا كيفاش, نسال على تفاصيلها, شنو حكايه الاغنيه, كيفاش تغنت, فكره شكون الاول, الاجواء نتاع الكواليس, وكل هذاك الكل هي معناتها باش نوصلوا زيد للناس وباش يفهموا اكثر اجواء الاغنيه. به هذا راي ورايك راي الناس الله اعلم, اكيد الاراء تكون متباينه. نرجع معاك للموسيقى, سمعناك في الى حد الان مش قبل الانتاجات الخاصه, اما من الانتاجات الخاصه لتو ماشي في ستيل نتاع موسيقى معين معناتها هكا اجواء فرحه لقاع هكا التونسي, مواصل نفس في نفس ستيل ولا تشوف روحك في برشا حاجات معناتها بالنسبه ليك في اختياراتك المستقبليه ان شاء الله؟
1: هو بالنسبة للاستراتيجية متاع الأعمال الخاصة ماذا بيك تعمل حاجة كيما نقولوا تحفر بها الاسم متاعك في فخاخ العباد, يعني إنسان بشي يشد ريتم معين في غنيات مش يبدأ ينقز من غنية لغنية بلكش تخطف, فهمتي؟ العباد ما تحبش